كان موظف بتاع ضرائب للرومان، وطبعا متى دعاه المسيح لما كان قاعد يمارس في شغله، كان قاعد يجمع في الضرائب، وكلم المسيح وقال له اتبعني، وتبعه، سيب كل اللي قدامه وراه وتبعه. طبعا الثاني اللي هو مرقس اللي اسمه الأصلي يوحنا ولد أخت برنابا اللي كان من الرسل، هذا من سكان القدس وكان من فقراء المدينة، ما كانش من الأغنياء، وهذا هو أصلا من ليبيا، عشان هيك يسموه مرقس الليبي، وكان ساكن في المدينة المقدسة اللي هي القدس في أيام المسيح. وثالث واحد اللي هو لوقا، لوقا هذا كان أبوه يوناني وأمه يهودية، وكان عايش في مدينة أنطاكيا اللي في سوريا، وكان معروف عليه أنه هو طبيب، درس الطب وكان يمارس في مهنة الطب قبل ما يهديه الله ويتبع سيدنا المسيح. رابع واحد اللي هو يوحنا، هذا كان من سكان بيت صيدا اللي هي جاية على الشاطئ الشمالي متاع بحيرة طبرية، وكان معروف عليه أنه صياد حوت. هذه باختصار المعلومات اللي معروفة عندنا على الكتبو الأناجيل الأربعة اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. كيف ما نعرفوا أو كيف ما عرفنا توا من الكلام عليهم أن هم كانوا من مدن مختلفة ومن ثقافات مختلفة، ومن يعني ما كانوش في دارسين في صف واحد كما نقول في المدرسة، والله كانوا جيران، والله والله يعني كان كل واحد من جهة، كل واحد كان، واحد كان فقير، واحد كان غني، والتاني كان دكتور، والثالث كان صياد حوت، يعني يختلفوا. والكتاب المقدس اللي هو من الأناجيل هذه اكتبوهم متى ومرقس ولوقا، كل واحد اكتبها على طريقته واكتبها باسلوب يختلف عن الثاني طبعا، لأن يختلفوا في ثقافتهم، يختلفوا في طريقة عيشهم وكيف نشوا في البداية بين هالهم وناسهم، لكن وجهة نظرهم وفكرتهم عن السيد المسيح وحدة ومتفقة في المعنى وفي كل شيء عن حياة السيد المسيح وتعليمه ومعجزات اللي كان يدير فيهن، وتفصيل تفاصيل المعلومات اللي حكوا عليه صلبه وموته على الصليب وعلى قيامته من الموت بعد 3 أيام وعلى صعوده للسماء. توقف شوية أخوتي المستمعين والمستمعات، نسمع فيها تسبيح وحمد لله.

نعود أخوتي المستمعين والمستمعات نكمل موضوعنا اليوم. إن شاء الله تكون الترنيمة اليوم يعني والتسبيحة والتهليلة اليوم عجبتكم. كنا نحكي على موضوع اللي هو الناس اللي كتبوا أو الرسل اللي كتبوا الأناجيل. نحب نوضح لكم شن معنى وشن أصل كلمة إنجيل. طبعا كلمة إنجيل هذه كلمة يونانية ومعناها البشرة والله يعني حتى تعني الخبر السار أو الخبر المفرح. وليش سموا الإنجيل أو الأناجيل بالكلمة هذه أو بالاسم هذا؟ لأن رسالة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام توضح لنا الطريق اللي تبين للناس أو تقود الإنسان للنجاة من الهلاك في الجحيم والدخول في الحياة الأبدية في جنات الله النعيم، بالمعنى اللي هي خبر صار أو خبر مفرح. عشان هيك اختروا لها كلمة إنجيل، لأن الأناجيل كتبوها باللغة اليونانية اللي هي كانت لغة الثقافة واللغة المنتشرة في العالم كله هذاك الوقت. طبعا الأناجيل الأربعة اكتبوهم أربع كتاب يختلفوا عن بعضهم، يختلفوا في المهنة والثقافة ومكان الإقامة والحاجات هذين. فكل كاتب أو كل رسول كتب عن المسيح عشان يبين حاجة معينة في سيرة سيدنا عيسى عليه السلام. فالرسول متى تكلم أو وجه الإنجيل نتاع للمسيحيين اللي هم أصلهم يهودي، ووضح لهم كيف نظرة العقيدة أو الدين المسيح اليهودي بالنسبة للمسيح، وكيف أن المسيح هو المسيا الملك. طبعا هذه في العهد القديم اليهود منتظرين الإنسان اللي حيجي اللي هو مبعوث من الله وحيخلص البشرية اللي هو يسموه المسيا الملك. وطبعا متى وضح لهم الحاجة هذه على أساس أن يسوع هو الملك المسيا الملك اللي تكلمت عليه النبوات في العهد القديم اللي هو في التوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى و الثاني اللي تكلم عليه سيدنا المسيح اللي هو مرقس، وجه الإنجيل متاعه أو كتبه للناس المضطهدين في روما، يعني للناس اللي هم مش يهود أصلا اللي هم يسموهم الأمم، يعني مش من أصل يهودي كيف الرومان وغيرهم، عشان يوضح لهم قوة المسيح للفداء ويبين لهم على أساس أن المسيح هو الخادم اللي جاي يخلصنا ويفدينا بدمه. والثالث اللي هو لوقا، هذا لوقا بما أنه دكتور ودارس ومثقف فوجه رسالته أو وجه الإنجيل بتاعه للناس والعالم المتحضر كيف اليونانيين والرومان اللي هم مثقفين، ووضح في الإنجيل بتاعه نعمة سيدنا عيسى المسيح اللي تضم كل الناس اللي هم المنبوذين والمجرمين والفقراء والمساكين، يعني سيدنا عيسى هو الإنسان اللي خلصهم. والرابع اللي هو الرسول يوحنا، طبعا كتب إنجيله في فلسطين ووجه لليهود اللي هم مسكن فلسطين، يوضح لهم فيه يعني أن سيدنا عيسى المسيح هو كلمة الله اللي تجسدت في الجسد كيف ما نقوله، أي كلمة الله المتجسد، عشان يبين سيدنا عيسى المسيح هو الله وعشان يبين لاهوت المسيح عليه السلام. وهذا باختصار هو موضوع اليوم اللي هو ليش عندنا أربع أناجيل ومن كتب الأربع أناجيل وليش سمي الإنجيل بهالاسم. طبعا في ختامنا للحلقة اليوم ملخصنا ولنتلخصه من المعلومات هذه كلها أن المسيح عليه السلام أوحى، وكما نقول الله أوحى وأرشد الرسل هذول متى ومرقس ولوقا يوحنا عشان يكتبوا الأناجيل الأربعة
اللي يبينوا كلمة الله فيها ويبينوا للناس تفسير الآيات الموجودة في العهد القديم. وخوتي وخواتي اليوم كملنا حلقتنا، شكرا لسماعكم، وإذا عندكم أي استفسارات أو أي شيء مش فاهمين راسلونا على العنوان اللي حنذكره في آخر الحلقة، وسلام الرب لكم.

LOVELIBYA.COM. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com، info@LOVELIBYA.COM.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبيبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، أن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6، يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على شباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من

0: عشيرة لاوي، واثنا عشر ألفا من عشيرة يساكر، واثنا عشر ألفا من عشيرة زبولون، واثنا عشر ألفا من عشيرة يوسف، واثنا عشر ألفا من عشيرة بنيامين.
1: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل، يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
2: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
1: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
2: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
1: فقال لي واحد من الشيوخ:
3: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض، ومن أين جاءوا؟
1: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
3: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
4: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة.
1: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
1: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية: هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
1: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هاليلويا.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا.

0: وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
0: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
0: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل، فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
0: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
2: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: حسان:
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفن كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن، لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلم تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين، وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملا كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

0: صباح الخامسة عشر.
1: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن مني لا يحمل ثمرا يقطعه، وكل ما يثمر ينقيه ليكثر ثمره. أنتم الآن أنقياء بفضل ما كلمتكم به، أثبتوا في وأنا فيكم. وكما أن الغصن لا يثمر من ذاته إلا إذا ثبت في الكرمة، فكذلك أنتم لا تثمرون إلا إذا ثبتتم في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من ثبت في وأنا فيه يثمر كثيرا، أما بدوني فلا تقدرون على شيء. من لا يثبت في يرمى كالغصن فييبس، والأغصان اليابسة تجمع وتطرح في النار فتحترق. إذا ثبتتم في وثبت كلامي فيكم، تطلبون ما تشاءون فتنالونه. بهذا يتمجد أبي، أن تحملوا ثمرا كثيرا فتكونوا تلاميذي. أنا أحبكم مثلما أحبني الآب، فاثبتوا في محبتي. إذا عملتم بوصاياي تثبتون في محبتي، كما عملت بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا ليدوم فيكم فرحي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا مثلما أحببتكم. ما من حب أعظم من هذا، أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل أحبائه. وأنتم أحبائي إذا عملتم بما أوصيكم به. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، بل أدعوكم أحبائي، لأني أخبرتكم بكل ما سمعته من أبي. ما اخترتموني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتثمروا ويدوم ثمركم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. وهذا ما أوصيكم به، أن يحب بعضكم بعضا. إن أبغضكم العالم فتذكروا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم. لو كنتم من العالم لأحبكم العالم كأهله، ولأني اخترتكم من هذا العالم وما أنتم منه، لذلك أبغضكم العالم. تذكروا ما قلته لكم، ما كان خادم أعظم من سيده، فإذا اضطهدوني يضطهدونكم، وإذا سمعوا كلامي يسمعون كلامكم. هم يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لولا أني جئت وكلمتهم لما كانت عليهم خطيئة، أما الآن فلا عذر لهم من خطيئتهم. من أبغضني أبغض أبي. لولا أني عملت بينهم أعمالا ما عمل مثلها أحد لما كانت لهم خطيئة، لكنهم الآن رأوا ومع ذلك أبغضوني وأبغض أبي. وكان هذا ليتم ما جاء في شريعتهم، أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم من الآب، روح الحق المنبثق من الآب، فهو يشهد لي، وأنتم أيضا ستشهدون، لأنكم من البدء معي.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

دبل اسبريسو. القهوة معناها الرواقة، يعني شرب القهوة معناها مكان وتأمل وتمهل. دي حتى الراحة في وسط الاجتماعات اسمها كوفي بريك، يعني استراحة القهوة. وكلامنا مع بعض وتفاهماتنا الهادية لما نقول للبعض تعالى نشرب قهوة، يعني تعالى نقعد ونتفاهم بهدوء. إذن القهوة طقس، جو، قعدة رايقة، تعديل مزاج، تفريغ هموم، إعادة شحن ذهني. بنفس المفهوم والترابط بين كل ما هو قهوة، محتاجين كمان نخصص وقت وجهد للمقربين لينا والأهل وحتى الغرباء، نساعدهم في كل المجالات اللي نعرفها ونجدها لتطويرهم، عشان نكون مثل أعلى ليهم يحتزوا بيه، ويبقوا هم كمان مثل أعلى لأصحابهم وأولادهم. فنساهم كلنا في رقي المجتمع الصغير والكبير إنسانيا وحياتيا. بجد الكلام ده مش حلم، دي أمنية ممكن نحققها سوا. وأحب أحذركم ما تمشيش ورا الناس اليأسة البأسة السوداوية الإنهزامية اللي شايفين إن ما فيش أي حاجة هتتحسن أبداً. ابدأ بنفسك لأنك نوال حياة أفضل. ربنا يساعدك في حياتك للأفضل.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: السادس،
2: إذا كان لأحدكم دعوة على أحد الإخوة فكيف يجرؤ أن يقاضيه إلى الظالمين لا إلى الإخوة القديسين؟ أما تعرفون أن الإخوة القديسين هم الذين سيدينون العالم؟ وإذا كنتم أنتم ستدينون العالم، ألا تكونون أهلاً لأن تحكموا في القضايا البسيطة؟ أما تعرفون أننا سندين الملائكة؟ فكم بالأولى أن نحكم في قضايا هذه الدنيا؟ وإذا وقع خلاف بينكم على مثل هذه القضايا، أتعرضونه على من تحتقرهم الكنيسة للحكم فيه؟ أقول هذا لتخجلوا، أما فيكم حكيم واحد يقدر أن يقضي بين إخوته فلا يقاضي الأخ أخاه إلى غير المؤمنين؟ أنتم تقاضون بعضكم بعضا وهذا عيب. أما هو خير لكم أن تحتملوا الظلم؟ أما هو خير لكم أن تتقبلوا السلب؟ وذلك بدل أن تظلموا أنتم وتسلبوا حتى الذين هم إخوتكم؟ أما تعرفون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم، فلا الزنات ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي ولا السارقون ولا الفجار ولا السكيرون ولا الشتامون ولا السالبون يرثون ملكوت الله. كان بعضكم على هذه الحال، ولكنكم اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا. هناك من يقول كل شيء يحل لي، ولكن ما كل شيء ينفع؟ كل شيء يحل لي ولكني لا أرضى بأن يستعبدني أي شيء. الطعام للبطن والبطن للطعام، والله سيقضي على الاثنين معا. أما جسد الإنسان فما هو للزنا، بل هو للرب والرب للجسد. والله الذي أقام الرب من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقدرته. أما تعرفون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ فهل آخذ أعضاء المسيح وأجعل منها أعضاء امرأة زانية؟ لا أبدا. أم إنكم لا تعرفون أن من اتحد بامرأة زانية صار وإياها جسدا واحدا؟ فالكتاب يقول يصير الاثنان جسدا واحدا. ولكن من اتحد بالرب صار وإياه روحا واحدا. أهرب من الزنا، فكل خطيئة غير هذه يرتكبها الإنسان هي خارجة عن جسده، ولكن الزاني يذنب إلى جسده. ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم بل لله، هو اشتراكم ودفع الثمن، فمجدوا الله إذن في أجسادكم.

راديو سما، ثبت عينك لفوق. بشكرك يا رب على محبتك ليا، حقيقي مش قادرة أوصف قد إيه أنا ممتنة للمحبة دي، المحبة اللي بتستر عيوبي وبتشفق عليا، المحبة اللي بتقبلني وبتحتويني. شكراً إنك فهمني أكتر من نفسي، شكراً إنك بتشتغل في حياتي، بتغير وبتشكل وبتبدل فيا، عايزني أبقى أحلى وأبقى أجمل. شكراً إنك ثابت وعمرك ما بتتغير. شكراً إنك بتسمعني. شكراً إنك حنين عليا واستأسوت العالم كله من حواليا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
7: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما معاك وليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. والنهاردة حلقة يوم الاثنين، النهاردة 1/6 في أول الشهر، أول يوم في الشهر، فمبسوطة جدا إن أنا أكون ببتدي معاكم الشهر. كمان يمكن لسه راجعين من أجازة، أجازة العيد بقى كل سنة وكلنا طيبين، فناس كتيرة كانت أجازة وناس كتير اجازتها خلصت الحد، الناس اللي اساسا اجازتها بقى سبت وحد، فيعني النهارده اول يوم عوده من الاجازه، فعايزين كده نستعيد طاقتنا ونستعيد كده بقى ايام الروتين العاديه الطبيعيه اللي هي حلوه بالمناسبه، يعني برضو ما هياش وحشه. فالنهارده كده بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، بنبتدي مع بعض اسبوع جديد ويوم جديد وعوده جديده وحلقه جديده، فخلوني كده ارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا لايف دلوقتي صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك. كمان بنرحب بكل اصدقائنا اللي هيتابعونا في الاعادة على باقي المنصات، اهلا بيكم معنا. النهارده كده عايزين نتجمع مع بعض بسرعة علشان عندنا موضوع مهم جدا ولذيذ جدا، عايزين كده ايه نحطه تحت الفحص شوية مع بعض النهاردة. لو بتتابعونا من على لايف الفيسبوك فاكيد اخدتوا بالكم من اسم الحلقة، حلقتنا النهاردة اسمها ثقوب الذاكرة. ايه موضوع ثقوب الذاكرة؟ هل النهاردة نتكلم بقى عن النسيان والزهايمر والحواديت دي؟ الحقيقة ان نوعا ما هنتكلم عن النسيان، بس مش هنتكلم عن النسيان كنسيان، احنا هنتكلم عن عمايل النسيان. ومش هنتكلم عن عمايل النسيان اللي بتخليني مثلا انسى مفتاح البيت، ارجع ادور على التليفون وهو في ايدي، اولع على الكاتل وانسى اروح اعمل كوبايه الشاي، لا مش هنتكلم عن النسيان ده، احنا هنتكلم عن نوع تاني من النسيان، نوع اعمق من النسيان بيأثر على حياتنا كلها. لكن قبل ما اقول لكم ايه هي تفاصيل الرحله اللي هنخدها مع بعض النهارده، خليني كده اسالكم السؤال الوجودي الاول ما نيجي نقول كده هنتكلم عن النسيان لازم نساله، ايه اغرب حاجه نسيتها قبل كده؟ ايه اغرب حاجه مثلا كنت ده بتدور عليها وهي في ايدك؟ عارفين انتوا اللحظات دي اللي هو انا نسيت ان هي في ايدي وانا عمال بدور عليها. ايه اغرب ما حاجه مثلا نسيتها، ميعاد كنت متفق عليه وميعاد مهم مثلا ونسيته، كنت سايب حاجه مثلا على النار في المطبخ قول لي كده ايه اغرب حاجه نسيتها. يمكن ده اول سؤال كده، اول ما فكرت في موضوع النسيان حسيت ان احنا لازم نتشارك بيه مع بعض. كمان في سؤال مهم قوي، لو انا من الناس اللي بعرف اتحكم في النسيان، هنسى ايه وهفتكر ايه، ايه اللي هحتفظ بيه في ذاكرتي وايه اللي لا يا جماعه ده انا لو في ايديا ريموت كنترول يساعدني ان انا اعمل ديليت للذكريات دي هكون بعملها. فالنهارده لو معاك الريموت دوت او زي ما سميناها النهارده كده استيكا، هتكون بتمسح الذكرى ديت ولا بتمسح تاثيرها عليك؟ همسح الموقف نفسه كانه ما حصلش كانه لم يكن، ولا همسح تاثير الموقف ده عليا؟ كمان لما بنيجي نفكر في موضوع النسيان والذاكره والحاجات اللي زي دي، باوقات كده بنحس انه النسيان ده حاجه وحشه، مين يحب ينسى؟ اعتقد ان انا لما اجي كده اعيش لحظات حلوه احب ان انا اكون فاكرها، لما اجي اذاكر حاجه احب ان انا اكون بفضل فاكرها مش بنساها. فاوقات بنحس ان النسيان ده حاجه وحشه قوي، بتسرق مننا لحظات حلوه، ذكريات جميله، مذاكره يمكن صرت طول الليل بذاكرها، معلومات اجتهدت ان انا اكون بخزنها، بس النسيان اخذ مني المعلومات دي. وفي ناس تانية بتحس ان النسيان ده نعمه، ده بركة، ده يعني شكرا يا رب ان انا نسيت الناس دي، شكرا يا رب ان انا نسيت الموقف دوت. فقولولي كده، هو النسيان حلو ولا وحش؟ النسيان ده حاجة لذيذة ولا حاجة سلبية؟ النهاردة هنحكي ليه اوقات كتيرة بنحس انه النسيان حاجة وحشة، وليه اوقات كتيرة بنحس انه هو حاجة حلوة. عايزين نحكي عن الفرق ما بين النسيان اللا ارادي والنسيان القهري، الموضوع يبان مفزلك بس الموضوع بسيط جدا هنحكي فيه مع بعض. محتاجين نعرف برضو ايه هو نسيان التعافي وايه هو نسيان الهروب، لان كتير قوي بنعمله، و احيانا كده كمان في بعض الاوقات بنتعمد ننسى، فايه الحاجات اللي بنتعمد ننساها؟ تفاصيل كتيره قوي النهارده عايزين نحكي فيها مع بعض، ومتحمسه جدا ان انا اكون بتشارك معاكم في موضوعنا النهارده. كمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 ل50، هستناكم تشاركونا كده بارقامكم المفضله، اختار رقمك المفضل من 1 ل50 ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق، سؤال، فزوره، لعبه، تحدي، نصيحه، يعني دايما زي ما اتعودنا كده صندوق الدنيا معانا مليان، فخلونا كده نمد ايدينا ونشوف هيطلع ايه النهارده. وما تنسوش تقولوا ايه اغرب حاجه نسيتها قبل كده، حاجه يمكن قعدت تضحك لما افتكرتها بعد كده، حاجه عملت لك مشكله لما نسيتها يمكن. خلونا كده ايه نتشارك مع بعض بحلقتنا النهارده. كمان متحمسه جدا اكون بتشارك معاكم باولى فقراتنا النهارده، زي ما تعودنا كده بتبقى فقره خفيفه لذيذه نتشارك بيها كده باخبار ومنوعات كتيره. وفقرتنا الاولى النهارده هحكي لكم فيها عن انواع الذاكره الفعليه في جسم الانسان، انواع الذاكره اللي الله اوريدي خلقها جوه جسم الانسان في مخ الانسان. الحقيقه هي مش في مخ الانسان بس، يعني في انواع كثيره من الذاكره، علشان كده لما بتحصل مثلا لا قدر الله حادثه لحد نلاقيه مثلا نسي حاجات وافتكر حاجات، ليه هو مش كل المعلومات متسجله في المخ؟ ليه انواع كثيره من الذاكره، جيوب كثيره من الذاكره، احكي لكم عنها بعد الفاصل. فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل سريع جدا ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حته.
0: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الكتاب المقدس يهتم ان يجيبنا عما نحتاج ان نعرفه لا عما نشتاق ان نعرفه. فما اجابه الله نكتفي به، وما لم يجبه الله فلا حاجة لنا به. أسئلة كتيرة جوانا لما بنيجي نخش جوه الكتاب المقدس يمكن ما نلاقيش لبعض منها إجابات. عايزك تطمن إن كل سؤال جاوب الله في الكتاب المقدس هو اللي الله شايف إن أنت محتاج تعرفه، مش اللي أنت مشتاق تعرفه. الكتاب المقدس مش بيشبع احتياجك للمعرفة، لكن الكتاب المقدس بيقدم إجابة حقيقية لكل احتياج جواك حقيقي إنك تعرفه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما معنى وهدف كل يوم.
2: رجعنا ليكم مرة كمان ولسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما. وفي البداية كده خلوني أرحب بأول حد معنا النهاردة الجميلة جانيت عيادي. يا جانيت صباح الجمال. جانيت بسرعة كده عايزاكي تكوني بتشاركينا في موضوعنا النهاردة، وليلي كده إيه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده؟ يمكن حاجة كان في إيدك كنت بدوري عليها، حاجة كنت بتعمليها ونسيتي إن أنت كنت بتعمليها، معاد كان عندك، قولي لنا كده إيه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده يا جانيت. وعندنا كمان يمكن سؤال مهم جدا عايزين نجاوب عليه، هو النسيان في حد ذاته حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ النسيان في حد ذاته اللي مش اللي هو بقى فقدان الذاكرة، لكن اللي هو يعني إن أنا أنسى بعض التفاصيل في حياتي، دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ عايزين كده نحط الموضوع ده تحت الفحص شوية مع بعض النهاردة. ما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق. لكن قبل ما نبدأ كلامنا عايزة كده بسرعة أخدكم لأولى فقرة وطينا اللي هنحكي فيها مع بعض النهاردة عن أنواع الذاكرة، لأن الحقيقة ذاكرتنا عاملة زي البحر الكبير جدا اللي مليان أحداث ومشاعر وانطباعات ومعلومات وتفاصيل كتيرة جدا بتجمعها في حياتك طول ما انت ماشي، وبتحطها كده جوه صندوق الذاكرة ديت. والحقيقة ان كل حد فينا بيفتكر بطريقة مختلفة عن التاني، وده لأنه كتير مننا الذاكرة النشطة عنده بتبقى مختلفة عن باقي الناس. هقول لك ايه هي انواع الذاكرة دلوقتي، وممكن تحس انه انا دي اكتر ذاكرة فعالة عندي. خلينا مبدئيا كده نعرف ان في 9 انواع من الذاكرة، ومش ده لانه هم حاجات مختلفة، لا هي تفاصيل في جسمنا بتخزن الذكريات، معظمها في المخ او معظمها اجزاء من المخ لكن مش كلها من المخ. لكن خلونا كده ناخد 9 انواع ذاكره دولت واحده واحده، وهي اول ذاكره فيهم اسمها الذاكره الحسيه. ايه موضوع الذاكره الحسيه دي؟ بيقولك دي اول مرحله من تخزين المعلومات في الدماغ، بتحتفظ بيها من خلال حواسك او بتجمعها من خلال حواسك، ودي تقدر تحتفظ بيها لمده قصيره، زي مثلا لما حد كده يكون بيمليك رقم تليفون علشان تسجله، فانت هتحفظ رقم التليفون دوت لمده ثواني لحد ما تسجله، لكن لو جيت بعدها مثلا ب10 دقائق اسالك عنها ما يعني مش هفتكره قوي يعني. فبيقول لك انه دي هي الذاكره الحسيه، ممكن يمكن بتفتكرها من تفاصيل اكتر، تحفزها مثلا ايدك، او تحفزها مثلا لو حد ادالك اول بداية الرقم فودانك حفزتها، لو مثلا كنت في مكان معين وحد بيحاول يفكرك فيه مثلا ففكرك برضو بريحته، لكن انا لو حاولت افتكره لوحدي لا مش هفتكره لوحدي. اللي شبهها شوية برضو الذاكرة القصيرة، اللي هي برضو بتعتمد على التفاصيل اللي انا شفتها دلوقتي، او الحاجات اللي انا عشتها دلوقتي، او الحاجات اللي انا بتعامل معاها دلوقتي لكن ممكن بكرة ما افتكرهاش. الاوسع منها شوية الذاكرة طويلة المدى، ودي بقى اللي بنعتمد عليها في حاجات كتيرة جدا، في حفظ المعلومات، اخزن ذكريات لسنين قدام، فتبقى متخزنة في تجارب مثلا عشتها، فبيقولك ان هي دي ذاكرة طويلة المدى. نوعين تانيين من الذاكرة قريبين برضو من بعض، الذاكرة الصريحة ودي الاحداث الكبيرة او الحقائق الكبيرة اللي انت بتعيشها في حياتك، او الحاجات اللي انت بتسترجعها بشكل مستمر ومقصود، زي مثلا تاريخ ميلادك، رقم موبايلك، عنوان بيتك. فدي حاجات انا مش محتاج ان انا اكون بركز فيها، لا هي خلاص هي ذاكرة موجودة بشكل تلقائي، عشان كده اسمها الذاكرة الصريحة. نوع تاني من الذاكرة اسمه الذاكرة التمهيدية، ودي بتخليك تتعرف على الحاجات اللي حواليك بشكل أسرع، زي شكل بيتك، شكل مكان كنت فيه، شكل موبايلك، أو الحاجات اللي انت بتتعامل معاها باستمرار. فبيقولك دي ممكن تساعدك في انك تميز التفاصيل دي، اللي هي الذاكرة التمهيدية. الذاكرة اللي بعد منها اسمها الذاكرة العرضية، ودي بتتشكل من أحداث معينة في مراحل مختلفة من حياتنا، وبتساعدنا أننا نفتكر تفاصيل تجارب شخصية في حياتنا، سواء كانت قديمة أو جديدة، زي مثلا أول مرة مثلا ركبت فيها عجلة، أول مرة سقط عربية، أول يوم في المدرسة. فيعني لما بتحصل حاجة مثلا أفتكر الموقف دوت، أو لما تحصل حاجة لما عادي مثلا قدام مدرستي القديمة أفتكر أول يوم في المدرسة. الذاكرة اللي بعد منها اسمها الذاكرة الدلالية، ودي بتفتكر فيها الحقائق والمعلومات عن العالم اللي حواليك، مش بتحتاج منك جهد في ان انت تفتكرها، لان انت عارف المعلومة وتعلمتها في فترة ما من حياتك. عارفين كده عاملة حاجة كده عاملة زي مثلا ايه، انه انت عارف اسامي الدول مثلا، او عارف شكل العالم بتاع، عارف اسم العاصمة بتاع المدينة اللي انت عايش فيها، عارف مثلا الحاجات الكبيرة، الحاجات المميزة، فاللي هو حاجات مش محتاجة تفكير، المفروض ان هي معلومات بتتحفظ، او خلاص معلومة عرفتها لمرة في حياتك ومش محتاجة ان انت ترجع تذاكرها مرة كمان. كمان قالوا انه الذاكرة الضمنية الغير الوعية دي من الحاجات المهمة قوي، انه احيانا كتير بنسجل فيها حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، اللي هي الذاكرة اللي اسمها من اسمها باين، الذاكرة الغير واعية اللي ممكن اكون بسجل بيها. ويمكن دي احنا عايزين نركز عليها اكتر في حلقتنا النهارده، اللي هي الحاجات اللي انا بخزنها وانا مش واخد بالي منها، تفاصيل، معلومات، رغي، كلام ملوش لازمه. فبيقولك كل ده بيتسجل في الذاكره الضمنيه الغير واعيه، فبيقولك لازم تنتبه وتكون واعي انت ايه اللي بتسجله في ذاكرتك وايه اللي بياخد مساحه من ذاكرتك. اخر نوع من انواع الذاكره ذاكره الجسد، الحاجات بقى اللي هي، ودي اقرب للحسيه، الحاجات بقى اللي بتفتكرها عن طريق الجسد بشكل مباشر، سواء اللمس بشكل مباشر، النظر بشكل مباشر، الشم بشكل مباشر، وبترتبط احيانا كمان بالمشاعر. يعني مثلا لو مثلا انت حصل لك بتقضي وقت حلو في الصيف، فمجرد كده ما الاجواء بتبتدي تحرر كده ومود الصيف يدخل، تحس ان انت بتنور كده وبتشرق على الحياة، حتى لو ما فيش حاجة معينة خليتك مبسوط، بس انت جسمك متذكر ان انت في الوقت دوت او في الاجواء دي بتبقى مبسوط، فالجسم هنا بيفتكر احداث معينة. او العكس، مثلا لو انا حصلت لي مثلا حادثة مثلا في مكان ما، مش لازم وقت من السنة، في مكان ما، لو عديت من المكان ده او دخلت المكان دوت، حتى لو انا مش فاكر الحادثة نفسها، لكن احس ان انا جسمي ابتدى يقلق، جسمي ابتدى يتوتر، انا مش فاكر الحادثة بس جسمي هو اللي لسه فاكرها. فبيقولك دي ذاكرة الجسد، اللي شوية زي ما قلنا اول نوع من انواع الذاكرة شبه الذاكرة الحسية اللي بقدر احفزها انا بالحواس، لكن ما اقدرش اعتمد عليها لمدة طويلة. سريعا دول كانوا 9 انواع من الذاكرة. الذاكرة مش مجرد مخزن ارمي فيه كده تفاصيل وذكريات وكراكيب واحداث، لكن هي بتشكل انا مين، بتشكل هويتي، وبتشكل كمان مستقبلي. عشان كده النهاردة عايزين نحكي في موضوع الذاكرة دوت، لانه عايزين النهاردة كده نفكر مع بعض، هي الذاكرة انا مسؤولة عنها، ولا هي احيانا بتدلت حاجات انا، او بتمسح حاجات انا ما باخدش بالي منها. النهاردة كده عايزين نحكي عن انواع النسيان، وعايزين نحكي عن انه ليه ربنا خلقنا بننسى. يعني لو النسيان بيخسرني، او لو النسيان بيخليني افتقد حاجات حلوة. ويمكن من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها برضو مع بعض، ان فخ كتير مننا بيقع فيه اننا فاكرين انه زمان كان احلى، كم مرة سمعت أو أنت نفسك قلت يا فين زمان وأيام زمان؟ وهل زمان كان كله حلو؟ ولا إحنا اللي نسينا؟ يمكن دي تفصيل عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة. ليه ساعات بنحس إنه النسيان عدو بيسرق مننا الذكريات الحلوة، ولأوقات بنحس إنه هو طوق نجاة بينجينا وبينقذنا كده من ذكريات مؤلمة. النهاردة مش هنتكلم أو مش هنحكي عن النسيان بتاع المواعيد أو بتاع المفاتيح اللي عمال بدور عليها أو عن التاسك اللي ما نسيت إن أنا أكون بخلصه. النهاردة كده عايزين نحكي عن الثقوب اللي بتحصل في ذاكرتنا احيانا بقصد واحيانا بدون قصد. عايزين نحكي برضو ليه اوقات بننسى الله في زحمة حياتنا، وازاي يكون النسيان قمة الطاعة وفي نفس الوقت التذكر هو قمة الأمانة. فهما مش وجهين لعملة واحدة، هما سطرين في نفس الصفحة. متحمسة جدا أكون بحكي معاكم في كل التفاصيل ديت، لكن في البداية كده خلونا نسأل سؤال مهم جدا، هو ليه احيانا كده بننسى؟ وليه أوقات بننسى؟ أحيانا بنحس إن النسيان حاجة حلوة وأحيانا بنحس إن النسيان حاجة وحشة. خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي رحلتنا مع بعض. وفي البداية كده عايزاكم تفكروا وإحنا في الفاصل، لو هنتعامل مع النسيان كجهاز مناعة هيبقى حلو ولا وحش؟ خلونا نفكر في سؤال بعمق، لأنه ممكن الإجابة الأولى تبقى عكس اللي أنت عايز أو ممكن تكتشفها بعد كده. لو قلنا ان النسيان هو جهاز المناعة بتاعك فيبقى حلو ولا وحش؟ فاصل نرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في اي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صح.

رات وصباح النشاط. امجد بيشاركنا في موضوعنا، بيقول النسيان حلو ووحش الاثنين. كنت بسألكوا قبل الفاصل، ليه اوقات بنحس ان النسيان نعمه وبركه وكويس، شكرا يا رب ان انا بنسى، وليه اوقات بنحس ان النسيان نقدر نقول عليه كده ايه، حرامي لص بيسرق مننا تفاصيل. وعندي سؤال تاني، ايه اغرب حاجه نسيتوها قبل كده وعمرك تعمدت ان انت تنسى حاجه؟ عمرك تعمدت ان انت تنسى حاجه يا امجد؟ قول لي كده. امجد بيكمل وبيقول النسيان حلو ووحش، في حاجات نتمنى انها تتشال من الذاكره زي موت ابويا وامي، والحاجات بقى الوحشه اللي بعمل اني بعمل اكل او قهوه تركي على النار واخرج طول الوقت احس اني ما طفيتش النار وممكن اسيب المايه وانزل، ده احنا في وجع قلب. لا ده مش وجع قلب يا امجد، ده احنا ممكن نعمل مصيبه كده، ننزل ونسيب النار ولا مفيش حد طيب يتمم وراك على البوتاجازات والحاجات ديت. بس عايزه اطمنك يا امجد ان فكره انه نحط القهوه على النار وننساها ونقول نصنع خيرا في باقي البيت او المكتب او ايا كان مكان المتواجد اللي انا متواجد فيه، يعني ده شيء طبيعي يا امجد، يعني ما تقلقش على نفسك في النقطه ديت يعني. بس لكن كبدايه كده امجد في حاجات كتيرة قوي في حياتنا نقدر نقول عليها النسيان نعمة، وحاجات تانية لا، يعني ما يفضل ان انا منسيش او ما ينفعش ان انا اكون بنسى. قولي يا امجد، هل عمرك تعمدت ان انت تنسى حاجة طيب قبل كده؟ وايه اغرب حاجة نسيتها؟ يعني واضح ان انت من الناس اللي بتنسى تفاصيل كتيرة يعني، فقولي كده ايه اغرب حاجة نسيتها قبل كده. تعالوا مع بعض كده نتخيل النهاردة كده ذاكرتنا عاملة زي البوكس، الصندوق الكبير كده اللي أنا عمال بجمع جوه منه كل تفاصيل حياتي، كل المشاعر اللي أنا بختبرها، كل الذكريات اللي أنا بعيشها، كل الأحداث اللي أنا بمر بيها ما بمسحش من أي حاجة. عارفين كده الناس اللي عندها اكتناز قهري؟ أنا عندي اكتناز قهري كده لذكرياتي وأفكاري ومشاعري وعايز أحتفظ بيها. تخيل معايا كده الوضع هيبقى عامل ازاي وقتها لو انا اعيش حياتي ماشي بالصندوق دوت. اعتقد كده انه لو فعلا انا عايش معايا الصندوق دوت وكل الذكريات دي حاضرة فيه طول الوقت، فانا هفضل عايش بوجع اول يوم فقد، صدمة اول خزلان، ألم اول خسارة، وهفضل عايش بيها بنفس القوة طول العمر. طيب هي دي حياة؟ يعني هل ده منطق؟ يعني هل ده منطق ان انا اكون بعيش حياتي بالشكل دوت؟ عارفين كده انا من الناس اللي ما بيبقى مش عايزة يعني اتلكك واقول ما عنديش وقت، بس يعني بكسل افضي مساحة تليفوني من الكراكيب اللي بتبقى عليها. عارفين كده لما تلاقي تليفونك اتملى، الميموري بتاعت التليفون عندك اتملت حاجات انت مش عارف ايه هي، صور وفيديوز ومسجز عمالة بتيجي من جروبات الواتساب اللي انت اساسا ما بتفتحهاش، نوتيفيكيشنز عماله بتيجي من كل الابلكيشنز اللي انت محملها اللي يمكن ما بتفتحش نصها، فتلاقي كده الميموري بتاعت الموبايل عندك خلاص شويه هتطلع تقول ابوس ايدك امسحني فرمطني اعمل اي حاجه اديني مساحه ان انا اتنفس واتحرك. فاعتقد كل الناس اللي زي حالتي كده ما بتفضيش تليفونها، ف بيجي لهم على طول النوتيفيكيشن دوت اللي هو برجاء افراغ بعض المساحة لان الذاكرة ممتلئة، وإلا سيؤدي ذلك الى اتلاف بعض التطبيقات، ايقاف تشغيل بعض المش عارفة ايه. ف بحس انه طب ما انا كمان محتاجة اعمل ده معايا، يعني انا محتاجة افرغ بعض المساحة عشان ما تبوظش باقي التطبيقات، عشان ما تبوظش باقي التفاصيل. محتاجين يمكن نعمل ديليت كده للذكريات اللي ملهاش لازمة، مش هقولك الذكريات المؤلمة، بس في ذكريات وتفاصيل في حياتنا مش محتاجين ان نكون بنفتكرها، مشاعر مؤذية، ناس سلبية في حياتنا، الحاجات المزعجة اللي أنا مش محتاج إن أنا أكون بفتكرها. أعتقد إن صيانة نفوسنا وأرواحنا وإننا نكون بنعمل لها ديليت كده من الحاجات اللي ملهاش لازمة أهم إن أنا كده أقعد فرمط تليفوني، ولو إن فرمطة التليفون يا جماعة مهمة من وقت للتاني كده نظف تليفونك عشان ما يقفلش في وشك، لكن بحس إن في الحالة دي بنحس إنه أو هنكتشف إنه النسيان جهاز مناعة، هو ده جهاز المناعة، جهاز المناعة وجهاز صيانة لأرواحنا وصيانة للصندوق اللي أنا عمال بجمع جوه منه كده تفاصيل وذكريات.
ويمكن في الوقت ده اكتشف انه النسيان نعمة ربنا باركني بيها عشان الحياة تستمر. معنى كده ان النسيان مش طول الوقت حاجة سلبية، معنى كده انه النسيان

0: مش دايما عيب في الذاكره، مش لانه عندي ضعف في الذاكره او ان انا عندي مشكله. احيانا النسيان بيبقى طبطبه طبطبه على القلب، طبطبه من ربنا كده على قلوبنا. بس الشطاره اننا نفرق ما بين نوعين مهمين قوي في النسيان، افرق ما بين نسيان التعافي والنسيان اللي بيجي كده ايه، مش عارفه نسميه ايه، نسميه استعباط، هروب، هروب. فانا محتاجة افرق ما بين نسيان التعافي ونسيان الهروب. نسيان التعافي انا هنسى الوجع بتاع الوقت الصعب مثلا اللي انا مريت بيه، بس انا هفضل فاكر الدرس اللي انا المفروض ان انا اكون اتعلمته. لكن نسيان الهروب انا عمال بدفن الحقيقة وكأنها لم تكن وعيش في انكار، فانا لا عشت التجربة ولا استفدت من الدرس وانكرت الوجع. لكن النسيان الصح او النسيان، او خلينا نسميه كده ايه النهارده، نسيان التعافي، هو فرصه جديده، بدايه جديده. فاعتقد ان انا لما يجيلي نسيان التعافي دوت، او لما اختار ان انا اعمل نسيان التعافي دوت اللي هو انا هختار فيه ان انا انسى الوجع لكن هفضل فاكر الدرس اللي انا اتعلمته، انا محتاج اقبله، ما رفضوش. وبحس انه النسيان في الحالة دي نعمة، نعمة لانه مش كل الناس عندها الامتياز دوت، مش كل الناس بسهولة بتعرف تنسى المواقف الصعبة، او في ناس بتعاني عشان تنسى التجارب المؤلمة. فعشان كده بقول ان النسيان نعمة، فلما تجيلك النعمة دي اقبلها، اقبل نعمة الحذف من ذاكرتك اللي ربنا بيباركك بيها او اللي ربنا بعتها لقلبك. واحتاج ابطل كده احبس نفسي وذكرياتي في متحف ذكريات سامة انا مصمم ان انا اكون بقعد فيه. سيب اللي فات يفوت، ما تفضلش متمسك بيه. ويمكن ده ياخدنا لنقطة تاني، اننا اوقات لا انا مش عايز اللي فات يفوت، ده انا مقتنع ان اللي فات ده حاجة حلوة، انا مقتنع ان اللي فات دوت ذكريات جميلة. مين فينا يا جماعة، عايزاكم تشاركوني دلوقتي كده، مين فينا النهاردة ما قالش ولو لمرة على الأقل فين زمان وأيام زمان، فين مبارح كده، والخير والعز والناس والعلاقات والحياة، وكما أن مبارح ده يعني كان وردي، كأن مبارح دوت كان كله دلع وتنطيط وامتيازات، ما كانش فيه اي مشاكل، ما كانش فيه اي تحديات. على فكرة في اللحظة دي خليك متأكد، لما تقول الكلمات دي خليك متأكد 100% انه ذاكرتك بتخدعك، في مقلب بيحصل، في خدعة بتحصل. عارفين كده لما حد كده يجي يغمي عن عينك اي عيوب او مشاكل تخص حاجة معينة، خلينا نقول كده ايه، الذاكرة بتلبسنا نظارة وردي، ذاكرتنا بتخدعنا، بتعيشنا في ذكريات وردية. لما تخليني كده افتكر امبارح او افتكر الماضي انه كان احلى بكتير من النهاردة، وانسى انه امبارح ده كان فيه مشاكل، امبارح ده كان فيه تحديات برضو، يعني امبارح ده ما كانش كله خالي من التحديات او المشاكل. ببساطة بس عقلنا بيحاول يحذف اي ذكريات مؤلمة او اي ذكريات سلبية او اي ذكريات مش ألطف حاجة، عشان يحسسني ان كان في منطقة امان، او يحسسني بالامان، فيعيشني في نوع كده ايه من الحنين الكذاب، يخليني اعيش كده في خدعة. هي نظارة وردي، مش لقيا لها مصطلح تاني او مش لقيا لها مسمى تاني، لكن نظارة وردي، لبسني نظارة وردي تخليني اشوف ان امبارح دوت، يا سلام لو ارجع من امبارح، بس ده بيعطلني عن ان انا اعيش النهاردة باللي في ايديا النهارده، باللي في ايديا دلوقتي. فهل انا بلبس النضاره الوردي ديت وافضل متشعلق في يا سلام امبارح وذكريات امبارح، ويا سلام بقى لو ارجع استعيد الذكريات دي، بس انا فضلت عايش في الذكريات دي، انا مش عارف اعمل ذكريات جديده. اصلا الذاكره المليانه، خلينا نتفق على الموضوع دوت، الذاكره المليانه بتفاصيل الماضي او بتفاصيل امبارح هي سجن للنهاردة، لانها مش مدية مساحة للنهاردة ان هو يتواجد، مش مدياني مساحة ان انا اعيش النهاردة واستمتع بتفاصيل النهاردة. حاجة كده عاملة زي ذاكرة الموبايل، لو قلنا ان انا ذكرياتي هشبهها مثلا بميموري الموبايل، لو فضلت شايل كل ذكريات امبارح بكل تفاصيل امبارح، بكل صور الخزلان، بكل فيديوهات الفشل، بكل كلمات الوجع القديمة، هجيب مساحة وطاقة وقلب وروح منين ان انا اعيش الافراح الجديدة او اعيش الذكريات الجديدة؟ لانه طاقتي ليها مساحة وقلبي ليه ساعة احتمال. فانا محتاج من وقت للتاني كده اتعلم اعمل clear history، عارفين كده بنروح عليه حذف الكل. محتاج اتعلم اعمل كده، ايه حذف للكل او اعمل delete all لكل الدوشه والزحمه والذكريات اللي ملهاش لازمه اللي بتتخزن فيا كل يوم، واسيب كده اللي فات في ايد ربنا وفضي مكان للجديد، اعيش الجديد لان انا عايز اعيش الجديد، مش افضل متمسك كده لا اصل انا خايف انسى، انا رافض انسى، انا رافض كده اسيب من ايدي او اتركه او اطلق سراحه، انا لا النسيان وحش، انا مش عايز انسى، انا عايز افضل محتفظ. حقيقي ممكن تكون النهارده انت مش من الناس اللي بتعاني من الموضوع دوت، بس في ناس كتيره قوي عندها مشكله في انها تسيب الحاجه من ايديها، تنساها، تتخطاها. فالنسيان او التخطي مش دايما مشكله او مش دايما عيب او مش دايما عجز، لكن احيانا بيبقى مشكله لما بنعمله في حاجات ما ينفعش تعمل فيها، بنعمله مش بيحصل، بنعمله بنتعمده. ويمكن حاسه ان اكتر حاجات اللي خطر قوي لما بنعمله فيها هي علاقتنا بربنا. يعني ايه بتعمد انسى مع ربنا؟ هقول لكم دلوقتي، لكن خلوني كده ارجع لامجد بيقول لا اكيد عمري ما هتعمد انسى حاجه، بس التفكير الكتير وعدم ارخاء ايدي عن الامور. طيب امجد انت خليني يعني اتاكد ان انا فهمك صح، انت بتقول ان انا عمري ما هتعمد ان انا اكون بنسى حاجه. طيب خليني كده اوسع الفكره شويه هنا، مش هكون بقصد الحاجات اللي انا مفروض ان انا اكون بعملها، انا محتاج مثلا اطفي البوتاجاز، محتاج ان انا عندي ميعاد الحقه، لكن في حاجات في حياتنا، تفاصيل، احداث، ذكريات، وليكن مثلا الذكريات المؤلمه، ما جربتش قبل كده ان انت تتعمد تحذف الذكريات ديت او تعمل ديليت للمواقف ديت او تعمل ديليت للذكريات دي من حياتك؟ لانه يمكن زي ما كنت بقول دلوقتي حالا، احنا في حاجات اوقات مش هقول بنتعمد ننساها، لكن بنتعمد ما نتمسكش بيها، او عادي لو نسيتها وسط الزحمه لما الدنيا كده تاخدنا، او خليني اقولك ايه، لما الدنيا تضحك علينا، لما الدنيا تضحك علينا وتبقى جميله وحلوه وسهله وبمبي ومستقره والبيبان عماله بتتفتح قدامي والحياه متسهله، احنا احيانا بننسى، ومش هقول بنتعمد ننسى عشان ما نطلعش اشرار قوي، لكن احيانا بننسى انه يا ربنا اللي سهلها، يعني ربنا اللي فتحها في وشنا. طبيعه الانسان نساه يا جماعه، دي طبيعه فينا. وطب من الطبائع او من الطباع برضو الموجودة في الانسان انه لما بيشبع بيضغى، او لما بيشبع بينسى يرجع الفضل لاصحابه. فلما بنلاقي الدنيا حلوة وجميلة واليوم العادي، اليوم العادي يا جماعة، فكرنا كده النهاردة كام حد بيفتكر من وقت للتاني كده في بداية اليوم يقول لربنا النهاردة رب شكرا على اليوم العادي، اليوم اللي ما فيهوش اي حاجة مميزة، ما ده نسيان ان انا بنسى اشكر ربنا على اليوم العادي. بننسى انه هو اللي مسهلها، وبننسى ان لما بتحصل مشكلة في حياتنا بيبقى اوقات الله بيستخدمها عشان يردنا ليه مرة تانية، لاني بعد ما كانت كل حاجة حلوة معايا وحياتي مستقرة وناجحة وشغلي مظبوط وولادي مبسوطين وبيتي ناجح، بنسى انه ده امتياز. في كرونسوس الأولى في 4:7 تقريبا كان في الكلمات دي، لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ بمعنى أنه كل الحاجات اللي في حياتك، كل التفاصيل اللي في إيدك النهاردة هي امتياز من ربنا، هي مش ده العادي، مش ده الطبيعي، مش ده مش ده اللي كل الناس فيه، لا، اليوم العادي احيانا بيبقى امتياز وبركه. احنا بننسى تفصيله زي دي، هل انا بتعمد ان انا انسى واكون ناكر كده لفضل الله ولوجوده في حياتي وللامتيازات دي كلها؟ هل انا بتعمد انسى وجود الله في حياتي؟ اكيد لا، بس بتساهل وبتهاون في انه يعني ما نسيت، يعني خلاص نسيت اقول لربنا شكرا النهارده، خربت الدنيا يعني ما خربتش، بالذات ده تهاون. النسيان لله في الأوقات الحلوة هو غياب للأمانة، هو غياب لأمانتي مع الله. والأمانة مع الله هي أن أنا أكون بفتكره وأنا شبعان زي ما بفتكره بالضبط، وأنا محتاج وأنا جعان وأنا حالتي كرب. ده اللي أقصده بأن في حاجات أحيانا مش هقول بها نتعمد ننساها، لكن في حاجات عادي لو نسيتها مش هكبر داني، أو مش بفضل طول الوقت متذكر أن أنا لازم أفتكر التفاصيل ديت، أو لازم أفتكر ال او اكون امين في الذكرى ديت. في حاجات تانية في حياتنا انا محتاجة اتعلم انساها، زي ما انت شاركتنا مثلا في الاول كده لحظات الفقد للاهل مثلا، انا محتاج اتعلم اتعافى من الذكريات ديت، علشان في ناس مثلا فقدان الاهل ده بالنسبة لهم تروما ما بيقدروش يتخطوها، ما بيقدروش يكملوا حياتهم بعدها. هل انا هنسى اهلي؟ لا، عمري ما هنسى اهلي. هل هنسى حبي ليهم وحبهم ليا؟ عمري ما هكون بنساه. لكن انا محتاج انسى الوجع واتخطى الوجع، اتخطى الوجع عشان اعرف اكمل حياتي اللي هم كانوا عايزيني ان انا اكون بكملها. اكيد اهلي لو بيحبوني زي ما انا بحبهم مش هيبقوا عايزيني افضل مكمل في حالة الوقوع ديت وحابس نفسي جوه دايرة الالم. طيب هستناكي امجد كده تشاركني برأيك في الجزئية ديت، ومستنياكم يا جماعة تلعبوا معايا في الصندوق. لحد الوقت لسه ما لعبناش في الصندوق من 1 لـ50. هستناكم كده تشاركونا بأرقامكم المفضلة ونشوف الصندوق النهاردة مخبيلنا ايه. طيب خلونا كده قبل ما نروح لفكرة تانية عايزة ارجع لأمجد، بيقول اكيد بعمل كده، الماضي خلص انا موجود النهاردة. طيب خليني كده اخدك بقى في النهاردة يا أمجد. في نوع من انواع النسيان اللي ممكن نقول عليه ذكاء اجتماعي، هل بتعرف تنسى الحاجات اللي نقدر نقول عليها كده بسببها انا مكمل في علاقات، وهي ذكاء مش ضعف ومش تغافل؟ فكر كده في الفكرة ديت لحد ما هنرجع بعد الفاصل. مستنياكم انتوا كمان تشاركونا برأيكم في موضوعنا. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: كرة اللؤلؤ بيتكون ازاي؟ الحكاية بتبتدي لما حباية رمل بتدخل جوه المحارة. في الأول ده بيكون مؤلم ومزعج جدا، فبتفرز المحارة مادة بتغلف بيها حباية الرمل، ومع الوقت حباية الرمل دي بتتحول للؤلؤ، جميل وغالي قوي ومالو ازاي. هل بتصدق ان ربنا ممكن يحول؟
1: راديو سما معاك طول السنة.
2: الذاكرة أنواع والنسيان كمان أنواع. محتاجين كده نعرف انه في نسيان انا محتاج اتعلم اعمله بإرادتي، وفي نسيان انا محتاج اتعلم ما سيبوش يسيطر عليا. نسياني للبركات، نسياني لوعودي مع الله، نسياني للامتيازات اللي في حياتي، ده انا محتاج اتعلم اكونتروله او اسيطر عليه، ما يكونش كده بياخد مني احساسي بالامتنان تجاه الحاجات دي. كمان محتاج اتعلم اقبل نعمة النسيان لأنها بتحميني من آلام الماضي، من تشوهات حصلت يمكن في محطات مختلفة من حياتي. عايزين نحكي مع بعض دلوقتي كده عن نوع ذكي من النسيان محتاجين نتعلمه في العلاقات، وخلينا نسميه كده النسيان الخاص بالذكاء الاجتماعي او النسيان الاجتماعي، مش عارفه يعني حاسه ان هو حاجه اجتماعيه كده. لكن في الاول كده خلوني ارجع للتعليقات، وامجد بيختار معانا من الصندوق رقم 10. ورقم 10 النهارده سؤال لذيذ جدا يا امجد، انا شفته في الفاصل، بيقول لو جالك زائر غريب وقال لك انا هاخد منك ميزه واحده من مواهبك وفي المقابل هدي لك 1,000,000 جنيه، تفتكر ايه الميزة اللي مستحيل تبيعها بفلوس الدنيا لانها بتعبر عن شخصيتك؟ طيب خليني كده انا اعيد صياغة السؤال يا امجد. مبدئيا قولي ايه الامتياز او الميزة اللي لو قالوا لك كده هندي لك كنوز الدنيا وتتخلى عن الموهبة دي او الميزة دي، قول لهم لا ما اقدرش اتخلى عن الحاجة دي. وايه الحاجة اللي لا ممكن اتخلى عنها في مقابل انه يجي لي بقى عائد مادي؟ انا اديتك سؤالين بدل سؤال واحد، لكن دي كانت رقم 10 النهاردة. امجد كمان كان بيجاوب على السؤال كنت بسأله له قبل الفاصل، هل بتعرف تعمل الذكاء بتاع النسيان الاجتماعي دوت، لانه هو نوع من انواع الذكاءات برضو يا جماعة. فبيقول لا بفوت بس لكن اكيد مش بنسى، ممكن اتناسى. وخلينا نقول كده ان دي بداية الكلام، يعني اني هتناسى. في حاجة اسمها اتيكيت النسيان او التغافل المتعمد او النسيان المتعمد، او زي ما امجد بيقول هنا كده التناسي. بس انا هنا محتاج افرق ما بين نوعين مهمين قوي من النسيان، وهو النسيان الارادي اللي انا بعمله بارادتي، وانا خلاص تمام يا جماعة هنقفل الصفحة دي ونفتح مع بعض صفحة جديدة، فانا بختار اني انسى الموضوع دوت او ان انا اتناسى. وفي نوع تاني من النسيان اللي هو النسيان القهري، اللي هو ذاكرتي ضعيفة يا جماعة، نسيت اننا اتخانقنا، يعني انا نسيت ان كان في مشكلة. ففي نوعين من النسيان. لو انت من الناس بقى اللي هي ايه، انا على طول ما يعني ما بحملش ضغينة تجاه الاخرين وبنسى وبتناسى، فرق ما بين انت فعلا بتختار بوعي، قرار واعي كده ان انا هقفل الصفحة ديت او هعدي الموقف دوت، ولا انت يعني انت بطبيعتك نساي. انا بطبيعتي بنسى، لانه لو انا بطبيعتي نسيان ماشي خلاص انا نسيت كده كده نسيت، لكن لو انا بطبيعتي من الناس اللي بتفتكر وبتركز في الـ في الـ في التفاصيل، لا انا محتاجة اتعلم النوع ده، نوع راقي كده من الذكاء الاجتماعي، التغافل او التناسي يمكن زي ما امجد بيقول عليه. وده هعمله علشان احافظ على الود، عشان المركب تمشي، علشان انا مقدر ان دي كلمة اتقالت في لحظة غضب، انه ده مش المقصود او انا مكنتش مقصود بشكل شخصي. فعارفين كده ده ايه النسيان او التناسي او التغافل الذكي دوت هيعمله الشخص الناضج اللي عارف ان مش كل ان الدنيا مش بتدور حوالين منه، وان تصرفات الشخص اللي قدامه مش بالضرورة رد على افعاله هو، هي ممكن تكون بس انعكاس لحاجة بتحصل عنده هو انا مش على دراية بيها. فاني اكون بختار ان انا اتناسى الحاجات ديت او ان انا اكون بنساها او بتغافل عنها، ده مش ضعف في الذاكرة وده مش قلة حيلة مني، ده رقي في الاخلاق، بيوفر طاقتي في العتاب والخناق والكراهية للحاجات اللي فعلا تستاهل ان انا اعاتب واتخانق. الفرق ما بين ان انا انسى اخد حقي او ان انا اتغافل ان انا اخد حقي، هو ان التغافل قرار واعي. انا مش نسيت فلو يعني حظك ان انا نسيت، لكن انا باخد قرار واعي علشان اشتري سلامي، عشان اشتري راحتي، عشان اشتري السكينة. الخلاصة ان انا محتاج افلتر دماغي ايه اللي محتاج فعلا افتكره وايه اللي محتاج انساه. هل انا محتاج افتكر الكلمة اللي صديقي قالها لي لحظة انفعال بالغلط وافضل شايلها في قلبي، ولا انا محتاجه افتكر ان في تاسك المدير طلبها مني محتاجه ان انا اكون بخلصها. انا ذاكرتي ممكن ميبقاش فيها مساحه للاتنين، فانا هختار افتكر ايه وانسى ايه، ايه اللي هيملى الذاكره الحاضره عندي، الذاكره اللي بتنور عندي اول ما اقول يلا ايه اللي انا محتاجه افتكره دلوقتي. عارف كده زي ما اكون قاعد في لجنه الامتحان وانا مذاكر السؤال دوت، بس اللي بيجي في ذاكرتي دلوقتي الفيلم اللي كان شغال في التلفزيون امبارح. انا محتاجه افتكر ايه دلوقتي، ذاكرتي مش هتسعفني انها تستحضر الاثنين، فانا محتاج بذكاء كده اختار انا عايز ان انا اكون بفتكر ايه وانسى ايه. لانه احنا بقينا في زمن يا جماعه النسيان فيه مش حاجه سهله، وهقول لكم ليه دلوقتي، بس خلوني كده ارجع للتعليقات عشان عايزه اصبح حلقه الجميله. ايرين، يا ايرين صباح الخير وصباح البركه. مبدئيا يا ايرين وحشاني جدا، طمنينا عليكي كده، كنتي مختفيه فين الوقت اللي فات، بقالي فتره كده ما شفتكيش، طمنينا عليكي. قولي لي كده ايه اغرب حاجه نسيتيها قبل كده. قولي لي ايرين، هل انت من الناس اللي قالت قبل كده انه يا سلام لو زمان يرجع وايام زمان ترجع والماضي يرجع، ولا لا الماضي مش دايما كده ايه مغري بالنسبة لك؟ كنا بنحكي من شوية في انه احيانا الماضي كده بيضحك علينا ويلبسنا نظارة وردي اننا ننسى كل المشاكل والتحديات اللي فيه ونفتكر بس انه كان مليان بالحاجات الحلوة. فهل انت من الناس اللي بتتخدع في الفخ دوت، ولا لا انا مدرك انه زي ما امبارح كان في اوقات حلوة كان في اوقات صعبة، وزي ما انا مدرك ان النهاردة في اوقات صعبة انا عارف برضو انه في اوقات حلوة. فشاركينا كده ومتشقولي لي اغرب حاجة نسيتيها. لكن رقم 20 النهاردة يا ايرين كمان سؤال ده بيقول، هل انت من الناس اللي بتعرف تطلب مساعدة ودلع لما تتعب، ولا بتكابر وتطلع فيها بطل لحد ما تقع؟ في ناس ما بتعرفش تطلب المساعدة يا جماعة، يعني في ناس تبقى خلاص بتنهار تحت حمل المسؤوليات والضغوطات والالتزامات، وتيجي تقول له طيب محتاج مساعدة يقولك لا انا قدها. امين، ربنا يديك السنده والمعونه وتكون قدها، بس اللي انت قدها فعلا. فقولي لي كده يا ايرين، بتعرفي تطلبي المساعده وقت الاحتياج، ولا لا انا سترونج اندبندد وومن، محدش هيساعدني، محدش هيعمل لي اي حاجه. قولي لي كده يا ايرين انت تبع انهي فريق. كمان امجد بيقول، لا يمكن بيع نفسي باي مال، هقول كل واحد ليه عيوبه ومميزاته، ربنا خلقنا في اختلاف عشان نكمل بعض. ماشي امجد بيجاوب على السؤال اللي طلع له من الصندوق، لو اتعرض عليك فلوس كتير مقابل ان انت تتنازل او تتبرع كده بميزه فيك، هتكون بتختار ايه؟ وقال لا يعني مش هتبرع باي ميزه فيا ولا بكنوز الدنيا، احتفظ بكل مميزاتي واحتفظ بكل عيوبي لانها جزء من شخصيتي، انا هحتفظ بكل الحاجات اللي بتشكلني، اللي بتشكل هويتي او بتشكل انا مين. احييك الحقيقه يا امجد. لكن خلينا كده نرجع تاني لفكره مهمه جدا يا جماعه، ان احنا بقينا في زمن النهاردة ما بيعرفش ينسى. احنا ما بقيناش احنا عمالين بنقول ان الحياة النهاردة بتاخدنا والحياة بتنسينا وغصب عننا بننسى، بس احنا النهاردة عايشين في سجن رقمي، احنا النهاردة عايشين في عصر ما بيعرفش ينسى. انت النهاردة كل مثلا ما تقول خلاص انا نسيت الواقعة الفلانية او نسيت العلاقة الفلانية او نسيت الذكرى الفلانية، تجي لك نوتيفيكيشن كده على الموبايل بالذكرى دي تفكرك بيها وترجع تستعيد كل ذكرياتها ومشاعرها واحاسيسها مرة كمان. ودي مش حاجة حلوة، ده استنزاف لينا واستنزاف لطاقتنا واستنزاف لمشاعرنا. النهاردة الموبايل كل شوية طلع لك في الميموري ذكرى مثلا يمكن عدت من 5 سنين وانت ما صدقت ان انت تعافيت منها ونسيتها. وده مش بس على السوشيال ميديا، احنا الموبايلات النهاردة بقى فيها اوبشن ان حتى الجاليري المعرض الصور بتاع موبايلك في اوبشن كده ان هو كل يوم يطلع لك في مثل هذا اليوم من سنتين من سنة من 3 سنين، اللي هو صور وعلاقات واماكن انت يمكن تخططها تخطيت افتقادك ليها، تخطيت الألم اللي حصل لك فيها، لكن ترجع تفتكرها مرة تانية. التكنولوجيا النهاردة بتفرض علينا ذكريات تفضل موجودة، في حين ان انا ممكن اكون خلاص تعافيت من الذكريات دي، انا مش عايزها. وده بيخلينا يمكن طول الوقت عايشين في الصراع مع عملية الحذف، عملية الديليت، عملية المحو. فانا محتاج انتقي وافلتر بذكاء ايه اللي انا محتاج اسيبه في الذاكرة، عشان انا متصالح مع فكرة ان هو ممكن من وقت للتاني يرجع كده يطلع على السطح مرة كمان، لكن أنا مش سايب كل محتويات ذاكرتي متخزنة وبشكل عشوائي ذكرى تطلع مؤلمة، تطلع محبطة، تطلع فيها ألم، تطلع فيها وجع، لأن أنا مش ما كنتش بفلتر ذكرياتي وبفلتر ذاكرتي. واللي أقصده هنا مش بس ذاكرة الموبايل اللي أتحكم فيها، أنا محتاجة فلتر ذكرياتي. أنا إيه فعلا اللي عايز أتعمد إن أنا أكون بعمله ديليت أو أكون بعمله حذف من ذاكرتي، عشان لما يرجع تاني يطلع على السطح لأي سبب إن كان، أنا هفتكر الواقعة، هفتكر الدرس، لكن مش هفتكر المشاعر. أنا عايز أتخطى المشاعر، فأنا محتاج بذكاء أفلتر ذاكرتي وذكرياتي، عشان مش بعشوائية أي حاجة تطلع على السطح مرة تاني وترجع تفتح أي جرح قديم أكون ما صدقت إن هو يكون اتقفل، أو ما صدقت إن أنا أكون تخطيته، لأن أنا عايز أدي تاني، عايز أدي مساحة للحاجات اللي فعلا تستاهل إن هي تكون بتطلع على السطح، أو إنها تفضل في الذاكرة، او ان انا اكون امين في ان انا اكون بفتكرها. زي ايه؟ خليني كده ارجع للتعليقات الاول. وامجد بيقول اكيد في طريقة الحذف للذكريات ديت، في طريقة يا امجد، يعني امين ربنا يدينا الوقت كده نلحق نتشارك بيها، لكن قولي كده من وجهة نظرك، هل بتحس ان في حاجة معينة ممكن تساعدني ان انا لما احب انسى حاجة معينة، وقعة معينة، موقف معين، اعمل دوت او ان ده يحصل؟ شاركني كده بوجهة نظرك. لكن عايزة أرجع كمان أصبح حلقة الجميلة مريم سمير. يا مريم صباح الجمال، وحشني يا مرمر، أخبارك إيه؟ فين صباح المحبة دي من الصبح؟ يعني مش قلنا عايزين صباح المحبة دي من أول الحلقة؟ صباح الجمال وصباح البركة عليكي وصباح المحبة. ومريم النهاردة بتختار رقم واحد عشان رسالة ربنا في عيد ميلاد دي. كل سنة وانتي طيبة يا مريم. لا مريم استني معانا كده الفاصل اللي جاي نحتفل بعيد ميلادك مع بعض كده ونهيص ونزقطط وليه الفاصل اللي جاي نحتفل دلوقتي. بس خليني الأول أشوف لك رقم واحد ورقم ستة ورقم عشرة ليا. طيب رقم واحد النهاردة بتقول لا تصدق أن الأحلام بلا ثمن، فبعض الأحلام ثمنها العمر كله. دي نصيحة مهمة جدا يا مريم. النهاردة كده أوقات كتيرة بنقول احلم، الأحلام مش بفلوس، الأحلام ببلاش، بس أحيانا كتيرة في أحلام بتسرقنا، في أحلام بتضحك علينا، في أحلام بتاخدنا من حياتنا. ما نعيش النهاردة، ما عيش الحاضر، ما عيش اللحظة اللي أنا فيها، في مقابل أنه أنا عايش في الأحلام، أنا عايش في اللالا لاند، أنا عايش في عالم وهمي. فلا، خلي بالك أن في حلو أن أنا أحلم، بس ما سيبش الأحلام تاخدني من الحاضر اللي أنا عايش فيه. كمان رقم ستة النهاردة بتقول ربنا مش بعيد في السماء ونسيك، ده بيبعت لك وده في تفاصيل صغيرة، فافتح عينك وشوف وده. النهاردة كده أشجعك جدا يا مريم بمناسبة عيد ميلادك، سنة جديدة بتبتدي، بركة جديدة أمين ربنا يكون بيباركك بيها وبيملأ حياتك وبيملأ السنة الجديدة بيها. النهاردة كده ركزي في كل التفاصيل المبهجة اللي ممكن ربنا يكون بيودك بيها. يمكن احنا من كام حلقة كده كنا بنتكلم عن ود الله أو عن الله الودود، وقد إيه الود هو فعل المحبة. الله مش بيقول لي بس أنا بحبك وأنا بعيد في السماء، لكن أنا معاك على الأرض في تفاصيل بسيطة أفرحك بيها، كلمة حلوة تسمعها من حد، تغيير في المواعيد يناسب جدولك أنت يحصل بشكل غير متوقع. فالله ودود، ركزي كده في تفاصيل وده ليكي النهاردة. كمان رقم عشرة النهاردة كانت سؤال طلع لأمجد من شوية، وكان السؤال دوت بيقول لو جالك زائر غريب النهاردة هيكون بياخد منك ميزة أو صفة بتميزك ويديك مكانها مقابل مالي، هتكون إيه هي الميزة دي؟ حاسة أن أنا أبقى زي أمجد، يعني حاسة أنه لو في حاجة ربنا ميزني بيها أو موهبة أو مهارة هبقى لا مش عايزة أن أنا أكون بسيبها أو أن أنا أكون بتخلى عنها يعني. فلو هسألك أنت كمان السؤال ده يا مريم النهاردة، هتكون إيه هي إجابتك؟ طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا نحكي مع بعض.

0: انت طيبه يا مريم، عايزاكي كده تتمني امنيه للسنه الجديده. قولي لي كده ايه اكتر حاجه نفسك ان هي تكون بتحصل في السنه الجديده، اكتر امنيه شغلاكي، اكتر حاجه يمكن بتصلي لها الوقت دوت، وامين كده تكون السنه الجديده فرصه للاستجابه ديت، ربنا يكون بيفرح قلبك بيها. طيب خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا في الأمانة في النسيان والتذكر. يا جماعة هو ممكن النسيان كمان يكون في أمانة، في أمانة في النسيان وفي أمانة في التذكر. خليكم معنا فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغاية الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: انا كمسيحي اؤمن ان الرب يسوع في تجسده اخذ طبيعة ليست طبيعته بل طبيعتي كي يعطيني طبيعته، وفي صليبه جعل خطية ليست خطيته بل خطيتي كي يعطيني بره، وفي قيامته قام من موت ليس موته كي يعطيني حياته. فليس كثيرا عليه أن أحيا حياتي لا أنا بل لمجده. أنا كمسيحي بأؤمن أن الله لما تجسد خد طبيعة وجسد مش بتاعه لكن بتاعي أنا عشان يخليني أنا زيه، وفي الصليب خد خطية مش خطيته هو لكن خطيتي أنا عشان يديني تبرير وغفران، وكمان في القيامة قام من موت مش موته هو لكن موتي أنا عشان يديني حياته هو. فمش كتير عليه أبدا أن أنا لما أعيش حياتي ما عيشهاش علشان نفسي لكن أعيشها لأجله هو.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: عايزين كده نكمل رحلة بحثنا في ثقوب الذاكرة عن إزاي أكون أمين في أني منساش أساساً، لأن في حاجات مهمة بننساها. خليني كده قبل ما نكمل كلامنا عايزة أرجع للتعليقات. أمجد كان بيشاركنا بيقول الكتابة، أنا بكتب كل المواقف الصعبة، أنا جزء من المشكلة وجزء من الحل. طيب مبدئياً أنا عجباني الفكرة، وجهة النظر نفسها، فكرة أن أنا جزء من المشكلة وجزء من الحل. بس أنا عايزك تفكرني دي كنا بنتكلم في إيه أمجد؟ يعني الفكرة أنت بتشاركنا بيها دلوقتي دي كانت على أنهي جزئية؟ فكرني كده كنا بنحكي في إيه عشان ما ننطوش من بعض. لكن فكرة ان انا جزء من المشكلة وجزء من الحل دي واحدة من الحاجات اللي تخليني معيش في دور الضحية واسيب نفسي كده مغلوبة على امري وقت طويل. فانا بحييك جدا على الفكرة دي. كمان يا جانيت مرسي جدا ليكي، انت المفرحة جدا وجميلة جدا، مرسي جدا ليكي يا جانيت، حقيقي مبسوطة بوجودك معانا وان انت مكملة معانا الحلقة، ما سبتيناش كده وجريتي زي كل مرة. جانيت طيب بما ان انت لسه مكملة معانا الحلقة شاركينا اكتر كده. اولا العبي معانا في الصندوق واختاري رقم من 1 لـ50 وقولي لي كده ايه اغرب حاجة نسيتيها قبل كده، وهل تعمدتي تنسي حاجة قبل كده ولا لا. كمان برجع تاني للجميلة مرمر بتقول حبيبتي لولو بجد مرسي جدا على المعايدة الحلوة دي وانتي طيبة، ومرسي على رسائل ربنا الجميلة، ربنا يبارك حياتك لليان. مرسي جدا ليك يا مريم، وكل سنة وانتي طيبة وامين، ربنا كده يبارك حياتك ويبارك السنة الجديدة يفرح قلبك فيها باستجابة لكل الصلوات اللي بتوقيت احنا متأخرها لكن بتوقيته هو معادها مظبوط. كمان بنصبح حلقة الجميلة مجدة، يا مجدة صباح الخير وصباح الجميلة مال مجدة، وحشنا جدا وافتقدناكي جدا في حلقة الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات كنا حلقة يوم الثلاث صح؟ كنتيش معانا يا مجدة، تخدتي غياب، كنت فين؟ طمنين عليكي كده وعلى أخبارك، والنهاردة متأخرة طمنين عليكي كده، ومتحمسة جدا تكوني بتشاركينا في موضوعنا. هنلعب مع بعض في الصندوق، لسه معانا وقت، وتشاركينا في موضوعنا كده. قوليلي تفتكري النسيان حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، وإيه أغرب حاجة نسيتيها قبل كده، إيه أغرب حاجة اتفاجئتي إن أنتي نسيتيها أو اتصدمتي إن أنتي نسيتيها أو ندمتي إن أنتي نسيتيها حتى، شاركينا كده. والسؤال الأهم كمان كنا بنسأل، هل تعمدتي قبل كده تنسي حاجة؟ اخترتي تعمدتي بمعنى ان انا قرار واعي بارادتي ان انا عايز انسى الحاجة دي، قوليلي كده هل تعمدتي تنسي حاجة قبل كده ولا لا. طيب خليني كمان ارجع تاني لجانيت، وجانيت رقم 50 سؤال، يا جانيت سؤال لذيذ، سؤال فضولي، انا بحب الاسئله الفضوليه. قولي لنا كده يا جانيت، ايه اخر حاجه عملتي عليها سيرش على تليفونك؟ قولي لنا كده ايه اخر حاجه لما لو فتحتي مثلا جوجل او اي ابلكيشن من الابلكيشنز البحث او السيرش هنلاقي ان انت كنت عامله عليها سيرش، يعني لو حاجه تعرفي تشاركينا بيها يعني. لكن عندنا فضول كده، ده السؤال اللي طلع لك في رقم 50، ايه اخر حاجه عملتي عليها بحث على هاتفك؟ دي كانت رقم 50. كمان مجدة بتختار رقم 5 ورقم 19 ورقم 5 النهاردة. رقم 5 النهاردة رسالة بتقول بلاش تربط قلبك بكلمة مدح أو نظرة تقدير من حد. الناس مش دايما فاضية تقرأ وتشوف اللي بتعمله. حلوة قوي الرسالة دي يا مجدة، وحسها قوي مناسبة لقلبك كمان، لان انا عارفة ان انت من الناس اللي بيصعب عليها قوي من الناس وبيصعب عليها قوي في العلاقات لو حد ما قدرش تعبك او ما حبتك. فالنهاردة رسالتك بتقولك ما تربطيش قلبك بنظراتهم او بوجهات نظرهم. مش كل الناس عندها مهارة او وقت او امكانية ان هي تقرأ مشاعرنا او تقرأ قلوبنا وتشوف اللي بنعمله. فخلي قلبك دايما كده بالوحيد اللي مش هيغزلك. كمان رقم 19 يا رب تبقى سؤال بقى، لعبة، لعبة حلوة، اللعبة بتاعت الكلمات النهاردة كده. رقم 19 هديكي مجموعة حروف بيقولك استخرج كلمة من الحروف دي بنقولها لما نكون عايزين نجدد طاقتنا. عارفة كده هسهلها لك، هي حاجة كنا واحنا صغيرين بنقعد نزلنا على بابا وماما ان احنا عايزين نروح الحاجة دي، نطلع الحاجة دي. فيعني بصي هي سهلة جدا وانا واثقة ان انت هتعرفيها. فقولي لي كده الحروف دي تطلعي منها كلمة عاملة ازاي. الحروف ايه هي؟ الحروف هي سين ح ف ت مربوطة، سين ح ف ت مربوطة. قولي لي ايه هي الحاجة دي بنعملها عشان نجدد طاقتنا. مش اجازه ماشي، ما فيهاش حروف الاجازه خالص، لكن حاجه كده في السكه دي، ممكن تبقى يوم ممكن تبقى اكتر يعني. يلا فكري نطلعي كده مهاراتك اللغويه وجاوبينا على السؤال دوت. كمان بتطمن عليها، هي تقول كنت انا مسافره. طب رجعتي بالسلامه ولا بتسمعينا من السفر؟ يعني ده تبقى حاجه جميله جدا لو اقتطعتي كمان وقت الاجازه علشان او السفر علشان تسمعينا. لكن لو رجعتي فحمد اوريدي لسه بتقول لسه ولسه ما رجعتش. طيب ترجعي بالسلامه يا ماجدة، ومبسوطين جدا اننا معاكي في السفر. يعني امين تكون كده سفريه خفيفه لذيذه فصلان، مش حاجه التزام بقى او حاجه ضغطه، لكن مبسوطه جدا ان انت معانا. وحقيقي افتقدناكي من اول الحلقه، وافتقدناكي كمان الحلقه اللي فاتت، وده ما يمنعش ان انت تشاركينا في موضوعنا. قولي لي كده هل سبق واخترتي ان انت تنسي حاجه قبل كده، او تعمدتي ان انت تكوني بتنسي حاجه معينه او تفصيله معينه، وايه اغرب حاجه نسيتيها؟ فكري كده في الموضوع دوت. كمان جانيت بتقول انا موضوع النسيان ده عامل لي قلق، باي باي علشان 90 سنه وهو بابايا جاله، علشان بابايا 90 سنة هو جاله زهايمر، وخايفة ان الموضوع ده يكون وراثة. اتمنى اني اتعمد ان انسى. مش فهمت قصدك يا جنات، هي خايفة من مشكلة النسيان كمرض الزهايمر نفسه اللي هبقى غصب عني انا بنسى. فهي بتقول اتمنى اني اكون انا اللي بختار انسى التفاصيل مش نتيجة مرض. فيعني مبدئيا انا عارفة انه فكرة وجود حد قريب سواء من الاهل او حد قريب عايش معايا باستمرار او حد محتاج عناية مستمرة مصاب بالزهايمر، هي مش حاجة سهلة جدا. الموضوع محتاج قوة ومتانة نفسية من كل اللي موجودين باستمرار كمان حوالين منه. فأمين ربنا يكون بيباركك بان انت تكوني بالقوة ديت. لكن حاسة كده انه المرض نفسه او المشكلة نفسها هي مش مؤلمة للشخص نفسه على قد ما هي مؤلمة للمحيطين بي. لكن حاسة برضو، ويمكن ده عن معايشة لحالات زي ديت، انه لو انا شايف ان الشخص دوت هو صحيا هو كويس، هو مستقر، حياته كانت مثمرة، حياته كانت جميلة، هو عاشها، ما كانش مقصر في حاجة في حق نفسه، ما كانش مقصر في حاجة في حق الله، عمل استغل وزناته زي ما كنا بنقول، فده يدينا تعزية وده يدينا خلينا نقول شوية صلابة اننا ما نبقاش حزانة على الشخص نفسه. وده اللي ممكن بيخليني بقول انه المشكلة ما بتبقاش في الشخص نفسه على قد ما هي مؤلمة للمحيطين بيه، لان الشخص نفسه اوقات كتير بيبقى مش مدرك انه هو عنده المشكلة دي. لكن في كل الاحوال اصلي لك واصلي لبابا يا جانت. كمان مريم بتقول في البداية هشكر ربنا على بداية يوم ميلادي وسنة جديدة في حياتي وعلى التجارب المؤلمة والصعبة والحاجات الحلوة في حياتي. أتمنى من ربنا أنه يشفيني من أي تعب ويحافظ على ماما ويشفيها من أي تعب ويديني نجاح في أي خطوة بمشي فيها. بضم صوتي لصوتك يا مريم وأمين. ربنا كده صلاتي ليكي يباركك في السنة الجديدة اللي بتبتديها من حياتك ويديكي فيها بركات وتعويضات يمكن كنتيش تتخيليها. كمان جانيت بتقول آخر حاجة عملت عليها سيرش في جوجل عندي حساسية كحة مستمرة. أي الجو المتقلب لسه الأجواء متقلبة في بعض الأماكن ولسه حساسية الربيع مسيطرة على بعض الناس. فيعني أمين كده ربنا يديكي لمسة شفاء من عند يا جانيت. الكحة دي من أسخف الحاجات اللي ممكن الواحد يعاني منها. فيعني أصلي لك كده اشربي حاجة دافية كتير عسل ومية سخنة وفينك يا بسمة كده تيجي تدينا الروشتة. لكن نحاول كده إيه نهتم بصحتنا في الأوقات ديت علشان موضوع ما يتفاقمش. وألف سلام عليك يا جانيت. كمان ماجدة بتقول فعلا أنت جميلة قوي بتفهمي الناس. يا ماجدة شكرا جدا ليكي مشجعين قوي يا جماعة مرسي جدا ليكي. لكن كمان ماجدة شطرة وبتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق الحروف. فعلا هتكون كلمة فصحى. فصحى انبساط حاجة عايز أعملها علشان أفصل وأجدد طاقتي من الحروف ديت. هي فعلا هتكون كلمة فصحى. ماجدة لسه مستنيكي تكملي معانا في موضوعنا ونكمل لعبة مع بعض في الصندوق. يا جماعة احنا ما بنلعبش مرة بنلعب أكتر من مرة. لكن خلينا كده بسرعة نرجع تاني نكمل كلامنا وخلينا نبدأ كده في فكرة الأمانة في النسيان والتذكر. خلينا نبدأ بين الأمانة في إني أفتكر الأمانة في التذكر. لأنه احنا كنا قبل الفاصل بنحكي إننا بقينا عايشين في عصر ديجيتال وعصر الرقمي مش مدينا فرصة ننسى. بس في نفس الوقت نفس التكنولوجيا ونفس العصر الرقمي دوت خلانا لغينا ذاكرتنا واعتمدنا عليه بالكامل. احنا بقينا عايشين معتمدين على الموبايل وعلى التكنولوجيا ان هي تكون بتفكرنا بكل حاجة. فبقت ذاكرتنا الانسانية كسلانة اللي هو اي حاجة عايز افتكرها هسجلها نوت على الموبايل. ليكسي فكريني بكذا. أليكسا مش عارفة فكريني بكذا. سيري مش عارفة فكريني اللي هو خلاص انا ما بطلت افتكر. عارفين كده زي زمان شوية فكرة الكالكوليتر الآلة الحاسبة. كسلت احفظ جدول الضرب لان الآلة الحاسبة بقت في متناول ايدي خلاص. انا فكرة ان انا احفظ الجدول احفظه ليه؟ ما خلاص الآلة الحاسبة في ايديا شوية شوية والموبايل بقى في ايديا. فانا لا محتاج الكالكوليتر ولا محتاج الميموري. الموبايل في ايديا هفتكر وهسجل وهحسب وهعمل كل حاجة. لكن الامانة الحقيقية هي ان انا اكون بفتكر وافتكر وعودي سواء مع اللي حواليا او مع الله. اكون امين في الـ في الـ في, الـ في تذكر الوعود. مشكلتنا اننا اوقات بننسى الوعود يا جماعه. ولما بتحصل ان انا انسى وعودي مع الناس اللي حواليا وعودي اليوم دي بتكسر علاقات وبتخسرنا ناس. لكن لما بتحصل في ان انا انسى وعود مع الله عارفين كده بالظبط زي اللي هو ايه نيجي كده نتزنق زنقة البوبي ليلة الامتحان. وكل سنة كل ترم أقول يا رب يا رب بس أعدي الترم دوت وهذاكر من أول الترم الجاي. يا رب بس أطلع بس منها سليمة المرة دي. وعدك يا رب المرة الجاية مش هعمل الموضوع ده تاني. اللي هو كل ما أقع في مشكلة يا رب أنا هعمل وهعمل وهعمل وهبطل وهبطل وهبطل. ولما الأزمة تعدي ولما المشكلة تعدي أنسى إيد الله اللي شالتني واللي سندتني واللي عدت معايا المشكلة وفضلت معايا لحد ما العاصفة هديت. أنسى وانسى ان انا وعدت وانسى ان انا ندرت وانسى ودي كارثة كارثة. الكتاب بيقول خير لك ان انت ما تعملش الندر اساسا عن ان انت تكون بتعمله وتنساه. ما توعدش ربنا بحاجة. هو ربنا مش مستني منك حاجة لكن ما توعدوش بحاجة تخلف بيها. احنا كتير بنوعد الله باننا هنكون امنا على حاجات هنفتكر حاجات هنعمل حاجات وبننساها. دي كارثه. النسيان هنا مش عطل في الذاكره ومش نسيان لا ارادي. لا ده نسيان ارادي لان انا ما كنتش امين ان انا عايز افضل فاكر التفصيله دي. فالخضوع الحقيقي لله هنا ان انا اكون امين في الوعود اللي انا بديها لله حتى بعد ما العاصفة تهدى. احنا اوقات كتيرة بنتعامل مع الصلاة على ان هي برشامة المسكن اللي بناخدها في الوقت الصعب. وقت ما يكون عندي مشكلة لكن الله ما بيحبش يكون الخطة البديلة. الله مش عايز يكون دكتور طوارئ في حياتنا، هو عايز يكون هو الخطة الأساسية، هو عايز يكون معايا وأنا في قمة فرحي زي ما بطلبه معايا، إنه يكون معايا في قمة احتياجي. أقول له شكرا على اليوم العادي، أقول له شكرا على النجاح، أقول له شكرا على الامتيازات اللي في حياتي. ساعات لما بنقع يمكن بنفتكر الله في لحظة، لكن أوقات كتيرة لما بنكون في قمة فرحنا ونجاحنا بننسى. بس الأمانة الحقيقية هي إن أنا لما أقع أفتكره زي ما بفتكر، الأمانة الحقيقية إن أنا أفتكره في الوقت الصعب زي ما بفتكره في وقت الوقوع. ولما أقع في الحالة ديت وقت ما أقع، أنا مش هستنى إن أنا أكون بفتكره، مش هستنى أقول يا رب تعالى اتدخل، لأنه إيده كده كده موجودة معايا في المشهد، لأنه أنا كده كده مصاحبه معايا في الرحلة من وهي حلوة. أنا ما استنيتش لما تكون صعبة علشان أقول له يا رب تعالى اتدخل. فهل علاقتي بالله علاقة طوارئ، بفتكره بس في الوقت الصعب، بفتكر رقمه بس لما المركب تبقى بتغرق، ولا أنا أمين فإن أنا أكون بفتكره دايما، بفتكره طول الوقت؟ إحنا فكرة إن أنا أكون بنساه في الوقت الحلو ده فخ كتير مننا بيقع فيه، فمهم قوي اننا نكون بنفتكره في الوقت الصعب النهاردة. طيب عايزة ارجع بسرعة للتعليقات. ومجدة بتقول انا بفتكر اعياد ميلاد كل العيلة والاصحاب، لكن كل شوية بفتكر بفكر في الحاجات الحلوة اللي حصلت لي، وبشكر ربنا انه يفكرني بالحلو وانسى الاساءات. طب حلو، عندك كده ذاكرة حاضرة، دي حاجة حلوة قوي وحلوة في العلاقات. انا بحس الناس اللي بتحفظ اعياد الميلاد بتاعت الناس اللي حواليها يا جماعة دي ناس مميزة قوي. كمان امجد بيقول في حاجة معينة تساعدني انسى حاجة معينة زي مواقف مؤلمة في الكتاب. هو كان بيجاوب على كنت بسأله وجهة نظره ايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا ننسى فعلا. دي واحدة من الحاجات العملية، الكتابة، اني اخرج افكاري ومشاعري على الورق، ودي من الحاجات اللي اثبتوا نجاحها علميا ونفسيا في تجارب كتيرة جدا. كمان مجدة بتختار رقم 20 ورقم 40، هقولهم لك حالا يا مجدة، رقم 20 ورقم 40. لكن احنا وقتنا بيخلص، فانا عايزة الحق اتشارك معاكم بالفكرة الاخيرة ديت. المهمة قوي في الحاجات اللي أنا أكون بنساها، في بعض الأوقات أنا ببقى محتاج أنسى أنا، مش إن أنا أنسى نفسي في سبيل الآخرين، لكن طول ما إحنا فاكرين نفسنا، كرامتنا، حقوقنا، وجعنا، هنفضل تعبانين وهنفضل مؤرقين وهنفضل مستنزفين. الطاعة الحقيقية اللي إحنا محتاجين نتعلم إننا نكون بنعيشها هي إني أكون بفتكر الله قبل أنا، بفتكر حكمته قبل شطارتي، بخضع لمشيئته وبنسى

0: كده وذنوبنا وأحمالنا بيرميها في بحر النسيان. فأنا محتاج أكون أمين مع نفسي هنا، إني مفضلش أفكر نفسي بالحاجات اللي ربنا اوريدي غفرها لي، او الحاجات اللي ربنا باركني بان هو يكون بيمسحها من حياتي، سواء ذكريات مؤلمه او تجارب فاشله، وافضل انا متمسك بيها في ذاكرتي. فامسح من ذاكرتك الحاجات اللي ربنا باركك ان انت تكون تنساها. خضوعك لغفران ربنا هو قمه التواضع، فما تكونش انت قاسي على نفسك في الوقت اللي ربنا رحيم بيك فيه وبيغفر لك وعايز يمسح من ذاكرتك الحاجات المؤلمة. فما تكونش انت قاسي على نفسك، واختار ايه اللي تفتكره وايه اللي ما تفتكروش. وقتنا بيخلص، بس الخلاصة في فكرة الذكريات ديت، او المحتاجة اهم حاجة محتاجة اتعلمها في موضوع الذاكرة، اني اكون امين في اني افتكر الحاجات اللي ربنا باركني بيها وافتكره في الوقت الحلو زي ما بفتكره في الوقت الصعب. اني اكون مرن في اني اكون بنسى الإساءة وبنسى الوجع وبنسى الألم، وإني أكون خاضع لرحمة ربنا في إنه يكون بيمسح من ماضية الحاجات القديمة المؤلمة اللي هو حذفها، اللي هو غفرها لي، وعايز يكون بيبدأ بيا صفحة جديدة النهاردة. ربنا إدانا ذاكرة نكون بنفتكر تفاصيل حياتنا، لكن هو برضو عايزنا في بعض الأوقات نكون بنتعلم ننسى ونغفر ونعدي. فيا رب ادينا ذاكرة وفية لوعودك تفتكر الوعود، وادينا ذاكرة نساية لأوجعنا والماضي. محتاجين نتعلم ننسى اللحظة ونفتكر انه ربنا ما بينسناش حتى لو احنا نسيناه. للأسف وقتنا خلص، كان نفسي اكمل معاكم. مجد هحطلك باقي الارقام في التعليقات، لكن عايزة اصبح كده على نانا قبل ما اختم حلقتنا. يا نانا صباح الخير والبركة، متأخرة ووحشتيني، هتوحشيني جدا يا جماعة، لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي في حلقة جديدة. لكن دلوقتي اقول لكم الى اللقاء.
1: كنا بنتابع اعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهواء

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب الخروج، الأصحاح 25.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل أن يقدموا لي هدية، كل واحد وما يجود به قلبه، وهذه هي الهدايا التي تقبلونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان وشعر معز وجلود كباش مصبوغة باللون الأحمر وجلود دلفين وخشب صنط وزيت للإنارة وأطياب لزيت المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، فيصنعون لي مسكنا مقدسا لأقيم بينهم. واصنعوا هذه الخيمة وكل أثاثها حسب المثال الذي أريه لك. يصنعون صندوقا من خشب الصنط طوله متر وعشرة سنتيمترات وعرضه 70 سنتيمترا وارتفاعه 70 سنتيمترا، وتغشيه بذهب نقي من الداخل والخارج، وتصنع له إطارا من الذهب يحيط به، وتسبك له 4 حلقات

من ذهب تثبتها على قوائمه الأربع، حلقتين من كل جانب، وتصنع عصوين من خشب الصنط وتغشيهما بالذهب، ثم تدخلهما في الحلقات التي على جانبي الصندوق ليحمل بهما، وتبقى العصوان في الحلقات لا تنزعان منها، وتضع في الصندوق كلمات العهد التي أعطيها لك، وتصنع غطاء للصندوق من ذهب نقي طوله متر وعشرة سنتيمترات وعرضه 70 سنتيمترا، وتصنع على طرفي الغطاء ملاكين من ذهب مطروق، فيكون على كل طرف ملاك، أي واحد من هنا والآخر من هناك كجزء من الغطاء، ويكون الملاكان باسطين أجنحتهما إلى فوق يظللان بهما الغطاء، ووجه الواحد إلى الآخر وإلى الغطاء، وتضع الغطاء فوق الصندوق. أما في داخل الصندوق فتضع كلمات العهد التي أعطيها لك، فهناك فوق الغطاء بين الملاكين اللذين على صندوق العهد أتقابل معك وأكلمك بكل وصاياي لبني إسرائيل، وتصنع مائدة من خشب الصنط طولها 90 سنتيمترا وعرضها 50 سنتيمترا وارتفاعها 70 سنتيمترا، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إطارا من الذهب يحيط بها، وتصنع لها حافة حولها عرضها شبر، وتصنع للحافة إطارا من الذهب يحيط بها، وتصنع للمائدة 4 حلقات من ذهب تثبتها على زواياها الأربع حيث توجد قوائمها، وتكون الحلقات قريبة من الحافة، وبذلك يمكن إدخال عصوين فيها لحمل المائدة، وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشيهما بالذهب لتحمل بهما المائدة، وتصنع أطباق المائدة وصحونها من ذهب نقي، وكذلك كؤوسها وأوعيتها التي تسكب بها القرابين، وتضع على هذه المائدة الخبز المقدس في محضر الله ليكون أمامي دائما، وتصنع منارة مطروقة من ذهب نقي هي وقاعدتها وساقها، فتكون هي وكاساتها وبراعمها وأوراقها قطعة واحدة، ويتفرع من جانبيها 6 شعب، 3 شعب من جانب و3 شعب من الجانب الآخر، ويكون لكل شعبة من الشعب 6 3 كاسات على شكل زهرة اللوز ببراعم وأوراق، وفي ساق المنارة نفسها 4 كاسات على شكل زهرة اللوز ببراعم وأوراق، فيكون برعم تحت كل شعبتين من الشعب 6 المتفرعة من المنارة، وتكون البراعم والشعب كلها قطعة واحدة مطروقة من ذهب نقي. ثم تصنع 7 مصابيح للمنارة وتضعها عليها بحيث تضيء المكان الذي أمامها، وتصنع طفاياتها ومنافذها
من ذهب نقي، وتكون كمية الذهب النقي التي تستخدمها لصنع المنارة وكل أدواتها 34 كيلوغراما. انتبه، يجب أن تعمل كل شيء حسب المثال الذي أريته لك على الجبل.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع بينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في مواضيع كتير قوي. والنهاردة الحلقة بتاعتنا حلقة لطيفة، يبدو فيما عنوانها كده انها مقلق، انما هي مش مقلقة خالص. احنا النهاردة هنتكلم عن القلق بقى بكل معاني، القلق والفرق ما بينه وما بين دلوقتي وزمان. ليه الناس بتقلق؟ ليه القلق بقى مرض العصر؟ ليه القلق بقى شاغل جزء كبير قوي من تفكير الناس؟ كل واحد فينا عنده نوع من القلق بيسيطر عليه. اللي بيبقى عنده قلق عاطفي، أو من ناحية الفلوس، من ناحية المجهول، من ناحية الدراسة، من ناحية الشغل، من ناحية حاجات كتيرة قوي. فخلينا النهاردة نتكلم عن القلق، ونتكلم عن فكرة ليه بيقلق البشر. بس خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي، تكون الناس دخلت واتنشطنا وشاركنا في التعليقات على الفيسبوك.

ورجعنا تاني ومكملين، والقلق مسيطر على الحاجة. يعني عملنا قلق النهاردة، يعني عذرا للتوقف القليل اللي حصل، بس كان في مشكلة واتحلت وسيطرنا على القلق وسيطرنا على كل. هو القلق يا جماعة لازم نسيطر عليه كده دايما. سامعيني بقى الصوت كويس كده وكله تمام معاكم ولا ايه؟ بنتكلم على القلق وان كل واحد فينا عنده نوع من القلق. يا ترى ايه نوع القلق اللي مسيطر عليك؟ يا ترى ايه الحاجة اللي بتخليك بتفكر كتير؟ هل الانسان القلوق انسان ذكي؟ يعني بيعرف القلق بيخليه بيعرف يدبر الدنيا. احنا حاليا بقينا بنخاف من حاجات كتيرة قوي. تعرف انت لو موبايلك رن بمسج في وقت متأخر تقلق كده وتقول خير اللهم اجعله خير، لو مكالمة جات لك وتليفونك رن بالليل متأخر، لو مثلا داخل على حاجة جديدة وفي فرص وحاجات تبقى قلقان جدا للفرصة تروح منك. يعني تحس ان احنا بنعيش مرتين، مرة في الموقف نفسه الحقيقي، وألف بقى مرة في دماغنا بالسيناريوهات الكتيرة اللي احنا بنعملها. فالقلق في حياتنا مش مجرد شعور وخلاص، ده للأسف صوت جوانا بيخلينا ما نعرفش نستمتع بالحياة، بيخلينا خايفين من كل حاجة، خايفين لو فشلت، لو خسرت، طيب لو اللي جاي كان أصعب، يعني مش بس في الحالة اللي احنا فيها، لا ده لو اللي جاي كمان أصعب، طيب لو محدش فهمني هتصرف ازاي؟ فتحس ان في دماغك كده عاملة ألف سيناريو سيناريو، تحس ان مش الناس اللي بتتعبنا ولا المواقف اللي بتتعبنا، تحس انه تفكيرنا المقلق بجد هو اللي بيتعبنا، هو اللي بيوصلنا للمرحلة دي. النهاردة مش هنتكلم عن فكرة القلق اللي هو كمرض، انما هنتكلم ونشوف القلق بيعمل فينا ايه، ايه اللي بيوصلنا لمراحل القلق. اوقات حاجات بسيطة قوي ممكن ان احنا نكون بنتكلم فيها تهدي مشاعر القلق بس احنا لسه مش واصلين لها. صباح الفل عليكي يا نانا. بانيت بشكولو جوانكي. نعم الصوت تمام. طيب ان انا من العراق وبتتكلم كردي، فعشان كده انا لازم كل مره اقول الكلام اللي هي بتقوله بصرف النظر انا بقوله صح ولا غلط، بس يكفيني شرفا المحاولات. يعني عامله ايه مع القلق يا نانا؟ شخصيه بتقلق؟ الحمد لله ان الصوت تمام. هل انت شخصيه بتقلق؟ هل انت شخصيه بتتوتر قوي؟ ممكن القلق يقود المواقف في الحياه انها تخلينا مش عارفين نتصرف قوي. وطبعا معانا لعبه الشهور، شهر ميلادك وتعالى شوف اللعبه هتكون بتعمل ايه، وسؤال المفروض ان انت تجاوب عليه. انتوا عارفين في سنه 1938 عملوا حاجه غريبه جدا بس كانت صدفه، يعني ما كانش مقصوده. يعني كان في اذاعه امريكيه كده قدمت في الراديو في الوقت ده تمثيليه بتتكلم عن غزو كائنات الفضائية، وقعدت تحكي في التمثيلية دي ايه اللي بيحصل وتخيلات وسيناريوهات. انتوا عارفين اي دراما بتصعد المواقف شوية. فهي ساعتها الإذاعة الأمريكانية دي قعدت تقول حاجات كتيرة قوي عن في الدراما دي، لدرجة ان الناس قلقت جدا وتخيلت انه الخبر ده حقيقي وانه هيحصل غزو فضائي على الارض. فالناس نزلت في الشوارع ومرعوبة، وقعدوا لدرجة انه الدراما دي ما كملتش ووقفوها بسبب حالة القلق الرهيبة اللي دخلت عند الناس. فتحس انه في حاجات مش منطقية. يعني ايه اذاعة تطلع تقولك ده في غزو فضائي هينزل على الارض وبتعملها في سياق دراما وهزار، فتوصل لمرحلة ان الناس القلوقة، الناس اللي بتخاف، تصدق الخبر قوي وتنزل في الشوارع وتبقى يعني مش قادرة تكمل الحياة مستنية ايه اللي هيحصل في الغزو الفضائي ده. فأوقات في الخوف القلق بيبقى متصاعد جدا وبيبقى بعيد كل البعض عن المنطق. يعني هو مش منطقي ان انا اقلق القلق ده، او مفيش اسباب منطقية تقودني للقلق ده، بس مع ذلك احنا اوقات بنسعى. يمكن من اكتر الشخصيات اللي اتكلمت على القلق وقالت فان جوغ، قال في كتاباته كده عقلي لا يهدأ. كان عنده قلق طول الوقت وكان عنده توتر طول الوقت، مع انه من الشخصيات العظيمة جدا واللي يعني لغاية دلوقتي بيحكى ويتحكى عن اعماله، الا انه بنلاقي ان القلق كان جزء من شخصيته. يمكن في ناس فسرت
مشاعر القلق في لوحاته الفنية الموجودة دلوقتي بتبين قد إيه الشخص ده كان بيعاني فعلا من القلق. هي مشكلتنا في القلق إن عقلنا ما بيميز هو إيه الحقيقي وإيه اللي مش حقيقي، هو إيه اللي دراما أوفر مني وإيه المشاعر الحقيقية بجد. في كوريا عملوا حاجة كده ظريفة قوي علشان يخلوا الناس تخفف من حدة التوتر والقلق، وعلى فكرة ابتدت تنتشر في بلاد كتيرة قوي، انه يعملوا اوض مقفولة تدخلها وتقعد تصرخ فيها وترمي الحاجات الاطباق وتكسر وتعمل. بس انا بصراحة شايفة حلو انه تطلع الطاقة بتاعتك، بس انا بشوفش ان ده حل نهائي، لان انت طلعت الطاقة بتاعتك في عمل وهديت، بس انت ما تكلمتش عن المشكلة نفسها، يعني ما حددتش ايه اللي وصلك لمرحلة العالية قوي من التوتر. حلو ان انت تفرغ طاقة، بس الاهم انه تفريغ الطاقة ده بيبقى وقت هترجع تتشحن تاني لو ما عالجناش المصدر الرئيسي. روبن ويليامز كان شخصية كوميدية جدا بتضحك ملايين الناس، بس هو من اكتر الشخصيات برضو اللي كانت بتعاني من قلق رهيب جدا، وكان بيدخل في معارك نفسية ما بيعرفش يقف فيها قصاد القلق. وهو اكتر شخصية قال عنها انه ضحكك لا يعني سلامك النفسي او سلامك وهدوءك الداخلي. ممكن تكون بتضحك، ممكن تكون في مود باين للناس انه كويس، بس انت من جواك الدنيا صعبة قوي. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول للعربية صباح الخير يا زهرة جميلة. شكرا شكرا يا نانا، شكرا على كلامك الحلو ده. احنا يلا بينا ندردش وندخل في موضوع الحلقة. يا ترى لماذا يقلق البشر؟ يا ترى ايه اكتر نوع من القلق بيسيطر عليك؟ وبتتعامل مع قلقك ازاي؟ وكمان معانا لعبة الشهور موجودة، يكون شهر ميلاد وهنحكي كده عن سؤال نتأمل فيه. دايما المقولة الرئيسية اللي بقولها كل مرة ان العقل لا يقاوم السؤال. احنا ممكن نسأل سؤال يبان عادي، بس هو ممكن يفتح افكار في دماغك، ممكن يطلع حاجات تكون بتلمس حاجة معينة وتحل حاجات معينة. طيب على فكرة اوقات القلق مش وحش، يعني اوقات القلق يخليك تاخد حذرك. يعني مثلا انت قلقان مثلا ان السفرية دي ممكن يكون فيها برد، وانت شخص ما بيحبش البرد، فتاخد جاكت فتبقى انت امنت نفسك من ان انت تبرد، او انت قلقان انه يحصل

مشكلة في الانترفيو، فتقعد تذاكر في الانترفيو قوي علشان لربما يجي لك في حتة معينة فانت تبقى تقدر تواجه الحتة دي وتقدر ترد في الانترفيو. فمش دايما، خلينا نقول انه القلق مش دايما غلط، القلق اوقات بيقودنا انه ناخد خطوات صح وانه نقف قصاد مخاوفنا. ده القلق الطبيعي اللي هو كويس. طيب لو اتكلمنا عن القلق بيعمل فينا ايه؟ اوقات كتيرة قوي احنا بنبقى قلقانين ومش مدركين ان القلق بيعمل مشكلة او عادي يعني ان انا اقلق. بس خليني اقول لكم انه في شوية دكاترة كده جمعوا قالوا ان القلق بيعيش الجسم في حالة طوارئ متكاملة. يعني انت عارف انت فكرة قانون الطوارئ ان انت طول الوقت في خطر او ان انت ممكن يحصل حاجة، هو نفس الحالة بالضبط اللي بيبقى الجسم عايش عليها للانسان القلقان. تلاقي دايما متوتر، تلاقيه دايما يروح للدكاترة يعمل تحاليل، تطلع التحاليل كويسة جدا مفهوش اي حاجة عضوية تعبانة، ويقولك في الاخر ايه ده نفسي، شوف انت ايه اللي تعبك. تروح للدكتور النفسي يقولك ده انت عندك قلق زيادة، ده انت عندك يعني بتفكر كتير قوي. اوقات القلق اللي في شكله ده تلاقي مثلا ايه ضربات قلبك سريعة قوي، فتتخيل يا خبر ده انا عندي مشكلة في قلبي، تلاقي نفسك قصير يعني مش قادر تكمل نفسك في طلوع سلم في حاجة، فبتعرف تتخض على نفسك وتقول ده أنا عندي مشكلة. أوقات من الدكاترة برضو قالوا إنه من الحاجات اللي بتبقى نتيجة القلق والناس بتفتكرها حاجة عضوية، تلاقي شد في الرقبة وفي الكتف كده، ألم في كتفك وفي رقبتك. تخيلوا إنه توصلوا إنه القلق ممكن يشنج عضلاتك ويشنج أعصابك، يبقى كأنك عندك مشكلة في الاعصاب او في العضل او في الاخر انت كل مشكلتك بس هي ان انت شخص قلقان قوي. تلاقي مثلا القلق يسبب لك وجع في معدتك طول الوقت، تروح تلف على دكاترتك كتير وتعمل تحاليل ومنظار ومش عارف ايه، وفي الاخر تطلع كل النتائج ما فيهاش حاجه، وان وجع المعده ده مجرد قولون عصبي، وانه انت بتعاني من التوتر والقلق في حياتك فمسيطر قوي على قعده. تلاقي نفسك بتصدع كتير قوي فتروح تاخد ادويه جيوب انفيه، تروح تاخد ادويه صداع نصفي، تروح تاخد ادويه حاجات كتيره قوي، في الاخر يطلع ان الصداع ده كله من القلق اللي جواك. اوقات في ناس تانية الموضوع بيجي مع برعشه ايديها، ودي كتيرة قوي مع الناس، ايديها ترتعش طول الوقت، تبقى مش قادرة تمسك الحاجة، الحاجات بتقع منها، وتتخيل بقى انه ليها علاقة باعصاب او امراض المناعة او وفي الاخر الموضوع يطلع كله من القلق، انت قلقان قوي. وده على فكرة تفسير طبيعي قوي، لان انت لما بتبقى خايف فعلا ايدك بتترعش، فتخيل انت معايش جسمك بشكل كامل في حالة القلق ده. تلاقي طبعا اكتر مشاكل القلق انك ما بتنامش كويس، بيحصل لك أرق طول الوقت، بتصحى كتير قوي مش عارف تنام عدد ساعات على بعض. ف يعني الدكاترة لما بيقولوا ويتكلموا عن القلق انه القلق بيفرز هرمونات توتر كده تخليك ان انت طول الوقت في خطر، كأنك بتقاوم حاجة، زي جهاز المناعي بتاعي شغال هيقاوم حاجة بس هو مفيش حاجة، فتلاقي نفسك بدون اي مجهود بدون اي حاجة انت مستنزف، انت تعبان، انت مرهق، انت مش قادر تعمل اي حاجة، وتقعد تفكر انا ليه بقت صحتي عاملة كده، انا ليه عايش كده. كل ده تحت مسمى القلق، تحت مسمى القلق. لما تلاقي ان كل ده حاجات بتحصل، راجع ترمومتر قلقك، ايه اللي قلقك كده، ايه اللي تعبك كده. تعالوا، مستنية تعليقاتكم ومستنية مشاركتكم، يا ترى لماذا يقلق البشر من وجهة نظركم كده، ليه البشر بيقلقوا؟ وكمان تعالوا نتكلم وندردش ونحكي في ايه اكتر نوع من القلق ممكن يسيطر عليك، وكمان نكون بنلعب لعبة الشهور. شرحتي جميل، شرحت أعراض القلق صح؟ انت عارفة انه الموضوع ده بيجي كتير قوي، انه دكاترة يعني مرضى كتير قوي تروح تعمل تحاليل وتروح تعمل حاجات كتيرة قوي، وبعدين يكتشفوا في الآخر انه الموضوع كله فعلا قلق، انت بتعاني من تفكير زيادة، انت بتعاني من، فهو الموضوع يبدو بسيط بس هو كبير قوي على جسمنا. تعرفين كنت لسه شايفة فيديو كده
في كوريا.

ده بيعملوا حاجة برضو لطيفة قوي، نسبة القلق هناك عالية قوي، الناس عندها مشاعر قلق رهيبة قوي لدرجة ان في ناس بتشتكي من قلة النوم. عملوا يوم على مكان مفتوح open area كده، وحطوا فيه زي خيم وزي بين باجز وزي الشيزلونجات وحاجات كده، وقالوا ان ده اليوم بتاع النوم على في الطريق. كل الناس اللي بتعاني من أرق، وكل الناس اللي بتعاني من التوتر تنزل تنام في اليوم ده في الشارع في الخلا، واحنا ما تقلقوش هنكون احنا الامن بنأمنكم من كل حتة، فما تقلقوش خالص. لقوا انه في ناس كتيرة جدا استجابت للدعوة، وفي الليلة دي هما نفسهم يناموا، مش عارفين يناموا من القلق، مش عارفين يناموا من التفكير. فقالوا فكرة حلوة، لقوا عدد كبير جدا انضم للموضوع، اكتشفوا ان نسبة ناس كبيرة بتعاني من القلق وقلة النوم، واكتشفوا ان معدل، كانوا عاملين زي اجهزة كده بتجس البني ادمين نايمين بعمق قد ايه، لقوا انه فعلا الناس في وجود بعض وفي وجود ان انت مش لوحدك. انت عارف اكتر حاجة بتبقى على الشخص القلقان اللي ما بينامش بالليل، اللي هو كل الناس اللي حواليا نايمين وانا اللي صاحي، انا تعبان، انا مش معنى ما كله نايم ونايم بعمق، واللي بيشخر واللي بيع، وانا مش نايم. فتحس ان هو من ضمن الحاجات اللي بتاثر في نفسيته قوي. فلما بتنزل تلاقي ان كل الناس دي قلقانه زيك، وكل الناس دي نازله علشان مساعده، وكل لقوا استجابه رهيبه جدا، والناس في اليوم ده نامت بعمق اكتر لمجرد ان لقت ناس شبهها وبتشاركها في يعني ان هما قلقانين ومش عارفين يناموا. دنيا صباح السكر عليك يا دنيا، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى لو القلق إنسان هتقولي له إيه؟ لماذا يقلق البشر يا دنيا؟ ويا ترى كمان لو هسألك إيه نوع القلق اللي بتعاني منه وبيسيطر عليك هيكون إيه؟ نانا بتقول عزيزي يا أيها القلق، هي بتكلم القلق، أنا عايزة كل واحد فيكم يكلم القلق. أقدر أنك تحاول حمايتي، لكن ليس كل احتمال خطرا صح حقيقيا، ليس كل احتمال خطرا حقيقيا، وليس كل مجهول يستحق الخوف. يمكنني أن أستمع إلى تحذيراتك دون أن أسمح لك بقيادة حياتي. شكرا، مسج حلو قوي للقلق. لو هتبعت مسج للقلق هتقوله إيه؟ نانا بتقول انه انا مقدرة ان انت بتحاول تحميني، مقدرة ان انت بتحاول تحط الاسوأ سيناريو في الموضوع، لكن انا مش هسمح ان انت توقعاتك الكتيرة دي تدمر حياتي، تدخلني دايما في حتة ان انا خايفة طول الوقت وتقودني. شكرا يا نانا على مشاركتك والمسج بتاعتك للقلق. طيب يمكن لو اتكلمنا على أنواع القلق اللي ممكن أي حد يعاني منها، تخيلوا في ناس بتعاني من قلق الإنجاز، ودي أنا قابلتهم، يعني الناس دي بجد متوترة وقت كبير جدا، اللي هو فكرة أنا متأخر، أنا ملحقتش أعمل، أنا الناس سبقتني، أنا لازم أنجح، أنا عملت إيه؟ أنا وصلت للسن ده وما عملتش حاجة في حياتي، طب أنا هعمل إمتى؟ طب أنا هلحق أعمل الخطط اللي في دماغي إمتى؟ وتلاقيه شخص مش مرتاح وحاسس طول الوقت بالذنب ان هو ما وصلش للحاجة اللي هو شخصيا مش عارفها، بس هو عنده قلق في المطلق، قلق انه ما يلحقش. فتلاقي انه قلق الانجاز ده من الحاجات بجد متعبة جدا للبني ادمين. في ناس تعاني من القلق العاطفي جدا، اللي هو فكرة انا بحوط على الناس اللي بحبهم لربما يحصل لهم حاجة. عارفين انتوا الام اللي بنتها ما تردش عليها، دي اكيد عربية جت شالتها، دي اكيد حصل لها مش عارف ايه، دي اكيد قلق عاطفي بشكل، بنقلق عن الناس اللي بنحبهم لدرجة ان لا بنعيشهم حلو ولا احنا عارفين نعيش حلو. فالقلق العاطفي ده متعب جدا، ان انا افقد الانسان، انه الانسان ده انا بحبه قوي بيتجاهلني، هو ربما عامل نفسه مش شايفني، هو مش عايز يشوفني ليه؟ طب انا عملت ايه؟ طب ليه بيتجاهلني التجاهل ده؟ طيب يعني ما انا عملت كل اللي مطلوب مني ومع ذلك عامل نفسه مش شايفني، طب هي فلانة دي فيها ايه احسن مني عشان يشوفها وما يشوفنيش؟ يعني قلق رهيب من فكرة ان البني ادم اللي انت بتحبه او معجب بيه يكون بيتجاهلك او يكون مش شايفك.
القلق العاطفي إن أي حد بيبعد فجأة كده ويسيبك تحس إيه ده خلاص ما بقاش يحبني، ده خلاص زهق مني، أما أنا خلاص قدمت. حتى الستات كده، بعض الستات المتجوزة تبقى عندها قلق رهيب قوي إن جوزها يحب عليها، أو إنه يروح يتجوز واحدة تانية غيرها، أو إنه هي ما تبقاش حلوة تخنت شوية، فده هيوتر جوزها، هيوترها جدا في العلاقة من ناحية جوزها. فتحس إنها طول الوقت عندها قلق، قلق إنها ما تبقاش كفاية. ده ليه؟ عشان هي بتحب قوي، بس متخيلة إن في حاجات معينة هي اللي هتكمل الحب، مش الشخصيات نفسهم بحلاوتها بنضجها هي اللي هتكمل الحب. ففي نوع من القلق العاطفي ده يخليك طول الوقت، عارفين انتوا الناس اللي طول الوقت ده كان لاست سين من 5 دقايق، طيب يعني هو مش قادر يرد عليا، طب ما انا بعت مسج وما شافش المسج. تحس انها طول الوقت مراقبة اللي حواليها بسبب قلقها العاطفي، وده نوع صعب جدا من القلق. في نوع تاني من القلق، قلق المقارنة، وده يعني دكتوراه في السوشيال ميديا. لما افتح السوشيال ميديا واشوف فلان كان النهاردة في المكان الفلاني، او فلان خد الدكتوراه، او فلان عمل كذا، او فلان جبت جديد، او فلان وانا ما عملتش حاجة، فبقى طول الوقت قلقان. بقت السوشيال ميديا مصدر قلق رهيب، من اكتر مصادر القلق اللي حوالينا السوشيال ميديا. دخلت على الاخبار، سمعت جريمة قتل في معرفش مين، ولا سمعت ايه ولا ايه، يا خبر ابيض العالم بقى وحش، ايه هننهار، طب هو ايه اللي حلو في الدنيا، طب احنا عايشين ليه، طب ده الاب بيقتل عياله دلوقتي، طب مش عارف حصل ايه، والبلد الفلانية اتضربت ومصادرها، طب وبعدين، طب لو ما يجي علينا الدور. عايش دايما في فكرة هيجي عليا الدور، أو فكرة أنه أنا ليه مش زي فلان. فنوع من القلق يخليك عايش كده في كابوس. خليني أخد التعليقات ونرجع نكمل دنيا شهر 7، بس ردوا على الأسئلة بقى يا جماعة، علشان لما تردوا في آية بتاعة النهاردة، فردوا على السؤال هديكوا الآية اللي بتجاوب على السؤال ده، يعني هجاوبكم أنا بآية بس أنتوا تجاوبوا الإجابة العادية يعني. طيب، لو عندك قرار مهم جدا وخايف تختار غلط تعمل ايه؟ لو عندك قرار مهم جدا ومرعوبة انك تختاري غلط ومش عارفة تختاري، من اكتر الحاجات اللي بتسبب لنا القلق الخوف من اتخاذ القرار. ما يمكن لو عملت كذا يحصل كذا، طب ما يمكن لو كذا هيحصل كذا، فتحس انه في قلق رهيب في اتخاذ القرار. فالسؤال لك النهاردة، انت عندك قرار مهم قوي وخايفة تختاري غلط، في الطبيعي بتعملي ايه؟ لما تردي عليا في السؤال ده هديكي آية حلوة قوي. يعني الآية دي خديها النهاردة كده وحطيها في قلبك واتكلمي بيها مع ربنا. شهر 4 هسألك سؤال، لما جاوبي عليا يا نانا هقوم مدياكي آية حلوة. شهر 4 بيقول، لما يجي لك احساس كده ان كل الناس سبقتك في الحياة وان انت محلك سر، انا عملت ايه؟ هو الناس فين وانا فين؟ هو انا، طب انا لغاية امتى هقف عند نفس النقطة؟ اوقات بيجينا المشاعر دي. فبتقولي لنفسك ايه يا نانا لما تحسي ان كل الناس سبقتك في الحياة وان انتي واقفة مكانك وقلقانة بسبب النقطة دي؟ طب الى متى؟ الى متى انا هفضل في الحتة دي؟ فقوليلي كده بتقولي لنفسك ايه، او لو حد عنده المشاعر دي، مشاعر القلق من الناحية دي، اللي هو انا حاسس ان انا كل الناس سبقتني وانا ما عملتش حاجة زي اللي الناس عملتها، المفروض نقول ايه؟ يعني خلي إجاباتنا كمان لينا واللي حوالينا، بحيث أنه لو حد بيسمعنا عنده المشاعر دي يكون بيقدر يسمع كلمة تطمنه، كلمة تحسسه الله، طب ما في ناس كتير حاسة بيه. أكتر حاجة تهون على البني آدم أن تحس أن أنت مش لوحدك، أن أنت في ناس حاسة بيك، أن في ناس بتمر عشان كده أكتر علاج ناجح في الحاجات النفسية الجروب ثيرابي، أن أنت قاعد وسط ناس هم كلهم بيعانوا من اللي انت بتمر بيه، وكل واحد بيشوف تجربة اللي قدامه كبيرة، فبيحس انه لا انا مش لوحدي، انا مش انا الوحيد المنحوس اللي في الدنيا اللي معاني من ده. فبتفرق قوي.
في قلق خطر جدا بقى وموجود في وسطينا كتير قوي، زي اللي كان عند روبن ويليامز، ان انت تحس اللي قدامك ان هو بيضحك ومبسوط وكول وما عندوش مشاكل، بس هو عنده ما يسمى بالقلق الصامت، يعني ما حدش واخد باله ولا عارف حاجة عنه، وهو يبان ان هو شخص طبيعي وبيضحك وهادي، بس هو يا جماعة ما بينامش حرفيا، هو عقله ما بيسكتش، هو قاعد بيحلل كل الأمور حواليه، هو العالم ماشي في حتة ودماغه ماشي في حتة تاني. فمن أكتر النوع الخطر قوي اللي صعب اكتشافه غير لما يحصل مصيبة للبني آدم ده، والمصيبة دي بتظهر في هيئة أمراض، في هيئة، لأنه أوقات الناس اللي عندها النوع من القلق ده بيصيب جهازها المناعي كمان، لأن هي حاسة من جواها بمشاعر مش قادرة تطلعها ومش قادرة تتعامل معها وانت مش عارف عنها أي حاجة. في نوع بقى من القلق غريب قوي كتير فينا بيعاني فيه، اللي هو يا رب أنا بصلي، يا رب أنا بحبك، يا رب أنا علاقتي بيك كويسة قوي، بس وقت الجد والاختبارات اللي بجد أنا ما بعملش كل اللي أنا بقوله ده. طب ليه؟ هو أنا مش مؤمن بيك بجد يا رب؟ هو أنا كل كلامي شفوي بس؟ طب فين الحياة؟ يعني فين الحياة المعاشة؟ أنا عمالة أتكلم كلام حلو قوي، ولما حد يجي يقولك إيه مثلا، دي تجربة من ربنا وشوف ربنا هيتعامل معاك إزاي، واسمح بالتغيير في حياتك وما تقلقش، وربنا موجود وإلقي على الرب همك، هو هيعولك، هو هيتصرف، هو هيشيل. يا جماعة أنا عارف الكلام ده كله، ده أنا بقوله استوانات، ده أنا بنزله كده ووزعه للناس، ده أنا ما تغلبش في الكلام. أنا أكتر حد بيتكلم حلو عن ربنا، وأكتر حد بيتكلم بشكل واعي جدا عن إزاي تتحمل الضغوط وإزاي ما تمرش بمراحل القلق. بس المشكلة ما بيني وما بين نفسي، إن أنا رغم كل الكلام اللي بقوله ده أنا قلقان، عندي قلق روحي مرهق. أنا مؤمن بس مرهق، أنا بقول كلام كتير وعارف آيات كتيرة جدا عن ربنا وعارف قد إيه هو بيطمن وبصلي، بس أنا بطلع من الصلاة لسه خايف، لسه قلقان، لسه مش واخد وعد. شمعنا الناس اللي حواليا بتاخد وعود وأنا لسه الوعد ده مش لامسني من جوه؟ وابقى متضايق جدا من نفسي إن أنا واصل للمرحلة دي. ويدخل بقى الشيطان من الحتة دي، اللي هو أنت فاكر علاقتك بربنا حقيقية؟ أنت بتمثل، أنت شخص فيك جدا، ما هو مفيش إنسان. والناس تقولها لك بقى، الناس تحكم عليك قوي، تقولك ايه، انه مفيش انسان علاقته حلوة بربنا ويبقى قلقان القلق ده، انت اكيد علاقتك مش كويسة بربنا، راجع علاقاتك بربنا. فابدأ اشك كده في نفسي، ايه ده، هو انا كمان الحاجة اللي انا بعرفها وهو ربنا كمان علاقتي بيها مش حلوة؟ وابدأ الموضوع يزود قوي في القلق بتاعي. بس هو حقيقي الموضوع ليس لي اي علاقه بفكره انه انا اذا كنت مؤمن بربنا ولا ان انا عارف ربنا. اوقات كتيره جدا جدا ناس بتدخل الصلاه وتطلع هي لسه خايفه الموضوع، بس في جزء احنا بنتجاهله، انه في طبيعه شخصيه، هو في شخص اصلا قلوق، هو في شخص طبيعته ما بيعرفش يسلم، يعني في شخص يدخل الصلاه ويسلم بالكامل، وفي شخص لسه مقيد، انا يا رب عايز اسلم بس انا مش قادر، في حته منعاني، طبيعتك منعاك. وياما ما كان في ناس زي ارميا، زي موسى، زي ناس عظماء فطاحل في الكتاب، وكان عندهم مشكله القلق، انه مش عارفين يسلموا بالكامل، انه خايفين، طب يا رب اديني علامه، طب علامه تانية، طب انا قلقان قلقان، طب اصلا خايف قوي ادخل الحرب واتهزم، فاديني علامات كتيره قوي. فقول لي ان الناس بالفطاحل دي وكان ربنا بيتعامل معها بشكل مباشر ومازال عندها قلق، ليه مستكتر على نفسك ان انت وارد جدا تدخل تصلي وتطلع شخص قلقان؟ لسه ليه؟ لانه في قيود في حياتك لسه انت ما اتكسرتش بالكامل. واحدة واحدة اقول له يا رب انا عارف ان انا لسه قلقان، بس انا بحاول اثق فيك، علمني أثق فيك. الثقة وكسر القلق الشخصي اللي بيمر بيه ده البني آدم مش سهل،
ولا هو بين يوم وليلة. ما تخليش حد يحبطك ويقولك انت ازاي مؤمن بربنا وازاي بتقلق. انت اكيد الانسان المؤمن ما بيقلقش، فانت اكيد اكيد مش مؤمن بربنا. كل دي يا جماعة افكار مش صح. طبيعي انك تقلق، طبيعي انك تبقى خايف، حتى لو صليت تبقى خايف. طبيعتنا، ما احنا ضعاف، ليه مستكتر الضعف عليك؟ عارف احنا يعني اوقات بنلعب الادوار كلها، اللي هو دور ربنا ودوري، اللي هو انا بحاول اقدم المشكلة وكمان بحاول يعني افكر في الحل بتاعها بتاع المستقبل وبتاع بكرة وبتاع حاجة، مع اني ده دور ربنا. انا يكفي اليوم شره، بس انا واخد ادوار كتيرة قوي، انا واخده بكرة وبعده وبعده وبعده والمستقبل والسنة الجاية وي وي وي، فبالتالي بقلق وبتوتر. فاذا انا معرفتش اسباب القلق جوايا ايه، اذا معرفتش انا ليه قلقان، ليه متوتر، ليه، طب ايه السبب ان انا بدخل اصلي، اكيد اكيد في حاجة معينة نفسية انا ما تعاملتش مع نفسي فيها لسه. ما هو الموضوع ان انا بسلم لربنا، بس انا لازم اشتغل على نفسي برضو، انه يا رب انا بسلم لك الموضوع، بس انا كمان بحاول. انا عارف ان انا بقلق لما اكون داخل انترفيو، هدخل اصلي عشان الانترفيو، انا خرجت لسه قلقان، مش عارف. ما هو انا ربنا قريت ايات في الكتاب تطمني، بس انا لسه قلقان. طبيعي، ما هو انت طبيعتك بتقلق، بس انت هتعمل ايه؟ اشتغل بقى على الجزء التاني، اللي هو يا رب انا قلقان وانا عارف انك هتطمني وانا عارف انك بتعمل لي حاجة، بس انا كمان ايه اللي ممكن يكون قلقني؟ ان انا مثلا اترفض. طب هو انا ليه اجني فكرة الرفض؟ ما هو لو انا بقول هترفض، ما انا ممكن اتقبل، ففي 50% هنا و50% هنا، ليه مركز على 50% اللي هي بتاعت الرفض بس؟ دي كلها حاجات بتبقى في طبيعة الشخصية، صعب قوي يعني عشان تتغير مع الصلاة محتاجة مراحل طويلة مش بين يوم وليلة. فما تخليش حد يأثر فيك ويقولك ده انت مش مؤمن علشان انت بتقلق خالص. يعني انا طبيعتي كده، وبشتغل مع ربنا على فكرة اني هدي قلقي، وكمان بشتغل على نفسي على فكرة ان انا اعرف ايه الاجزاء اللي انا بقلق منها واطمن نفسي فيها وادور على الاسباب اللي تخليني اقلق. كده الموضوع يبقى متكامل، انا بشتغل مع الله، يعني انا الله بيعمل وانا كمان بعمل على قد امكانياتي معاه، مش انا خلاص انا شكلي كده، حتى علاقتي بربنا وحش، حتى بالرغم ده كله انا قلقان. طيب خلينا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. دنيا بتقول بصلي، دنيا جالها سؤال كده بيقول لها انه لو انتي مريتي بقرار صعب، او يعني قدامك ان انت تختاري قرار ومش عارفة تختاري، فتعملي ايه؟ فهي بتقول بصلي واللي ربنا يرتاح عليه بيرشدني اعمل ايه واختار ايه. حلوة قوي، حلوة قوي فكرة ان انت بتصلي، وحلوة قوي انك بتسلمي ارتياحك وبتجري ورا فكرة صوت ربنا اللي جواكي، يا ترى انا حاسس بايه. وحلوة قوي كمان لأي شخص كمان بيمر بفكرة القرار، إنك يعني اشتغل على فكرة المميزات والعيوب، القرار ده مميزاته إيه، القرار ده عيوبه إيه، طب لو الاتنين متقاربين قوي، طب لو لسه مش واضح الدنيا، بنصلي وبنحاول وبعدين بلاقي فيه علامات كده بتقودني ناحية حاجة معينة، أكون صاحي قوي لصوت ربنا وللعلامات دي، فأمشي في الاتجاه ده وخلاص. وانس إن أنا دخلت ما فكرش بقى طب what if، طب ماذا لو انا كنت دخلت القرار الاولاني. وانس ان انت دخلت في قرار وبدأت فيه، ما ترجعش تفكر طب لو انا كنت عملت كذا، مع خلاص انت عملت كذا، ما تنجحه بقى، ما تركز فيه كأنه ما كانش فيه قرار تاني، خلاص هي ده قرارك الوحيد. لانه من اكتر الحاجات اللي بتلخبطنا قوي في القرارات فكرة انه ده ولا ده، طب لو كنت عملت ده وانا ماشي في الاتجاه ده. بيفكروني قوي بالطلبة بتاعت المدارس لما يجي عندهم الاختيارات ويختاروا حاجة، طب اختار ده ولا ده، وبعدين يقرروا يختاروا مادة مثلا، طب لو كنت اخترت المادة التانية مش كان زمان، لا خلاص انت مشيت في الاتجاه ده واخدت فيه خطوات كتيرة، ركز فيه عشان تنجحه، لانك لما تركز فيه وتنجحه هتخليه سابق كل حاجة في من اللي انت كنت بتفكر فيها في الاول. فانا معاكي جدا. خليني اديكي الايه بتاعت شهر 7 بقى، الايه الخاصه ليكي لشهر 7 هي ايه جميله قوي. توكل على الرب بكل قلبك، توكل على الرب
بكل قلبك. حلوة قوي فكرة ان انا اسلم لربنا قوي وعقلي كمان يكون راضي بالفكرة، يكون يعني حلو ان انا اتوكل على ربنا بقلبي وانا شغال على مخاوفي اللي في العقل، انه يا رب انا في حاجات قلقاني واحد واثنين وثلاثة انا هشاركك بيها وهسلمها ليك، فقلبي وعقلي لما كمان بيبقوا شغالين مع بعض بيبقى حلو قوي. بهاء صباح الفل عليك يا بهاء. ان انا هتقول لنفسها ايه بقى لما يجي لها احساس كده انه انا مش زي الناس، او انا واقف في حتة لوحدي، او انا ما عملتش حاجة وغيري عمل؟ هترد على نفسها وتقول انا مش وحيدة، الدنيا مليانة بالناس الجميلة وغالية، وربنا هيرسل لينا، وحتى نقول لن انت مش لوحدك، انا معاك في كل ضيقك وكل قلقك. طيب حلو قوي ان انت بتطمني نفسك. خليني اقولك الآية الخاصة بشهر 4. انا بحب الآية بتاع شهر 4 دي قوي، لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بيها عنكم، لاني انا عرفت الافكار التي مفتكر بيها عنكم. يمكن الآية دي بالذات ليها موقف كده، انه الله قالها لما كان الشعب خايف وتايه، حاسس ان مستقبله ضايع، فربنا طمنهم وقال لهم انا مدرك الافكار اللي انتوا بتمر بيها، حتى لو انت مش شايف اللي بيحصل، بس انا شايف الصورة كلها، انا مطمن عليك، انا عارف ايه اللي هيحصل. اوقات احنا بنتخيل انه التأخير في الاجابة من الله انها عقاب، وانه ان دي النهاية، بس لازم دايما نبقى مدركين انه مش معنى ان طريقنا واضح انه مفيش خطة، مش معنى ان انا لسه لغاية دلوقتي مش فاهم ومش عارف انه مفيش خطة عند ربنا. هل الله ما عندوش خطة لحياتي؟ الله عنده خطة لحياتي الى يوم مماتي. فانا لو أدركت برضو بعقلي وبفكري فكرة إن أنا في إيد عظيمة لن تسمح بهلاكي، وإنه صالح وكل شيء من عنده صالح، هيكون بيهون عليا كتير قوي في حتة القلق. إزاي أوصل لمرحلة من الإيمان إنه أنا الجملة دي تقدر تغير فيا كتير قوي؟ دي بتيجي بعشرة كبيرة مع ربنا، بصلوات كتيرة مع ربنا، بقرايات كتيرة قوي مع ربنا، باسترجاع مواقف كتيرة ربنا كان فيها، كان بيتقلي ان دي النهاية، واكتشف انها بداية لحاجات كتيرة قوي. واثبت لنفسي باثباتات عملية. على فكرة القلب بيبقى عايز يصدق، بس المشكلة ان العقل بيبقى رافض التصديق، فالعقل بيتعامل بالادلة والبراهين والاثباتات، فانت اثبت له الكلام ده من حاجات كتيرة قوي، كلمه كتير قوي. فربنا بيقول ان افكاري ناحيتكم افكار سلام مش شر، يعني ربنا مش قصده انه يكسرنا، مش قصده انه يسيبنا مش عارفين ناخد قرار، مش قصده كل ده، لكن هو بيبقى لكل شيء تحت السماء وقت معاه، بس احنا القلق دايما في موضوع الوقت ده، انا قلقان قوي. فالآية اللي خاصة بيكي قوي يا نانا، يعني بجد افتحيها كده وقريها، و استني بحاول احطها لك، وقريها وشوفي التأملات بتاعتك فيها، واكتبي لي كل تأملاتك، يمكن حتى الحلقة الجاية اكتبي لي كل تأملاتك، لان الآية دي خطيرة وبيطلع منها حاجات يعني كلام من عند ربنا كتير قوي. كمان نانا بتقول لا دي خلصناها، شهر 6 حاضر. لا ثانية واحدة، انا عديت بهاء، معلش مشغول عامل مهم. انا مش عارفة ايه معلش مشغول عامل مهم، بس يعني لو انت مشغول فعلا انا مقدرة قوي انشغالاتك، ومقدرة قوي ان انت دخلت متأخر علشان مشغول، فانا مقدرة قوي، بس مش فاهمة يعني ايه الجملة قوي. ويبهاء بيقول انا اتفق معاكي جدا في موضوع الضعف. كلنا عندنا ضعف، كلنا عندنا ضعف، احنا بس مستقطرين على نفسنا نبقى ضعاف، مستقطرين على نفسنا نبقى مش قادرين، عايزين نطلع بسرعة قوي، مع اننا لو طلعنا بسرعة نفسنا هيتقطع، احنا لازم نطلع واحدة واحدة في حياتنا الروحية.
وشهر 6 يلا بينا يا نانا نشوف شهر 6. انا هقولك الايه عشان انا عارفه ان ده مش شهرك ومش هتعرفي تجاوبي على السؤال، بس انت ممكن تجاوبي من حياتك الشخصيه انت على شهر 6. بعت رساله مهمه قوي والشخص شافها وما ردش، ايه الافكار اللي هتجيلك؟ من اكتر مسببات القلق التجاهل، ودي انا قلتها من الناحيه العاطفيه. القلق العاطفي بيسبب يعني بيتأثر قوي بالتجاهل، بيخليك حاسس انه انت تم اهمالك. فحد بعت لك رسالة مهمة قوي او انت بعتي رسالة مهمة قوي لحد والشخص شافها بس ما ردش، هتتصرفي ازاي؟ انا عارفة انه انت الشهر ده مش، بس انت قوليها بقى من واقع لو انت عارفة الشخص هيتصرف ازاي، او لو انت شخصيا هتتصرفي ازاي. شهر 12 ليا وانا بقى مفروض اجاوب فهجاوب. طيب نشوف شهر 12 بيقول ايه. لو حاسس انك تعبت نفسيا مين اول شخص هتكلمه؟ انا عندي حاجة غريبة قوي، السؤال ده سؤال في الجون يعني. بس يا جماعة انا معرفش لما كنت تعبانة اتصل بحد واتكلم خالص خالص. انا بالنسبة لي الناس بتوترني يعني، وخاصة وانا تعبانة او انا مضغوطة يعني، لما اكون متضايقة، لما اكون متوترة، لما اكون مش فاهمه ايه اللي بيحصل لي وعصبيه وعماله اخبط في الناس اللي حواليا وفي حاجه، في حاجه مضايقاني وانا تعبانه ومش قادره اتخطى حاجه معينه، انا ما بروحش لحد، انا بقعد مع نفسي ومع ربنا ولازم يبقى معايا حاجه اكتب فيها، نوت بوك، اي حاجه. انا حد بيحب يفكر بالكتابه يعني، انا بيبقى عندي بحس ان انا دماغي هتنفجر من الافكار، فبقوم مطلعه وكاتبه كل الحاجات اللي مخوفاني. طب انا متضايقه من ايه؟ ما ردتش. طب انا كنت ممكن ارد ازاي؟ طب ملحوقه، ينفع ارد المره الجايه بالشكل الفلاني؟ طيب ايه تاني؟ واقعد اكلم نفسي في 1 2 3 4 وصلي ربنا قوي ان الدنيا يديني هدوء. في الاغلب انا بقوم فايقه من القعده دي بنسبه 70%. بعد ما بهدأ عادة أنا من الناس اللي لما حد يسألني مالك أقولهم أم متضايقة، طب من إيه؟ مش هتكلم دلوقتي. والناس في الأول كانت بتتخض من الإجابة، بس اللي عايفني بقى فهم يعني خلاص هي فينا لما تبقى متضايقة هي مش هتتكلم دلوقتي، بس بعدها بشوية هتتكلم. أنا بعد ما حل المشكلة ما بيني وما بين نفسي واخد وعود من ربنا وهدى ببدا اتكلم بقى واحكي انا كنت متضايقه من كذا وكذا وحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وانا كنت مضغوطه قوي. فالناس تقعد كل ده اقول لهم اه بس خلاص انا دلوقتي بقت كويسه. انا من الشخصيات اللي ما تعرفش تتكلم قبل ما تبقى ناهيه الموضوع مع نفسها يعني. والايه بقى اللي ليا النهارده، تعالوا الي يا جميعا متعبين. انا احب الايه دي جدا وبؤمن بيها قوي. فدي شهر 12 اهو ليا، انا جاوبت اهو يا نانا بالكامل. طيب تعالوا كده نتكلم على ايه أسباب القلق في حياتنا. تتخيلوا كده ايه الحاجات اللي بتخلينا ندخل في مرحلة القلق؟ يعني احنا اتكلمنا شوية عن انواع القلق، طبعا انواع القلق كتير قوي، بس احنا اخدنا اهم الحاجات اللي احنا بنعاني منها في الحياة. ايه أسباب القلق؟ هو في أسباب داخلية وفي أسباب خارجية، وعادة الداخلي أصعب من الخارجي. يعني الأفكار الداخلية اللي بتبقى جوانا دي اللي بتبقى صعبة قوي تتعالج بسرعة، وصعبة قوي ان انا اتعامل معاها بسهولة. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل ونحكي بقى ونتكلم على ايه الأسباب بتاعة القلق من وجهة نظركم. لماذا يقلق البشر؟ ايه أسباب القلق؟

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لن يسأل الناس أين الله إن كان في وسطهم مؤمن يلمسون فيه حضور الله. ناس كتير النهاردة في وسط ألمها ومشاكلها بتسأل هو فين ربنا؟ ليه مش بيتدخل في مشاكلي؟ الناس دي لو كان في وسطهم مؤمن شايفين فيه الله بيتصرف، بيحبهم، بيحترمهم، بيسدد احتياجاتهم، بياخدهم في حضنه، بيحسسهم بالأمان، شافوا الله بجد فيه، الناس دي مش هتسأل أين الله. يا ترى إحنا في حياتنا وسط الناس، الناس دايما بتسأل أين الله ولا شايفين دايما فينا حضور الله؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، مزيكا وهوى.
3: لماذا يقلق البشر؟ ليه الناس بتقلق؟ ليه معدلات القلق زادت قوي عند الناس دلوقتي؟ أنا بحس أنه من أكتر الأسباب بجد اللي في ليه القلق انتشر التفكير المحدود. الناس بقت تفكيرها مفهوش محبة، يعني ما بقاش في قدرة على التماس الأعذار، ما بقاش في قدرة على أن احنا نتوقع الخير أكتر من الشر. يمكن من الحاجات الوحشة اللي بقينا بنشوفها كتير قوي، فبقينا نتخيل أن الشر أكتر، بقينا دايما نتخيل نظرية المؤامرات، نظرية أنه دي وراها حاجة، دي مش عارف إيه. مش قادرين نوسع خلقنا، مش قادرين نوسع قلبنا، مش قادرين نوسع فكرنا عشان نستوعب الأمور بشكل أفضل. بقينا خلقنا محدود قوي، بقينا تفكيرنا محدود قوي. ده أكيد معناها كذا، ده أكيد في كذا. ده زي بالضبط الأم اللي قلت من شوية عنها إنها يعني بنتها تأخرت شوية، فمش مثلا تديها عذرها انها تخيلوا لو تعاملنا بالمنطق ده، اني اكيد معها عذرها، اكيد يمكن الموبايل فصل شحن، اكيد كذا كذا كذا. ودي توقيت طبيعي ان التوقيت ده اي بني ادم عبال ما يتصرف فيه، لكن انا ما بعملش كده. انا اقوم واخده موقف يعني عنيف جدا انه دي حصل لها كذا وكذا، وابدا اتصرف على الخطه اللي انا عملتها في دماغي والتخيلات اللي انا عملتها في دماغي. فيمكن بحس انه من اكتر الاسباب بجد اللي زودت القلق ان احنا نفسنا بقينا تفكيرنا محدود في كل حاجه. احنا ما عندنا الصبر، احنا بنتوقع كل حاجه مش مظبوطه. الثقه بالنفس قلت قوي، فلما البني ادم يبقى حاسس ان هو قدراته قليله او ان هو مش عنده قدره على ان هو يواجه الموقف او انه هيتشاف كذا،

شايف صغر نفس، حاسس بصغر نفس عنده، بيزيد القلق قوي. ايه اللي يخلي بني آدم يبقى معدل القلق عنده قليل قوي، وتاني حد تاني معدل القلق عنده عالي قوي؟ انه البني آدم ده واثق في نفسه قوي، البني آدم ده ما عندوش صغر نفس، شايف انه قادر، شايف انه هيعرف يحلها، شايف انه حتى لو معرفش مش هيأثر في نفسيته حاجة، شايف قيمته، شايف هدفه، شايف حاجات كتيرة قوي الشخص التاني مش عارف يشوفها. فعشان كده دايما هتلاقي انه في مشكلة ما بين القلق والثقة في النفس. الشخص اللي واثق في نفسه هيعرف يتعامل مع الموقف، الشخص اللي ما عندوش ثقة في نفسه وفي قدراته هتلاقيه دايما هيب الموقف وقلقان وبيخاف. ويمكن ده لو أخدنا المثل بتاع الانترفيويز بتالكلام ده، لو انت حاسس بإمكانياتك قوي القلق طبيعي، فكرة ان انا يبقى عندي امتحان وحتى لو مذاكر هفضل قلقان، ده طبيعي جدا. ما دي العوامل الخارجية بقى اللي هي الحاجات العادية، الامتحان، الانترفيو، اول ليا مكان، اول يوم ليا في شركة جديدة، ههاجر، طبيعي مشاعر القلق طبيعية، ما احنا بشر، فطبيعي ان احنا نقلق واحنا داخلين على كل ما هو جديد او حتة المجهول تخلينا قلقانين، ده طبيعي. بس ايه اللي بيفرق؟ بيفرق حتة انه انا يا رب مذاكرة، هو عامل اللي عليا، فانا عارف ان انا هعرف اهندل الدنيا، فهتعدي هتعدي. الشخص اللي مش واثق في نفسه هو مش قادر يقول انها هتعدي، لان هو مش واثق في امكانياته اصلا انها تساعده انها هتعدي. فيمكن دي من اكتر الحاجات اللي بتسبب القلق. الشخص الشكاك هتلاقيه يميل الى القلق جدا، هو طول الوقت عنده شك، هو طول الوقت عنده خوف. فالشك والخوف من الأسباب القوية جدا اللي بتخلي البني آدمين يقلقوا. لماذا يقلق البشر؟ لأنهم خوافين قوي، بيخافوا من كل حاجة، بيعملوا سيناريوهات غلط في كل حاجة، و70% من السيناريوهات اللي البني آدم بيحطها على موقف خايف منه ما بتبقاش حقيقية وما بتحصلش زي ما هو شايفها، والموضوع بيبقى أبسط بكتير قوي مما هو قاعد يضخم فيه. فمشاعر الخوف والشك بتزود قوي معدلات، تحسيهم صحاب، ثلاث صحاب كده، خوف شك قلق، بينجزوا بعض في كل حاجة ويروحوا في كل حتة يدمروا البني آدم، أو بيخلوه خلاص حاسس إنه مش قادر يكمل. أنا عندي ثلاث نقط، خوف شك قلق، الموضوع صعب قوي. فبحس إنه الخطية من أكتر الحاجات اللي بتسبب القلق. لو في بني آدم عامل خطية معينة، زي أحكي لكم على موقف كان اتحكى يعني، بس خليني أخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. القلق من نظرة الناس هو بالنسبة لي أسوأ أنواع القلق. أنت بتخاف من نظرة الناس، وطبعا علاجه بولس الرسول، فإن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. بص أنا هقولك على حاجة، فكرة إن أنت تقلق من نظرة الناس مش لوحدك، أكتر معدلات قلق هي الناس هتقول عليا إيه، الناس هتحكم عليا ازاي، هتشاف ازاي في عيون الناس، ما هي بعد كده هياخدوا جنب مني، مش هيتعاملوا معايا. دي من اكتر المشاعر المنتشرة عن القلق اتجاه تفكيرنا. بس انا عايزة اقولك على حاجة حلوة قوي، ان انت واصل لمرحلة انه القلق من الاخر. بس تعال نفكر بالمنطق كده، ايه سلطان الاخر عليك؟ يا سيدي الناس شافتك مش كويس، هيعملوا ايه يا بهاء؟ هيفرقوا معك في ايه لو شافوك مش كويس؟ طب انت مش كويس ولا انت كويس؟ لو انت كويس هتعرف تتعامل مع الفكرة بتاعتهم دي انه براحتكم، يعني انا ما عملتش حاجة اتلام عليها بالشكل ده او اتبص عليها بالشكل ده، بالعكس انا عملت اللي علي. دايما مشكلتنا بالاخر ان احنا مش شايفين نفسنا كويس، لو شفنا نفسنا كويس هنبطل نشوف الآخر شايفنا ازاي. دي حاجة أساسية قوي في ان احنا نقلل القلق شوية اللي مرتبط بفكرة ان الناس هتشوفنا ازاي او هيحكموا علينا ازاي. فشوف نفسك حلوة قوي وانت هتعرف ما تتأثرش قوي بنظرة الناس ليك. ميرسي يا نانا على تشجيعك الدائم ليا. وطبعا القلق من العشم،
والثقة الزيادة فربنا، وده أكتر حاجة تكسر وتهد في ربنا. العشم والثقة الزيادة في ربنا، ولا في أنت تقصد حاجة تانية؟ بص، أنا لو العشم والثقة الزيادة في ربنا، طيب إيه اللي يخلينا ثقتنا تتهز في ربنا لما أكون متعشم فيه؟ هو معلش، إحنا لو ما تعشمناش في ربنا هنتعشم في مين؟ بس أنا فاهمة كويس قوي إن إحنا بشر برضو. فلما بتبقى مثلا، خليني أتكلم على مثال، واحدة مستنية خلفة وعملت حقن مجهري، مستنية قوي متعشمة في ربنا، يا رب أنا نفسي قوي بجد أجيب الطفل ده، فارق معايا قوي، رب أنا دفعت كل الفلوس اللي معايا في الحقن المجهري ده، وأنا بجد آخر محاولاتي وآخر فرصة ليا، ومتعشمة قوي، والناس تقول لها تعشمي في ربنا، يعني ما تقلقيش، يعني اكيد ربنا هيديكي اللي انت عايزاه، انت عملتي اقصى فمن وسعك، وبعدين بعدها بشويه الحقن يفشل والعمليه ما تكملش، والست دي ما كانش عندها اطفال. بتكسر قوي، بتكسر قوي، ان انا كنت عشمانه في ربنا انه يديني الطفل ده وهو ما ادانيش الطفل. بتكسر، معاك حق. قيس بقى على الموقف ده مواقف كتيرة قوي في حياتنا، متعشم في جوازة، متعشم في شغل، متعشم في أهل، متعشم في حاجات كتيرة قوي، وعشمان إن ربنا ينصفك، وفجأة تقول أنا ما اتنصفتش، ربنا ما نصفنيش. على فكرة ربنا مدرك اللي احنا بنقوله، وعارف وحاسس وشايف وفاهم مشاعر الألم اللي احنا بنمر بيها لما نبقى عشمانين في حاجة معينة وما ناخدهاش، وبيمشي معانا رحلة الألم بالكامل، وبيبقى يعني حزنان علينا قوي لما بنبقى متألمين. طيب ايه الدليل على ده؟ الدليل على ده مشاعره مع الست اللي اترجمت، اللي كانوا عايزين الناس يرجموها، كان زعلان عشانها قوي، مشاعره تجاه لعازر، وقد ايه دموع مرثا ومريم كانت مقصرة في نفسيته قوي، وهو نفسه بكى، فهو بيشعر بالألم، فده دليل قاطع على شعوره بالألم. فإذا هو بيحس بينا قوي، هو بيحبنا، حد عنده شك ان هو بيحبنا؟ هو بيحبنا. طب ليه الخطة ما تمتش زي ما انا عايز؟ عشان هي دي زي ما انا عايز، لكن ربنا ليه خطة تانية، انا لسه الصورة مش كاملة عندي. ربنا يمكن ما أردش ان انا اكون ام وعملية الحقن المجهري تكمل، بس هو ليه إرادة تانية في حياتي بشكل تاني، مكمل اللوحة بشكل تاني. انا للأسف لما بشوف ان اللوحة من وجهة نظري اتشوهت وبقتش حلوة، عشان انا برسمها بشكل معين وعايزها تطلع بشكل معين، ففي خدش حصل فيها، انا مش عايز ده، مين قال ان انا عايز ده يحصل، وبقى قلقان ومتوتر جدا جدا. بس هل مرة فكرت انه يا رب انت ايه هدفك؟ عايز مني ايه؟ معنى ان انت الحاجة المعينة دي فشلت وانا اديتها كل طاقتي، بس هي فشلت، يبقى انت مش عايزها. اديني بصيرة ونور ومعرفة، انت عايز مني ايه الجاي؟ طبيعي انك تشعر بحزن، تحس ان انت قصرت، تحس ان انت تعشمت في ربنا وربنا ما استجابش، كل دي مشاعر طبيعية جدا، ما تلومش نفسك عليها، وربنا مقدرها جدا. بس امسك قوي في حتة يا رب ان ده ما تمش حسب مشيئتي، وريني مشيئتك، وريني اللي جاي عندك، انت عايز مني ايه. لو اتبعنا المنطق ده انه يا رب انا ما خدتش، بس انا مستني اللي منك، ومسكت قوي في النقطه دي، وحاربت قوي نفس محاربتي ان انا اعمل مشيئتي، حاربت بنفس المقدار ان انا اشوف مشيئه ربنا ايه في حياتي، حاجات كتير قوي هتتغير في حياتنا. هبقى واثق ومتاكد انه اكيد ربنا مظبط لي قصه تانية، مظبط لي لسه خطه تانية، دي خطتي اللي انا كنت رسمها وفشلت، بس هو ربنا ليه إرادة في حاجة تانية. فطبيعي جدا يا بهاء المشاعر دي كلها طبيعية، يعني مش عيب حتى ان احنا نعترف بيها. يمكن من ضمن الأسباب بتاعت القلق انه زي ما قلت كده قبل، التعليقات الخطية، لما حد بيبقى عامل خطية كبيرة بيبقى جواه مشاعر ألم أو قلق، بيبقى جواه مشاعر قلق رهيبة. زي مثلا كان في حد بيحكي انه كان في ولد، الولد ده عايش مع عمه وهو الوريث الوحيد لعمه، وكان عمه غني جدا وعنده فلوس كتيرة، فكان لما العم ده هيموت الولد ده هياخد الميراث. فالولد ده كان داخل على مشروع كبير جدا وكان نفسه في فلوس قوي،
وما كانش عارف ياخدها ازاي. فالشيطان صور له صورة انه خلاص ما كده كده عمي تعبان، فانا هقدم بس الايام وهتخلص منه يعني. المهم دبر حاجة كده وعرف يتخلص من عمه. فنزل في العزة بقى وعمل الإجراءات وبتاع مش عارف إيه، بس هو كان جواه قلق رهيب من اللي عمله، كان خايف يتكشف وكان خايف حد يعرف اللي هو عمله. ففضل قلقان جدا من القصة دي، لدرجة إنه شاف واحد صاحبه شغال يعني ضابط، فشافه قال له ازيك يا فلان عامل ايه، عمك ده كان راجل بركه، ده كان راجل زي السكر مش عارف ايه بتاع. فبيقول له ايه البقعه الحمراء اللي على الجاكيت بتاعك ده؟ له الشاب توتر جدا جدا، قال له بقعه حمراء؟ لا لا ده مش مفيش حاجه مش عارف ايه. وابتدى يحط سيناريوهات في اللحظه دي ان هو اتكشف، فابتدى يعرق وابتدى يتوتر. فالظابط استغرب قال لي انت ليه كل ده وفي ايه، وشك فيه. المهم التاني اول ما حس انه تشك فيه ابتدى بقى يضعف جدا وحكى الحكايه كلها وقال. المهم طبعا تم القبض عليه، وبعدين هو بقى بيشيل الحاجات كلها اللي في جيبه عشان يفضي جيوبه وعشان يتسلم. اكتشف انه في قلم احمر طافح في جيبه وهو اللي عامل البقعه الحمراء دي. بس الفكرة كلها انه قلقه الرهيب، سيناريوهات الكتير اللي جواه، احساسه بالذنب، عامل حاجة غلط كبيرة خلاها قلقان قوي. ففي الاغلب في جزء كبير قوي من القلق في حياتنا بيبقى سبب ان انا عامل حاجة، ان في خطية كبيرة قوي وانا مش مريحاني، لا بعترف عنها ولا بقول أنا بعمل كذا كذا كذا أو بحاول إن أنا أعالجها ولا ومكمل فيها عادي، فأنا مش عارف أتصرف. فده بيزود قوي مشاعر الألم عندنا. وطبعا حيث إنه الشر انتشر فحاجات كتيرة قوي انتشرت، فهتلاقي معدلات القلق انتشرت. فلماذا يقلق البشر؟ بسبب الخطايا الكتيرة قوي اللي احنا بنعملها ما بنتوبش عنها، مكملين فيها، ما بنسلمهاش لربنا، ما بنحاولش ناخد تعافي فيها. ويز بقى دي بكل انواع الخطايا. في اسباب قلق خارجيه، في اسباب قلق خارجيه كتير قوي، زي الامتحانات، زي الشغل، زي انه بنت تتاخر في سن الجواز. اول ما تتاخر في سن الجواز بتقلق قوي، طب مش هخلف، هتروح عليا دلوقتي حاجة واربعين يعني ولا خمسة واربعين، هيجي لي حد حاجة وخمسين، طب انا هلحق اخلف امتى، طب انا هلحق اربي العيال امتى، طب انا دي كلها مشاعر قلق خارجية بيزودها الناس بتزود قوي مشاعر القلق. شخص القلق بيبقى شخص اصلا عنده مخاوف كتيرة قوي. الغريبة ان الناس بتعرف مخاوفنا وبتدوس على مخاوفنا قوي، فبتزود عندنا معدل القلق. في حين ان انت لو ما حصلش ان انت وصلت لسن الجواز مثلا، او وصلت لسن الجواز وما اتجوزتيش وعدى وقت كبير قوي وما اتجوزش، هو مش شرط كلنا على فكرة نتجوز، مش شرط كلنا نخلف، مش شرط كلنا نمشي في نفس الطريق. لو كلنا مشينا في نفس الطريق، لو كلنا زي بالظبط فكرة تأسيس الكنيسة، لو كل الناس كانت كهنة، لو كل الناس كانوا تلاميذ، لو كنوا الناس مش هينفع، طب فين بقيه الناس؟ كل في طرق كتيره قوي وفي خطط كتيره قوي وفي مشاوير كتيره قوي، لو كل الناس مشيت في نفس الطريق ونفس المشوار، طب ايه، فين بقيه الحياه؟ ايه الملل ده كلنا ماشيين في نفس المشوار؟ فاكيد في مشاوير كتيره في الحياه، وكل واحد فينا ليه مشوار في الحياه. فانت مشوارك فين؟ دورتي على مشوارك فين؟ انت مركزه ان ده مشوارك الوحيد عشان المجتمع قالك ان ده مشوارك الوحيد، بس الحقيقه ان في مشاوير كتيره قوي انت قلقانه قوي عشان مش شايفه غير المشوار ده، وده مش مشوارك. روحي دوري على مشاويرك التانية هترتاحي، وسيبك من الناس لانه الناس متعبه جدا. خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. صباح الخير شانتيل بتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا شانتي، ايه اخبار القلق معاكي؟ هل انت شخصيه قلقه؟ لماذا يقلق البشر يا شانتي؟ وإيه أكتر أنواع القلق اللي بتعاني منها؟ يلا بينا نشوف شهر خمسة. بصي هلعب معاكي شهر خمسة، هقولك سؤال والسؤال ده لما تجاوبيه هقولك آية، خديها معاكي كده طلعيها من الكتاب
وادرسيها وشوفي الرسالة ليكي ايه النهاردة. دخلتي تعملي سيرش على صداع بسيط طلعتي بمرض نادر بعد الشر طبعا. يعني انتوا عارفين دلوقتي كل واحد فينا بقى بياخد الشات جي بي تي بقى والسوشيال ميديا بقى كلها هي المشخص للأمراض. فناس كتيرة توهمت بسبب الموضوع ده ان يبقى في وجع عادي او في ألم عادي تدخل تسأل على الوجع والألم تكتشف انه في مصيبة ما عملتش تحليل ولا اي حاجة، ده كلام السوشيال ميديا. فدخلتي تعملي على سيرش على صداع بسيط وطلعتي بمرض نادر، هتقولي لنفسك ايه؟ هتهدي نفسك ازاي؟ لو في حد مر بالتجربة دي هتقولي له ايه؟ يعني وعلى فكرة دي حاجة بتحصل جدا ومنتشرة جدا، فكرة ان انا اكون متألم من حاجة واعمل سيرش اكتشف انها حاجة تانية. شانتيل بتقول القلق من المستقبل. خايفة، كلنا بنخاف من المجهول على فكرة. القلق من المستقبل ده وارد جدا ومن اكتر الانواع من القلق اللي موجودة. مش عارف بكرة هيبقى ماشي ازاي، طب يا ترى انا ماشية في الخطوات الصح اللي هتديني مستقبل حلو؟ يا ترى، طب ما هنا خطواتي دلوقتي هي اللي هتقود مستقبلي، فيا ترى بقى انا ماشيها صح ولا غلط؟ ففعلا القلق من المستقبل ده من الحاجات اللي بجد مقلقة جدا. بس خليني اقولك على حاجة، هو قال يكفي اليوم شره. انا بحاول اسعى دلوقتي، بحاول اعمل الخطة بتاعتي دلوقتي، بس انا واثق ان يا رب المستقبل معاك، انا واثق ان انا ابنك او بنتك، انا ماسك فيك قوي، واللي ماسك فيك عمره ما يقع. فانا الوعد اللي مني ليك ان انا هفضل ماسك فيك، وطول ما انا ماسك فيك عارف ان انت اللي هتمشي وعارف ان انت اللي هتقود، وانا هكمل الرحلة معاك وانا ماسك فيك. فلما نقلق قوي من المستقبل نفتكر الكلام ده، لانه حقيقي احنا جزء لا يتجزأ من الله، فهو مش هيسيبنا. طب اللي عليا ايه؟ اللي عليا ان انا افكر في النهاردة، هبنيه ازاي، هعمله ازاي، هتصرف ازاي، خطتي ايه في خلال الفترة الجاية دي، اكتر تفكير ممكن افكره. لكن بقى الجواز والمسؤوليات والمش عارف مين يعني كتير، انا ماشي في خطوات وتلاقي الخطوات بتتبني لوحدها على فكرة. لما بتمشي في خطوات والخطوات دي بتبقى عارف تمشيها صح، بتلاقي كل حاجة بتتبني لوحدها، بتلاقي بكرة بينور لك واحدة واحدة. عارفين انتوا السنسور اللي في السلم لما تطلع سلمة تنور اللي بعدها لما تطلع سلمة؟ هو احنا حياتنا كده، هي حياتنا كده مع ربنا. انا بحاول وبجتهد ومسلم مشيئتي، بحدد هدفي الى حد ما، بطلع السلالم بلاقي كل واحدة بتنور اللي بعدها، فبعرف الطريق ماشي ازاي. شانتيل بتقول هحاول ابين اني عادي ومتماسكة وهحاول اتجاهل المشكلة للأسف. بصي انا مرسيل صراحتك قوي، بس هحاول ابين اني عادي ومتماسكة. من اكتر الحاجات اللي تزود معدلات الالم القلق، مش عارفة ليه دايما اقول الالم، القلق من اكتر المسببات في زيادة معدلات القلق ان انا احاول ابين. يا جماعة ما تحاولش تبين حاجة مش فيك، يعني لو بتحاول تبين ان انت سعيد وانت مش سعيد هتقلق اكتر، هتتعب اكتر، المشكله مش هتتحل اكتر. طيب ما هي الناس مش من حقها تتدخل، انت ما تدخلش الناس. بس انا مش مبسوط دلوقتي يا جماعه، انا بمر بظروف صعبه، هعدي بيها واكمل عادي، ده الوقت بتاعي. هحاول ابين ان انا عادي، بس انا مش عادي، هتلاقي جوايا افكار مش طبيعيه، بركان بيغلي. تعالي نقول ان ده اللي هتعمليه، اللي المفروض يتعمل ايه بقى؟ يعني ده اوكي، ده اللي بيورد منا علشان احنا ضعاف في الحته دي. طيب ايه اللي مفروض اعمله؟ خليني اقول لك الايه الخاصه بيكي برضو في شهر مايو، الايه بتاعتك لا تخف لاني معك، لا تخف لاني معك، خديها معاكي في كل حته. شوفي كلمه لا تخف اتقالت قد ايه وانت جات لك واحده منهم، لا تخف لاني معك. هو قال كده في كل وعوده وكل كلامه، لا تخف لأني معك، بس احنا مش بنصدق قوي، انا مش شايفك معايا قوي فانا خايف، هي دي المشكلة تكمن في هنا. طيب خليني كده اقول على، تعالوا في اخر
الحلقة عدت معاكم هوا. أكتر حاجات مقلقة هو الخفاء، لما أكون بعمل حاجات في الخفاء كتيرة قوي وما بعلنهاش، والحاجات دي وراها مصايب كتيرة قوي. أي حاجة بقى، رشاوي، مؤامرات، خدع، أفكار سيئة، شر، جرائم، أي حاجة، أي حاجة في الخفاء لا ترضي الله هتسبب قلق في حياة الإنسان بشكل مش طبيعي. كل ما تكون الدنيا في العلن كل ما القلق يقل، كل ما يبقى فيه ورا الستارة كتير ومستخبي كتير في حياتي وحاجات كتيرة ما ينفعش حد يعرفها، عشان لو تعرف هتبقى مصيبة. كل ما معدلات القلق تزيد قوي في حياتنا، كل ما نبقى قلقانين قوي. فزي ما نقول كده، نطهر نفسنا أول بأول، ما نحاولش. يعني دايما أنا أقول كده، اللي ما تعرفش تقوله في الدرة ما تقولوش في العلن، سوري، اللي ما تعرفش تقوله في العلن ما تقولوش في الدرة. يعني قبل ما تيجي تتكلم فكر، هو أنا هينفع أتكلم الكلام ده في العلن؟ ينفع كأنه بيتسجل لي ويتسمع التسجيل ده؟ فاللي ما عرفش أقوله في العلن ما أقولوش في الدرة، اللي ما يعرفش، اللي ما عرفش أعمله في العلن ما أعملوش في الدرة، لأن اللي يتعمل في الدرة وهو ما ينفعش يطلع للعلن هيبقى مقلق قوي وهيتعبنا قوي، هيتعبنا جدا. طيب خلينا كده نتكلم. عارفين بحب قوي بطرس لما كان بعد ما أنكر وكان قلقان وخايف، مسيح طمنه قوي، قال له يلا يا بطرس اشتغل عادي، سكيب اللي فات ما تقلقش. فهو لما قال لمرسى أنت تضطربين لأمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد، مقدر قلقها قوي، مقدر إنها خايفة على شكل الناس، خايفة الناس ما كلتش، الناس ما شربتش، الناس ما عملتش، مقدر قوي الفكرة دي، مقدر إنها بس ما عتبهاش ما عمل. قال لها تعالي ركزي في حاجة أهم دلوقتي. فهو الله بيقدر قلقنا قوي، بيقدر اضطراباتنا، بيقدر اهتماماتنا بحاجات تانية كتير قوي ونسينه، بيقدر ده وبيبقى يعني هو كمان مستني ان احنا نروح له، مستني ان احنا ناخد خطوات معاه. طيب تعالوا ناخد في اخر 4 دقايق كده ازاي عالج القلق. معظم الافكار اللي بفكر فيها في القلق هي مش حقيقية، حقيقي مش حقيقية. معظم افكارنا لو احنا طلعنا، يعني لو في حاجة بتترجم كده ترانسليت القلق اللي في دماغنا كله وجوانا كله، هنلاقي انه اغلبهم مش حقيقي، وانه معظمه احتمالات، وانه لا يمت للواقع بصلة، بس انا اللي عمال اعمل سيناريوهات غريبة قوي. فانا محتاج اسأل نفسي، هو ايه الدليل الحقيقي على قلقي؟ ايه اللي يثبت ان انا يعني قلقي ده حقيقي؟ طب هل حصل حاجة قبل كده قالت ان القلق ده هيحصل؟ مشكلتنا ان احنا بنعيش في المستقبل، دايما بنفترض قصص مستقبلية، دايما بنفترض سيناريوهات مستقبلية، فده يخلينا مرهقين قوي. بس هو حقيقي مش كل اللي انا بفترضه، مش كل كتاباتي في السيناريوهات بتاعت المستقبل هي اللي بتطلع صح. ممكن يحصل لكن في الاغلب هو ما بيحصلش، في الاغلب كل اللي أنا بفترض أنه هيحصل ده قلق وأوهم من عندي أنا. فأنا محتاج أركز كده، أنا ليه بفكر في بكرة بالشكل ده؟ أنا ليه بفكر في كل ده؟ ليه بحط السيناريوهات السيئة بالشكل ده؟ محتاج أكتب اللي جوايا، محتاج أفضي الزحمة اللي في دماغي. طول ما أنا دماغي فيها زحمة طول ما أنا هفضل قلقان أكتر. فضي الزحمة اللي في دماغك، فرغ الشحنة اللي جواك. لما تلاقي نفسك مش عارف تنام وقلقان، انت عندك زحمة افكار كتيرة قوي، اصحى بقى، ما انت كده كده مش نايم، قوم اقعد بقى، قوم اقعد قاعدة كده مع نفسك، وريني قلقانة من ايه. 1، قلقانة من كذا كذا كذا. 2، قلقانة من كذا كذا كذا. 3، قلقانة من كذا كذا كذا. فضي من غير ما تحلل، بس فضي كل الحاجات. عارف لما يجي بني ادم كده عمال يقولك وانت عملت وعملت وعملت، تقوم انت بمنتهى البساطه قولي كده انا عملت ده امتى؟ يتكسف كده، مش فاكر، بس انت عملت، يتكسف كده، ايوه فين الدليل ان انا عملت؟ يعني فين النتائج بتاعت اللي انا عملتها؟
احنا بنعمل كده مع عقلنا بالظبط، نلعب نفس اللعبه، نكسفه، نخليه نحسسه ان انت بتحس باوهام، انه الكلام ده مش هيفضي، قول وريني كده، وريني كده اللي جواك. مهمه قوي فكره ان انا اتكلم، مهمه قوي فكره ان انا حتى لو مش شخص بيعرف يتكلم مع نفسه، لاقي حد واتكلم معاه، دور على حد واتكلم معاه. اول حاجه بتتسأل دايما لما حد يجي يحكي، انت قلقان من ايه؟ ده اول سؤال بيتسأل. انت احكي عن عن عن الحاجات كلها اللي قلقاه، مخاوفك ايه. فكره انه دايما زي ما قلت كده في الاول، افكر نفسي انه في حاجات كتيره قوي مرت بحياتي حلوه، انه يا رب اشكرك على حاجات كتيره كنت متخيلها ورسم لها سيناريوهات وحشه بس ما حصلتش. انا وصلت لنهايه الحلقه للاسف. ربنا يدينا قدره على ان احنا نتعامل مع قلقنا، نتصرف بهدوء، لانه حقيقي القلق تعبان بيحفر وبيسحف بمنتهى البساطة، بس هو وراه حاجة كبيرة. أشوفكم يوم

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل عمرك تعرضت لموقف إنك تكون بتعوم في مكان عميق وإنت ما عندكش خبرة في السباحة؟ الحقيقة أتمنى إنك ما تتحطش في الموقف ده، لأنه موقف صعب جدا جدا ولازم حد يتدخل لإنقاذك. السباحة رياضة مهمة جدا ورياضة مفيدة جدا جدا، والسباحة في البحار غير السباحة في الأنهار. بيقال إنه مية الأنهار أو المية العذبة هي مية تقيلة، فالسباحة فيها أصعب من السباحة في المية المالحة. الحقيقة النهر شيء جميل جدا، والرب بيتكلم عن حضوره يشبهه بالنهر في مزمور 46 وعدد 4، بيقول كده: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. حضور الرب عامل زي النهر، حضور الرب يجي كده زي النهر اللي يكتسح حياتي. بس الحقيقة أوقات كتيرة بنبقى عندنا اكتفاء. النهاردة الرب جاي يتكلم لينا، وعلى قلبي أني أسأل نفسي وأسألك وأسألك سؤال: هل يا ترى أنا عندي اكتفاء في حضور الرب لحياتي؟ هل يا ترى أنا عندي اكتفاء من معاملات ربنا؟ ولا أنا جوايا رغبة عايز أكتر منك يا رب، عايز أشبع أكتر، عايز أتبارك أكتر؟ في سفر حزقيال أصحاح 47 والآية رقم 5 يقول الكتاب: ثم قاس ألفا وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه سباحة، نهر لا يعبر. الرب في هذا الأصحاح ورى حزقيال رؤية أنه في نهر، وفي رجل قاس 1000 ذراع وعبر حزقيال، والحقيقة كانت المياه للكعبين، وبعد كده قاس 1000 ذراع تانية وكانت المياه للركبتين، وبعديها قاس 1000 ذراع أخرى وعبروا في المية، والمية كانت لغاية الحقوين. لكن بعد كده يقول أنه قاس 1000 ذراع أخرى وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه سباحة، نهر لا يعبر. في مستوى من السباحة في حضور الله، إنجاز التعبير. في ناس مكتفية بأنه المية عند الكعبين. يعني إيه؟ يعني بيرضى كده بأنه يقرأ له آية في الكتاب، يصلي له صلواية، يعني حاجة بسيطة كده. وفي البعض التاني بيقول لك لا، أنا عايز أكتر شوية، عايز أتبارك أكتر، فبيقبل أنه مية حضور ربنا توصل للركبتين. وفي بعضنا بيدخل أكتر للأعماق وتيجي المية لغاية الحقوين. لكن الحقيقة صوت الرب ليا وليك النهاردة، ودعوة ربنا ليا وليك وليكي النهاردة إلى علاقة قوية بالرب، إلى أعماق جديدة. هل يا ترى اكتفيت بالأعماق اللي انت فيها؟ هل يا ترى اكتفيت بحضور ربنا وقلت مش عايز أقرب أكتر من كده؟ هل يا ترى الفتور أصاب حياتك؟ هل يا ترى مش قادر تشتاق للرب أكتر من كده؟ ربنا دعينا لمستوى اسمه نهر لا يعبر، أتقابل مع حضور المسيح المنعش. تلاقي نفسك قاعد قدام الرب كده، داخل تقعد قدامه بتصلي، فاتح كتابك المقدس، ويتقابل معاك الرب، ويا سلام على هذا الوقت. تلاقي نفسك مش قادر تخلص، مش قادر تبطل كلام مع الرب، مش قادر تقفل كتابك المقدس، شبعان شبعان، كل شوية بتجوع والرب يشبعك، كل شوية بتعطش والرب بيرويك. ايه ده؟ ده حضور الرب المنعش. ايه ده؟ ده نهر الله، دي انهار، ده اعماق جديدة الرب بياخدني ليها كل شوية. حبائي، ربنا بيدور عليا وعليك، وعاوز يعلن لينا قلبه، عاوز يكشف لينا عن نفسه. هو بيحبني قوي قوي قوي، هو بيحبك وهو بيحبك، وعلى قلبه انه يظهر ليك ذاته. هو بيحبني قوي، هو بيحبك وبيحبك. والنهاردة صوت الرب ودعوة الرب ليك: من فضلك تعالى باشتياقات جديدة، تعالى النهاردة وقول له: يا رب عطشني لحضورك، يا رب جوعني لحضورك، يا رب انا مش مكتفي بانه المية تكون في حياتي للكعبين، ولا المية تكون في حياتي للركبتين، ولا حتى للحقوين، لكن عايز نهر سباحة لا يعبر، نهر حضورك يغمر قلبي. عايز أدخل لأعماق جديدة، عايز عناية تتفتح
يا رب على قداستك وعلى مهابتك، عايز اختبرك يا رب. حياتي عايشة على اختبارات قديمة، يمكن عايش على اختبار من سنين طويلة، لكن عايز اختبارات جديدة وعايز معاملات جديدة. عايز أقرأ الكتاب المقدس واكتشف يا رب نور جديد في كل كلمة وكل حرف بقراه. أنا بصلي النهاردة من كل قلبي إنه يبدأ الرب معاك ويبدأ الرب معاكي علاقة قوية وبعد جديد. تقول معايا أمين؟ يلا صلي معايا الصلوة دي. يا رب تعالى النهاردة بقوة اجذب قلوبنا، تعالى النهاردة بقوة نادي علينا، تعالى النهاردة قيس ألف ذراع وعبرنا إلى نهر لا نستطيع عبوره. يا رب بصلي النهاردة سامحنا على كل اكتفى، يا رب سامحنا على كل أوقات رضينا فيها بالقليل في العلاقة معاك، ودينا أشواق جديدة، ادينا النهاردة قلب يشتاق لحضورك القوي في حياتنا. لأجل خاطر اسمك الغالي أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس، وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. قصة يونان اللي معظمنا عارفها بتحكي عن الوقت اللي يونان رفض فيه انه يتكلم مع شعب نينوى وقرر انه يهرب من الرب. وده يمكن يكون حال ناس كتير مننا قوي لما بنقع في الخطية او لما بنقرر نمشي في طريق مش صحيح. لكن بيجي وقت ويونان بيدرك انه هو جوه الحوت في بطن الحوت ومحدش هيعرف يطلعه من المأزق ده غير ربنا. ويصلي يونان صلاة بتغير مجرى الأحداث فيقول كده: حين أعيت فيا نفسي ذكرت الرب. وقت ما الدنيا قفلت وحقيقي تعب عمل حاجة واحدة، إنه طلب ربنا من كل قلبه. لما شعر إن الموت بيقترب ليه، لما شعر إنه مفيش حل، قرر إنه يرجع للإله اللي هرب منه قبل كده. ويكمل بعد كده يونان يقول: فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. مش بس كده، مش بس قرر إنه يطلب الرب وهو في وقت الضيق وهو محتاج للمعونة، لكن بعد ما صلى وطلب الرب من كل قلبه اتملأ إيمان إنه صلاته استمعت وإنه الرب استجاب للصلاة بتاعته وإنها كانت مقبولة أمام الرب، برغم إنه ممكن في وقت كان شاعر لإنه كاسر الوصية ربنا مش هيسمع ومش هيستجيب. ويقول الكتاب بعد كده: وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. وقدام القلب المنكسر اللي بيطلب ربنا، قدام الإيمان ده بيؤمر الرب فبتتغير الأحوال وبيطلع يونان من جوب الحوت. داود جه في مزمور 139 وكمان حكى حكايته وقال كده: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ عدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، زي يونان ما كان في وسط البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. حتى في أقاصي البحر، حتى في بطن الحوت، إيدك هتهديني ويمينك هتمسكني. النهاردة في بداية يومك أنت هربان من إيه؟ وبقالك قد إيه هربان؟ وهربان ليه؟ طول ما انت فاكر نفسك انه الحل انك تهرب من انك تقف وتطلب ربنا، طول ما هتفضل تعبان وطول ما هتفضل جوه الحوت. لكن النهاردة في يوم جديد، يوم تطلع فيه للنور، يوم تقف زي يونان كده وتعرف ان حلك ومعونتك ومشكلتك وإعيائك مش هيتحل غير لما تيجي بكل قلبك وتطلب الرب. هيستجيب زي ما عمل مع يونان. صلاتك النهاردة مقبولة لأنها تطلع من قلب حقيقي محتاج للرب. ربنا عمره ما هيكون بيسد ودانه، إنجاز التعبير، ولا يكون بيغمض عينيه وانت بتطلبه، حتى لو كنت اخترت الطريق الغلط، حتى لو كنت في وسط الخطية. النهاردة يوم إنه الرب يستجيب للصلاة، النهاردة يوم للنجاة، النهاردة يوم إنك تطلبه بإيمان فيوجد ليك.

احتياجنا إليك، فأنا بحاجة شديدة إليك يا رب. النهاردة بنصرخ من كل قلوبنا ونحط احتياجاتنا وتعبنا وأنيننا يا رب قدامك يا رب. في بداية يوم جديد النهاردة جايين نقف قدامك، جايين نقرر ما نهربش يا رب، لكن نقف قدامك ونطلبك ونصرخ ونبكي يا رب، ونقدم توبة حقيقية عن كل وقت بعدنا فيه عنك، عن كل وقت ما دورناش عليك، عن كل وقت افتكرنا ان حلولنا ومشاكلنا تتحل بعيد عنك. لكن النهارده زي يا رب ما يونان قرر وهو في بطن الحوت انه يطلبك وهو على مشارف الموت، قرر يرجع للإله اللي وحده عنده الحياة، اللي وحده يقدر يؤمر فيكون. النهارده بنقرر نرجع، النهارده بنقرر نتوب، النهارده بنقرر نطلبك، واحنا واثقين انك انت هتستمع وانك انت هتستجيب وانك انت اذانك مفتوحه، انك مش بتتعامل معانا بحسب خطايانا ولا بحسب اختياراتنا ولا بحسب امانتنا، لكن بتتعامل بحسب مراحمك. مراحم جديده في هذا الصباح يا رب، مراحم جديده واستجابات جديده يا رب النهارده، وابواب جديده تتفتح يا رب، قبول لكل حد فينا وغفران وستر ودم يغطينا. فتأمر يا رب، تقول كلمة فتأمر تتفتح كل الأبواب المقفولة وترد كل حد يا رب لحضنك في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من مصر وأستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، وأيضا الذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. قد نركض في زحمة الأيام ونبحث عن حلول في كل مكان، لكن سر الراحة الحقيقية وسر القوة التي نحتاجها موجود في مكان واحد، في عمق الشركة مع الرب، في لحظات الخلوة بعيد عن الضجيج. هناك يكلمنا الله، وهناك يغيرنا، وهناك يسكب سلامه في قلوبنا. هي رحلة ليست فقط للتأمل، لكنها فرصة لتجديد الحياة وفرصة لنرجع نسمع صوته ونلمس حضوره. فابقوا معنا مستمعينا، سنكتشف في هذه الحلقة كيف أن الخلوة مع الله تفتح أمامنا أبوابا جديدة وتجعلنا نحيا في شركة حقيقية تغير كل يوم من أيام حياتنا. في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وأولا لابد لنا أن نتعرف على معنى ومفهوم الشركة. يقول يوحنا الرسول في الرسالة الأولى الأصحاح الأول: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هذه هي الحياة الروحية، شركة مع الله ومع الناس. هذه الشركة بدأها الله نفسه حينما خلقنا. كان الله وحده منذ الأزل ولم يشأ أن يكون موجودا وحده، فأشركنا معه في الوجود وهبنا بالخلق نعمة الوجود، وأشركنا أيضا فيما هو أسمى إذ خلقنا على صورته ومثاله. وخطى الله خطوة أوسع في هذه الشركة بالتجسد حينما أخذ طبيعتنا وشاركنا في اللحم والدم وقدس هذه الطبيعة البشرية فيه، واشترك في آلامنا وأوجاعنا مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية. ولعل من أجمل نواحي هذه الشركة هي شركة العشاء الرباني، عندما نشترك بالخبز الذي يرمز إلى جسد يسوع المسيح والكأس التي هي شركة العهد الجديد بدمه، فيثبت فينا ونحن فيه. ويقول بولس: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ هذه الشركة المقدسة هي أولا شركة في العشرة، ولذا فمن أجمل أسماء الله عمانوئيل، أي الله معنا. والصورة التي قدمها لنا سفر الرؤيا هي الله وسط شعبه، وأورشليم السمائية هي مسكن الله مع الناس. والصورة الأخرى للرب في وسط المنارات السبع، أي السبع كنائس. في هذه الشركة يقول الرب: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ومن الأمثلة البارزة لهذا منظر خيمة الاجتماع وسط خيام الشعب، وتبوت عهد الرب في وسطهم وقول الرب: لا تخف، أنا معك. عندما ننظر ونتأمل في قصة يعقوب في الطريق خائفا من أخيه، والرب يقول له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، أي أنه سيسير معه المشوار كله. وهذه الشركة في العشرة يريدها الرب هنا وفي السماء، فيقول: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ويصلي إلى الآب قائلا: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا.

0: بل أكثر من هذا، يقول أنا فيهم وأنت فيا، ويقول أثبتوا فيا وأنا فيكم، ويشبه ذلك بثبات الأغصان في الكرمة، فيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، وهكذا تصبح شركة في جسد واحد. الرب هو الرأس ونحن الأغصان. يقول في رسالة كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح، ونصبح نحن هيكلا لله وروح الله يسكن فينا؟ ما أعجب هذه الشركة. وهذه الشركة ليست مجرد شركة في العشرة، بل في الحب، حب متبادل فيه الإنسان يحب الرب إلهه من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته. وفيه أيضا قيل عن الرب إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وأنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. إذن في العمق رحلة وخلوة، شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في العمق ندخل ديار الرب ونلمس حضوره، يأتي إلينا يلمسنا بجمره المقدس، يقدسنا ويستخدمنا. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الرسالة وترنيمة ندخل ديارك. لندخل ديار الرب نتأمل فيه اليوم، ندخل الأعماق معه. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: من يقف في محضرك يا رب؟ ومن يصعد إلى جبل قدسك؟ عيناك تخترقان أستار الظلام. قدوس قدوس أنت، ومجدك ملء كل الأرض. وأنا نجس الشفتين، لكني أشكرك من أجل نعمتك التي تفاضلت جدا. أشكرك من أجل يسوع الذي بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، وهكذا صارت لي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، متقدما بقلب صادق في يقين، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. يسوع

0: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع فريق الرسالة ندخل ديارك. موضوع الحلقة لهذا اليوم رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشركة مع الله ونكمل أن الشركة مع الله هي أيضا شركة معه في العمل، نحن نعمل معه عمله في بناء الملكوت ونعد له شعبا مستعدا بالتوبة، وهو يعمل معنا في كل ما تمتد إليه أيدينا من أعمال تشترك مع مشيئته الصالحة. واشتراكه معنا في العمل ضرورة، لأنه يقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، ويقول المرنم في المزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. إذن عملية البناء وعملية الحراسة كلاهما شركة بين الله والناس، ونحن نصلي ونقول اشترك في العمل يا رب معنا في كل عمل صالح. روح الله يشترك مع الناس في العمل، وهذا ما يسميه الكتاب المقدس شركة الروح القدس. ولهذا نقول في البركة محبة الله الآب ونعمة ربنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. فلنطلب أن يكون مع المؤمنين عمل الروح القدس كما تشترك معهم محبة الآب ونعمة ابنه الوحيد، لأنه بدون هذه الشركة لا يستطيعون أن يعملوا عملا. وهذه الشركة في العمل هي ما يقصده الرسول بعبارة شركاء الطبيعة الإلهية، فنحن نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولا يمكن طبعا أن نشترك معها في الجوهر أو في اللاهوت وإلا صرنا آلهة، حاشا. وعملنا في مصالحة الناس مع الله لا يمكن أن يكون عملا بشريا خالصا، لأنه لابد من روح الله أن يعمل معنا. هو يضع الكلمة في أفواهنا ونحن ننطق بها، وهنا تبدو الشركة مع الطبيعة الإلهية في العمل. هذه هي محبة الله العجيبة، أن يشترك معنا في العمل، يسند ضعفنا بقوته ويشركنا معه في عمله. الشركة في العمل تسبقها الشركة في المشيئة، فتكون لك مشيئة الرب في حياتك. ومن أجل هذا علمنا الرب أن نقول في صلاتنا ليتكن مشيئتك، وهكذا لا نشاء إلا ما يشاءه الله لنا. وبشركة الله في العمل ينجو الإنسان من الدينونة، لأنه ما دام الله مشتركا في العمل إذن فلا يمكن أن يوجد خطأ، وما دام ليس هناك خطأ فليست هناك بالتالي دينونة، إنما ندان على أعمالنا حينما ننفصل عن الله في العمل. وكيف ذلك؟ بالخطية طبعا. فالخطية هي انفصال عن الله، فض للشركة معه، وكما يقول بولس أي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. ويقول يوحنا إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. الشركة مع الله في العمل تؤدي أيضا إلى الشركة معه في المجد، لأننا سنتمجد معه ونكون معه شركاء في الميراث، يأخذنا معه على السحاب، نضيء معه بالنور كما حدث لموسى وإيليا على جبل التجلي، وقبل هذا كله نقوم بشبه جسد مجده، ويجلسنا معه على كراسي ويكللنا بإكليل البر ويقدس طبيعتنا. ولكن لكي نتمجد معه ينبغي أن نتألم معه وندخل في شركة آلامه حسب تعبير بولس. حمل الرب يسوع المسيح صليبه، فينبغي أن تحمل صليبك وتتبعه. ثمر على الصليب، إذن قل أنت أيضا مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هكذا نموت مع المسيح لكي نقوم معه، وأيضا يقول مدفونين معه في المعمودية، وإنما نكون أيضا حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. وشركتنا مع الله من نتائجها شركة مع الإخوة، لأنه قال في إنجيل يوحنا بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. وأيضا لأن أعضاء الجسد لهم شركة وتعاون مع بعضهم البعض، كما أنهم في نفس الوقت لهم شركة مع الرأس. للمؤمنين معا شركة في إيمان واحد، في مائدة واحدة، لهم خلاص مشترك ولهم شركة في المحبة وفي بناء الملكوت، بناء هذا الجسد الواحد الذي رأسه المسيح. ولكن من هم أعضاء هذا الجسد الواحد؟ هم القديسون على الأرض، وأيضا الذين انتقلوا إلى السماء، تنضم إليهم كل جماهير الملائكة لكي تتكون من كل هذه الكنيسة المقدسة الجامعة للكل. في العمق مع الله رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في الخلوة مع الله والشركة نهتف مع كل الأرض، اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبد الرب فرحين. فاصل مع المرنم برسوم القمص إسحاق لنستمع لهذه الترنيمة ونعود، ابقوا معنا.
1: رحمة.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وأرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب فرحين. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. هي شركة النور في حياة البر، هي شركة في المسيح يسوع، شركة من مجموعة من الهياكل المقدسة يسكن في كل منها الروح القدس. شركة المؤمنين معا تهدف في غايتها إلى الوحدانية، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحد كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحدة. ولذلك كان لجماعة المؤمنين فكر واحد ونفس واحدة. إن كانت لك شركة مع الله المحب، ستكون لك شركة مع أولاده وفي محبة الله والإخوة. هذا هو كل ما يتعلق بالناموس والأنبياء. الشركة مع الله تقودنا إلى حياة الصلاة والخلوة معهم. الخلوة هي جلسة هادئة مع الرب يسوع بعيدا عن صخب الدنيا ومشغوليات الحياة. فيها تستمع إلى الله وهو يكلمك من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضا يستمع الله إليك وأنت تكلمه في الصلاة. وهذا ما عبر عنه أحدا قائلا: بالصلاة نتحدث مع الله، وبدرس الكتاب يتحدث هو إلينا. تمتعت عروس النشيد بهذه الخلوات الهادئة إذ كانت هذه شهوتها على الدوام، لذا نسمعها تقول: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. لقد تركت كل الناس لتجلس تحت ظل الحبيب مستعذبة كلمات حلقه الحلوة. ألا تدري يا عزيز المستمع أن الجلسة عند قدمي الرب هي أعظم نصيب للمؤمن في الحياة؟ هذا ما أوضحه الرب عندما قال لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. قال الرب هذا لأن مريم جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. يا له من امتياز مبارك أن يجلس المؤمن في حضرة الرب ويتحادث معه. هذا ما دعاه القديس يوحنا ذهبي الفم وقال: حينما تصلي ألا تتحادث مع الله؟ أي امتياز مثل هذا؟ حقا أي امتياز مثل هذا؟ هذه هي الخلوة. أتريد أن تتمتع بهذا الامتياز؟ تستطيع أن تتمتع وتستطيع أن تلمس أهمية الخلوة من حياة رب المجد يسوع الذي ترك لنا مثالا لنتبع خطواته. حرص على أن يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي هناك، كما كان يقضي ليال كثيرة في الصلاة، وأيضا كثيرا ما كان يعتزل منفردا ليصلي. فهل كان السيد الرب يسوع المسيح في حاجة إلى الصلاة؟ مما لا شك فيه أن الشركة الذاتية والجوهرية بين الأقانيم لا تنفصم، وهكذا كان حديث الإبن إلى الآب: أيها الآب، كل ما لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، أنت أيها الآب في وأنا فيك. وعلاوة على ذلك، فقد وضح لنا الرب يسوع بذلك أهمية الشركة مع الله لكل من يتبع خطواته. هذه الشركة مع الرب هي من خلال المصالحة، من خلال عمل يسوع على الصليب، من خلال انشقاق الحجاب. وخلاص اتصالحنا مع الآب. مع فريق الوعد نستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وإذا استعرضنا حياة رجال الله في الكتاب المقدس، نستطيع أن نرى أهمية الخلوة في حياتهم الروحية، ونذكر منهم على سبيل المثال داود النبي. رغم كثرة مشغوليته كملك وقاضي وقائد، إلا أنه كان يختلي بالرب على الدوام مع الصباح الباكر، إذ يقول: يا رب بالغداء، أي باكرا، تسمع صوتي، بالغداء أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. دانيال اعتاد أن يختلي بالرب ويصلي، حتى عندما صدر أمر الملك بمنع ذلك لم يأبه بالأمر، وإنما فعل كما ذكر الكتاب: ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، فجثى على ركبتيه وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. والأمر الذي يلفت النظر هنا عبارة كما كان يفعل قبل ذلك، فقد كانت الخلوة عادة يمارسها باستمرار في حياته. بطرس الرسول، علاوة على شركته في الصلاة مع الكنيسة عندما كانوا يجتمعون بنفس واحدة، نراه يختلي منفردا ليصلي، إذ يقول الكتاب: صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. فمن هذه الأمثلة وغيرها الكثير تستطيع أن تدرك أهمية الصلاة والاختلاء بالله، فإن الشركة مع الرب هي الوسيلة الفعالة للحياة الممتلئة بالروح. هدف الخلوة: ليكن معلوما أن فترة الخلوة ليست فترة دراسة للكتاب المقدس من الناحية التعليمية، فهذه الدراسة لها وقتها الخاص. هدف الخلوة هو الشركة مع الرب والوجود في حضرته للإصغاء إلى صوته وإرشاداته وتوجيهاته لك بخصوص هذا اليوم. لسان حالك يقول مع صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. الشركة مع الرب تعني أيضا الحديث معه والاندماج والاتحاد به والامتلاء بشخصه وروحه ليتسلم قيادة حياتك طيلة اليوم، يهيمن على تصرفاتك وسلوكك ومعاملاتك. تأكد إن كانت خلوتك مع الرب قد حققت هدفها بأنك جلست مع الرب وأصغيت إليه وشاركته حياتك وسلمته نفسك ويومك، وأنه الآن معك، يسود عليك، يسيطر على حياتك، يقود خطواتك ويحمي نفسك. كثيرة ومباركة هي الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من الاختلاء مع الرب يوميا. من تلك الفوائد: الغذاء الروحي، فكما يحتاج الجسد إلى طعام لينمو به، هكذا الروح تحتاج إلى كلمة الله والصلاة كغذاء للنمو. قال رب المجد يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس خفي أن الغذاء الروحي أمر جوهري للنمو، وحيث أن المؤمن يتحتم أن ينمو باستمرار كأمر الوصية: أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولذلك فهو في حاجة إلى الغذاء الروحي، كما قال بطرس: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. المؤمن الذي يشتاق إلى كلام الله يبرهن عمليا على أنه ينمو روحيا. أشار القديس يوحنا ذهبي الفم إلى ذلك بقوله: إنني حينما أشاهد حرارة شهوتكم واشتياقكم إلى الخبز الروحي الذي هو كلام الله، يتضح لي من ذلك نموكم في الفضيلة. لأنه كما نحكم على الجسد أنه حاصل على حال الصحة حينما نراه يتناول الأطعمة بشهية وتلذذ، هكذا جوعكم لكلام الله يوضح لنا جليا حسن استعداد أنفسكم وصحتها الكاملة. والفائدة الثانية من الخلوة مع الرب: مشاركته. يا له من امتياز للمؤمن عن بقية الخليقة أن الله بنفسه يشاركه حياته، يسير معه، يواجه تحدياته، يرشده، ينصحه. وضح هذا الامتياز المجيد موسى النبي بقوله: بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ففي الخلوة يعرض المؤمن على الله أفكاره وانشغلاته وظروفه، ويشرك الرب بها حتى يقوده الرب حكمته. بهذا قال داود النبي: أسمعني رحمتك في الغداء، لأني إليك رفعت نفسي. وإن كان هذا لسان حال داود في طلباته إلى الرب، كانت إجابة الرب له: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. وثالث فائدة من الخلوة الروحية: التسلح ضد هجمات إبليس. ما من شك أن المؤمن في ذاته ضعيف، كما قال داود النبي: ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكما وضح بولس الرسول بقوله: إن كان يجب الافتخار سأفتخر بأمور ضعفي. عدونا محتال قوي، كما وضح بطرس بقوله: إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعهم. لذلك فالمؤمن في أمس الحاجة لأن يلتصق بالرب ويختلي معه لينال منه قوة داخلية يصلحه ضد هجمات إبليس. لهذا قال بولس: بكل سرور أفتخر بالحريف ضعفي لكي تحل علي قوة المسيح. قوة المسيح تحل بالصلاة لتؤيد المؤمن بالروح في الإنسان الباطن، وبكلمة الله يتوشح بالسلاح سيف الروح الذي هو كلمة الله، الذي به سدد الرب طعناته إلى قلب إبليس في موقع جبل التجربة. علمنا طريق الانتصار بطريق الخلوة، هي غذاء روحي للنمو، فرصة للشركة مع الرب، وسيلة تسلح ضد العدو. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم يوسف تودري وترنيمة نسجد ونعبد ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

نصرخ أنت قدوس يا الله، نسجد ونعبد عند أقدام المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تستطيع أن تقدر أفضلية فترة الخلوة من حياة شخصيات الكتاب المقدس. الرب يسوع المسيح له المجد. كان الرب يسوع يمارس خلوته اليومية في الصباح الباكر، كما دون مرقس في إنجيله قائلا: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. داود النبي يذكر مرارا في مزاميره أنه كان مواظبا على ممارسة الخلوة في الصباح الباكر. حزقيال النبي يوضح أنه كان يلتقي بالرب مع الصباح ليصغي إليه وإلى كلمته، فيسجل هذا في سفره قائلا: في الصباح كانت إلي كلمة الرب. فإن أردت أن تكون علاقتك ثابتة بالرب ولا تعرج بين الفرقتين، عليك بالنصائح الآتية ليكن لك هدف ثابت وعزيمة قوية في التمسك به مهما كانت المحاربات الخارجية. ابعد عن الصحبة الردية التي تميل قلبك بعيدا عن محبة الله، كما أمالت النساء الغريبات قلب سليمان الحكيم بعيدا عن الله، وكما ينصح المزمور الأول بالبعد عن طريق الخطاة وعن مشورة المنافقين ومجالس المستهزئين. إن رأيت نفسك بدأت تعرج على الطريق الأخرى، استيقظ بسرعة وارجع بكل قلبك إلى الرب. كن دائم الصلاة واطلب معونة من الله لتحفظك. صلي من أجل الآخرين ليكن الرب معهم جميعا، يهدي الطريق إلى مشيئته الصالحة. أحبائي المستمعين، وصلنا لختام حلقتنا بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب تستعلن القوة. تذكروا أن الخلوة مع الله ليست وقتا للراحة أو وقتا فائضا نقضيه، لكنها مصدر حياة. هناك في حضرته نلقي أتعابنا، وهناك يبدل ضعفنا بقوة وخوفنا بسلام وقلقنا برجاء حي. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. وصلاتي إليكم اليوم أن تختبروا طعم هذه الرحلة، خلوة وشركة حقيقية مع الرب يسوع، حتى يملأ حياتكم بالسلام ويقود خطواتكم بقوة جديدة. نختتم مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مبتهجين بحبيبنا يسوع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب يكون معكم جميعاً.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده؟
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذات، والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليله؟ اخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني في التجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقول
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده انه الانسان بيحيا، لكن بكلمه الله،
2: بكلمه الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف ابليس شاله كمان او ساقه لمكان المدينه المقدسه
1: اللي هي دي اورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا اخي لو انت ابن الله اطرح نفسك، واكيد مكتوب في الكتاب. شوف ابليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف انه ابليس برضه قام اخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟
3: ايوه
1: قام رد له وقال له:
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لانه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: اله.
3: ابليس قام اخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا اخي انا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك.

0: مسجد وإياه وحده تعبد.
1: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
2: والملائكة بعدك
1: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا طبعا. يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
3: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
1: أن تصير هذه,
3: الحجارة كبزا.
0: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
2: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
0: بكلمة الله
2: كلام بيمر
0: أكيد.
1: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكته والله يرسل ملائكته عشان يحموك.
2: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
1: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
0: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
2: يعني العبادة والسجود بس
3: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
0: أكيد.
1: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
2: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني بيجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
0: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
1: صام
0: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
1: بالضبط.
2: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
1: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
3: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
1: هو الساقو.
3: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
0: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني منكر شديد،
2: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح، يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف، ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
0: وجاوب بحياة بسيطة، يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
3: بالكبس،
0: أقلب الخبز بس.
1: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب، كان بيستخدم إن كنت ابن الله، يعني مكر غير عادي، يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه،
3: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله، يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
2: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمي يتكلم، يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه، قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
0: بتاعه.
2: قال لي لا ما مشيت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
1: ليس ده غريب، ليس يعني مكار فيلسوف، يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده، يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال أيمن.
2: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح، والتجربة الثالثة قال له حاول معاه أنه يشككوا في أنه هو الله المجسد أو هو ابن الله، يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها، يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه وزي. قال له لأنه مكتوب.
1: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له، كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
0: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق، قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب،
1: هو انتحار يعني. بينتحر فيه
3: لأن طبعا يسوع يعرف، يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس، لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
1: إبليس ذكي جدا، يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك، وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
2: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما، لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
1: زي ما قال شكك آدم وحواء، قال له ما حقا
0: لا، يعني جيب النص الثاني بيكون ما والله.
1: وفعلا الله قال لهم، قال لهم اليوم حتاكلوا منها، أكلوا من كل شيء رجعنا ما عاد شيء له، وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم، قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب؟ برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
0: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي، أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده، الله قال لي كده، يعني وأنا لا، لأن أنا بؤمن بكده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
1: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
0: أكيد،
1: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف.
0: أي صح.
1: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة، عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي، يضربك يعني يلمسك من الحتة انت اللي بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك ان انت بتنتهره به.
0: اكيد.
3: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويا ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
1: بالضبط.
2: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتي عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
1: في
2: الله،
1: في الشركة مع
2: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة، من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله، داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول أنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
4: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا ابليس بيجيك برضه كده.
2: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه، واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
1: بالاكل.
2: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
3: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع شنو؟ بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتري عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
2: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
1: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي إحنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي إحنا قريناه؟
4: أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة بكلمة الله.
1: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
1: عظيم.
2: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
2: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على لقاز ذاته
1: تكون فادة
2: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
1: بنحلل لنفسنا بعد
2: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
4: لا الليلة دائما بس
2: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس نسمعها يا إيمان
2: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم زي ما قال
1: الترنيم جميل زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المرة الجاية إن شاء الله واحدة تانية كمان لا لا ما بنغير يا أخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا أنا حصلي لك ما في مشكلة
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع أخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99555.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول: إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات؟ وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء، ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الصباح الرابع عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية، وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبأوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء،
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى

0: يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاساً مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله. فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظراً إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامسة عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: النحو الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود، فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان، حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، ك كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس. وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: السكينة وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
1: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
0: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
2: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء. لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
0: فقالوا له:
3: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
4: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
0: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
2: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
0: ثم قال لهم:
2: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
0: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس 2 كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره فيبشر بملكوت

0: الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت، تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها، ووجدنا التلاميذ هناك فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنة، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمقدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى روما أيضا.
1: فأرسل إلى مقدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس.
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح السابع عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
2: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
3: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
4: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
3: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
4: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا، ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم، وما دمنا أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
4: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المؤمنون.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار. وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Καφετέρια. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. هاي نسرين.
1: هاي.
0: شو كان طيبة هالقهوة؟
1: ايه بجنن، نسلم إيديكن.
0: أول شي بدنا نرحب فيكي على برنامجنا وبدنا نقول لك مبروك على الدكتوراه. أنا عرفت إنه مؤخرا حصلتي على دكتوراه من جامعة راندو بفرنسا، مزبوط عم بحكي؟
1: نعم.
0: بدرجة مشرف جدا.
1: مزبوط، ريزونور.
0: واو. طريق لحتى توصلي للدكتوراه كانت صعبة؟ هلا أكيد مش حتكون طريق هيني، بس أنا يعني بما أنك هلا أنت ضيفة برنامجنا حب استفيد منك لكل الصبايا يلي بعمري، بلكي نفوت معك شوي بالمصاعب يلي عانيتيها، وكمان منفوت معك بكيف قدرتي تتخطي هالمصاعب، ومثل ما هو واضح أنه تخطيتيها بدرجة مشرف جدا. يعني خبرينا شوي عن تجربتك.
1: أكيد ما قعدت وحلمت أنه أنا بدي أصير دكتوراه وصارت معي الدكتوراه، يعني
0: أكيد أخذت معك
1: أخذت مجهود ووقت وترتيب لأهدافي.
0: كنت دايما عارفة
1: مثابرة،
0: كنت دايما عارفة
1: ضمنيا يعني بقلبي من جوا كنت واسعة أنه أنا رح أوصل، بس كيف وأمتى أكيد ما كنت أكيدة.
0: أنا مثلا فكر أنه نحنا كنا مشاكل بالدرس أنه بدنا نحفظ أو شيء، بينما على صعيد الدكتوراه بتصير القصة أصعب بكتير، مشاكلها أصعب.
1: بس أحكي شوي قبل ما نتسجل بالدكتوراه، كان في سنين الليسانس وسنين الماستر يلي هن كانوا نوعا ما البوابة يلي بتسمح أو لا لحدا يفوت على الدكتوراه. بقى بلشت الرحلة من ترمينال من النجاح وأول سنين الليسانس بالشغل حتى قدرنا أمننا علامات عالية، خولتنا نفوت بالماستر وبالماستر شغل بشكل كتير مكثف لنحصل على علامات، خولتنا نفوت بالدكتوراه. ومن هونيك بلش المشوار.
0: بلش المشوار الصعب، ولا كانت اصلا هي كان في صعوبه معينه حتى بال
1: يعني كل تلاميذ الدكتوراه بيقولوا لك لو بنعرف شو ناطرنا بالدكتوراه ما بنتسجل بالدكتوراه. بس بقى بتبلش اول سنه الدكتوراه وبتبلش الرحله اللي ما عارفين نحن وين فايتين. اكيد انا عشت بفرنسا كل فتره الدراسه، منها صعوبات لوجستية إذا فيني أقول، أنا بعيدة عن أهلي وأصحابي والناس اللي بعرفهم، كل شيء أنا بدي أعمله بإيدي، ما في ولا أي هلب حتى إذا عليت حرارتكم وبدكم أنينة مي، أوقات ما بتلاقوا حدا يجيب لكم أنينة مي. بقى الشخصية القوية والاعتماد على الذات هذا واحد من الأسس اللي بيحدد أو بيساهم بشكل كتير كبير أنتوا إذا فيكم توقفوا على عجريكم ولا لا.
0: هيدا بيساعده حتى يتخطى،
1: طبعا بيساعده يتخطى وبيساعده يتقبل ويتعامل مع كل صعوبات اللي هي ممكن تواجهه، بعدين يقدر يكون عنده الحنكة كي بده يطلع منها. بقى التايم مانجمنت، تكونوا انتم مقسمين وقتكم ومخصصين لكل شغلة وعطينا حقها تتقدروا كل شغلة تعطوها حقها، وإلا تعجوا عليكم القصص بعدين وبتضيعوا.
0: في قسم كبير من مستمعاتنا عم يدرسوا بأوروبا، وأكيد حسوا مثل ما أنت حسيتي إنه هني ببلد غريبة وما في عندهم دعم. أنت عم بتقولي إنه طالما نحن عارفين الهدف اللي حاطينه أكيدين منه، هذا الشيء بيعطينا وضوح رؤية.
1: طبعا.
0: بس كمان في شيء اسمه تايم مانجمنت، بده واحد يزبط وقته ويقسم وقته مظبوط.
1: بقى كلهم هيدول لازم يكون واحد عنده رؤية واضحة شو ناطره، تما يتفاجأ ويحس انه ايدين كبالين. هذه شغله اساسيه.
0: انا مره سمعت هيدا الحكي انه اكثر هديه الله بيعطيها للناس هن الناس. هل الناس اللي الله حطهم بحياتك كانوا مساعدين بهالمرحله او
1: طبعاً.
0: كانوا محبطين لك او الاثنين؟ كان في ناس هيك وكان في ناس هيك.
1: اكيد ما في شيء بيجي بالهين. يعني هيدا شغله لازم واحد يكون مقتنع فيها جدا ويحضر حاله نفسيا انه هو رايح على كومبا،
0: على
1: يعني
0: معركة.
1: اكيد الناس اللي تلاقيت فيهم كان في قسم منهم منيح، سهل لي حياتي، فتح لي ابواب وشجعني. وفي قسم منهم تانيين كمان حط لي عصب دولي. لازم تعرفوا كيف تستفيدوا من هالناس اللي بيفتحوا لكم ابواب بيدعموكم وتخلوهم يكونوا باركة امل انه انا فيني اعتمد على حدا وحدا عم يسهل لي حياتي.
0: قديش ضروري نسرين وجود هيك اشخاص؟ انا اكيد ضروري كتير.
1: طبعا.
0: بس لاي درجة؟ 50% 60%؟ كيف قدرتي تحافظي على اهتمام هالاشخاص فيكي تيساعدوكي؟
1: اول شيء بدي اوضح شغلة انه الناس ما بيفتحوا لك بواب وبيساعدوكي اذا ما بين لهم، مش كان واضح لهم ان انت عنصر جيد. وانه انت عم تشتغلي تتقدمي وتتوصلي. يعني بدهم يلاقوا فيكي هالإنسان اللي عارف حاله شو بده، رايح ليشتغل وبده يوصل. يعني الناس اللي بده يساعدونا بدهم يعرفوا هن ليش بدهم يساعدونا، على أي أساس عم يساعدوكي ولا ما بيساعدوكي.
0: مين من الأشخاص اللي أكتر شيء وقف حدك؟ خلينا نحكي عن نطاق الستاف تبع الجامعة.
1: هلأ في الأكيب، يعني أنا اللي تعلمت معهم، اللي هني علموني بعدين أنا علمت معهم، لأنه كان لي الحظ الكبير والشرف الكبير أني علمت بالجامعة اللي أنا تعلمت فيها.
0: برافو نسرين.
1: بقى هدول الناس كانوا لقلي بالنسبة لقلي عائلة تانية هونيك، دعموني وفتحوا لي كتير بواب وساعدوني وآمنوا في بمحل أنا فقدت الإيمان بحالي. يعني بمحل وصلت أنا قلت ما ممكن أقدر كفي، هني أول ناس قالوا لي أنت اللي غلطاني ونحن منعرف أنت شو بتقدر تعملي، وأصروا وضلوا وراي لا وصلت. هدول الناس لما شفت أنا أنه هن بيوثقوا فيني وهن واثقين بقدراتي، قلت لا، أنه لازم عيد النظر بأنا شو بقدر أعمل وبلكي أرجع كف المشوار. وهيك صار. يعني الشغلة التانية واللي هي ما بنساها أبدا هي الدعم العائلي، يلي أكيد واحد من الأشياء الأساسية جدا جدا جدا. دعم الأهل، دعم الأخوات، إن كان ماديا أو معنويا، يتفهموا المشروع اللي أنتوا فايتين فيه.
0: شو في عناصر تانية بعد؟
1: إذا بدي اختصر كل هيدول، ربنا يلي هو نوعا ما بيحط إيديه بستبس بكل شيء،
0: مراحل وخطوات
1: مرقت معي. هو بيتدخل بطريقة ما منشوفها بوقتها، بس منشوف بعدين هو إنه هو لو ما هالتدخل على المراحل أنا ما وصلت للي أنا وصلت له، يمكن ما كانوا كل هالناس يلي ساعدوني وقفوا حد وآمنوا فيي. أكيد الصلاة يلي هي كانت الأساس الأول والأخير بكل هيدا المشوار.

حظريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا الناس بيقعدوا على الطاولات وبيخبروا بعضهم خبريات. خبرية اليوم بالكافيتيريا عن بنت بالصف الثانوي عم تدرس وتحضر لامتحانات آخر السنة. هالبنت فجأة بالصف وقعت بالأرض وغابت عن الوعي. ركضوا رفقاتها والأستاذ فيها على المستشفى، ولما أنعشوها ووصلوا أهلها سألوا الكل الطبيب عن سبب إغمائها وفقدينها للوعي. الطبيب أكد أنه الجهد الكبير بالدراسة من دون الأكل الصحيح بيعرض الجسم لفقدان الكالسيوم والمغنيسيوم، هيدا الشيء يلي ممكن يسبب حالات إغماء عند الطلاب. ومن برنامجنا بتوجه للأهل وخصوصا الأمهات والشابات والشباب يلي عم يدرسوا حتى ينتبهوا خصوصا بمراحل الامتحانات وياكلوا كتير منيح أكل فيه كل العناصر الغذائية يلي عايزة أجسامنا بنشاطاتها اليومية. ما تنسوا إنه الإنجيل بيقول إنه أجسادنا هي هيكل للروح القدس، وكل وحدة منا لازم تعتني بهيدا الهيكل وتحافظ عليه بأفضل الطرق، لأنه أجسادنا أمانة الله مسلمنا إياها، لازم نحافظ على هيدي الأمانة لأنه روح الله ساكن فيها. بما أنه عايزين نقدم لأولادنا أطباق فيها كالسيوم ومانيزيوم خصوصا هني وعم يدرسوا، رح نقدم لك اليوم بالكافيتيريا مع القهوة قطعة بسكوي وشوكولا يلي فيها الحليب يعني الكالسيوم وفيها المغنيسيوم من الشوكولا. يلا نفوت على مطبخ الكافيتيريا. الشيف بيقول تنحصل على طبق البسكوي بالشوكولا منخلط معيار من الحليب المكثف مع معيار قدو من الزبدة ومعيار قدو من قطع الشوكولا المر. منخلط الكل على النار ليدوب الشوكولا، وبعدين منشيله عن النار، منكسر البسكوي ومنخلط الكل بجاد ومنحطه بالبراد وألف صحتين. ما تنسي عزيزتي المستمعة إنه الحلو مش لازم يحل محل الوجبة الرئيسية، وإنه الحلو كمان لازم يكون مقدار بسيط من مقدار الأكل يلي منتناوله بقلب النهار. وبما إنه عايزين قوة لنتخطى كل المصاعب تبع الدراسة، آية اليوم من الإنجيل بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ومع هالآية يلي بتشجع وبتقوي ببعت لك عزيزتي المستمعة أطيب التمنيات مني أنا نغم ومن فريق البرنامج. اكتبي لنا باقتراحاتك وتعليقاتك على العنوان يلي رح نزيعه بعد شوي. رح نشوفك عن قريب إن شاء الله بحلقة تانية من برنامج كافيتيريا. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد، من Reach for Life. الرسالة الثانية إلى تيموثاوس.
1: بولس بيكتب رسالته الثانية لتيموثاوس، وهي أكتر الرسائل الشخصية والحميمية اللي بولس بيكتبها، وبولس بيكتبها وهو في نهاية حياته. دي رسالة لبولس بيقول فيها إن أنا خلاص أكملت السعي وحفظت الإيمان، خلاص أنا وقت حياتي هنا على الأرض قرب ينتهي. فكروا معايا في شخصية بولس اللي اتكلمنا عنها في أكتر من حلقة. بولس الشخصية اللي اديت حياتها كلها لأجل المسيح، ودلوقتي هو في آخر سجن ليه. ده مش السجن اللي بنقرأ عنه في سفر الأعمال إصحاح 28 اللي كان سجن بيتي مفتوح. لو تفتكروا احنا اتكلمنا على السجن ده أكتر من مرة حوالي سنة 60 أو 62. ده سجن التاني ليه في روما، والسجن التاني لبولس في روما كان سجن مؤلم جدا. السجن الأول كان سجن بيتي، ممكن الناس تيجي تزوره فيه، وكان حتى بيكتب رسائل كتير منه، وكان بيبشر بملكوت الله وهو فيه. لكن السجن التاني عايزكم تتخيلوا أنه هو زي أوضة مظلمة. بولس الرسول الشيخ الكبير في السن قاعد في الأوضة دي لوحده، الريحة في السجن مش كويسة، الشعور بتاعه مش كويس، متألم جدا جسديا، وفوق ده كله بيقول لنا ان كل الناس اللي انا خدمتهم تركوني. قبل ما ندخل في التفاصيل هفكركم ان كاتب الرسالة هو بولس الرسول المرسل اليه تيموثاوس. وراجعوا الكلام اللي احنا قلناه عن بولس وعن تيموثاوس في الحلقات اللي فاتت، خاصة تيموثاوس الاولى. وبولس كتب الرسالة دي سنة حوالي 64 او 65 في سجنه الاخير في روما. هنبص على بعض الخطوط العريضة مع بعض قبل ما نسأل بعض الأسئلة ونحاول نشوف الرسالة بتجاوب علينا إزاي. تقسيم الرسالة أو الخطوط العريضة بتاعتها، إصحاح واحد بولس بيقول لتيموثاوس أنا أصلي إن الرب يملأ قلبك بالثقة. إصحاح اتنين بولس بيقول لتيموثاوس يا تيموثاوس افتكر اللي أنا علمته لك. إصحاح تلاتة من عدد واحد لتلاتاشر بولس بيأكد لتيموثاوس إن سواء الخدمة أو الحياة بشكل عام فيها صعوبات وتحديات، لكن الرب بمعيته هو اللي بيدينا القوة علشان نعيش وسط الصعوبات والتحديات دي. إصحاح 3 من عدد 14 لإصحاح 4 عدد 5 بولس بيأكد إنه كلمة الرب لا يمكن تقيد. إصحاح 4 من عدد 6 ل 22

لأن احنا اتكلمنا عن شخصية بولس وارتيميساوس قبل كده، فأنا عايز أبص مباشرة على محتوى الرسالة وأشجعكم افتحوا معايا الكتاب المقدس، لأن أنا هبص كتير جدا في حاجات بولس قالها لارتيميساوس. السؤال اللي أنا عايز أسأله، وأنا اتأثرت جدا بشخص اسمه أندرو كويجلي وعظ عدة وعظات عن تيميساوس التانية، وسأل سؤال أو اتنين من اللي أنا هقولهم ونحاول نفكر فيهم مع بعض. السؤال الأول هو، نتوقع إيه في حياة بولس الخادم اللي خدم عشرات ومئات وألاف من الناس، نتوقع إيه يكون في نهاية حياته؟ يعني لو حد خدم النهاردة كنايس كتير وناس كتير، قال لهم رسالة الإنجيل، سدد احتياجاتهم، صلى لأجلهم، بكى معاهم وفرح معاهم، نتوقع الشخص دوت في آخر أيام في حياته هيبقى الوضع بتاعه إيه؟ الشخص اللي أنا ذكرت اسمه بيقول، أكيد أنا أتوقع أنه يبقى في فندق مستريح، وكل الناس اللي خدمهم بيجيبوا له أكل وشرب، بيروحوا يزوروه، يصلوا معاه، يشجعوه، يقدموا له كل أنواع الراحة وكل المساعدات اللي يقدروا يقدموها ليه. لكن الحقيقة، ولو في شخص خادم يستحق أنه يتعمل معاه الحاجات الحلوة دي في نهاية حياته، هيبقى هو بولس الرسول، أهم مبشر في تاريخ المسيحية. لكن لما بنقرأ تيميساوس الثانية، وفكركم أن دي كلمات بولس الأخيرة في كل حياته، ونشوف وضع بولس في نهاية حياته كان عامل إيه، هنلاقي الوضع مختلف خالص. بصوا كده في صحاح 1 وعدد 15، بولس بيقول لتيميساوس، أنت على علم بأن كل الذين في مقاطعة آسيا، كل الناس اللي خدمهم في رحلته الأولى، ومنهم فيليجوس وهرميجانوس، قد تخلوا عني. صح 4 عدد 10، لأن ديماس إذ أحب الحياة الحاضرة تركني وذهب إلى مدينة تسالونيكي. ديماس ده شخص بولس ذكره قبل كده، كان مؤمن حقيقي، وبولس بيقول أحب العالم وساب الإيمان وتركني. إصحاح 4 عدد 14، إن اسكندر النحاس قد أساء إلي إساءات كثيرة، سيجازيه الرب حسب أعماله. واحد بولس خدمه وبدأ يسيء إلى بولس. 4:16، اقروا معايا 4:16، بولس بيقول، عندما دافعت عن نفسي في محاكمتي أول مرة، لم يقف أحد بجانبي، بل تركني الجميع، لا حاسبهم الله على ذلك. بولس الرسول اللي خدم كل الناس دي وهو واقف في المحاكمة بتاعته، يقول كلهم تركوني، محدش جي يقف معايا. مفيش شك إن في بعض الناس في سجن بولس الأخير دوت حاولت تساعده، وبولس بيذكر اسم شخص واحد اسمه أنيسوفوروس في إصحاح 1 عدد 16 و17. شخص دوت سافر وحاول يدور على بولس في السجن بتاعه، وعرض نفسه للخطر. إنك تدور على حد وهو في السجن في روما، ده أنت بتعرض سمعتك واسمك للخطر. واضح إنه أنيسوفوروس أراح بولس وحاول يساعد بولس. وبيذكر بولس كمان عن لوقا في صحاح 4 وعدد 11، انه لوقا وحده جاله او زاره كان معاه. لكن بشكل عام، معظم الناس اللي بولس خدمهم تركوا بولس. وفي واحدة من اهم المحاكمات بتاعت بولس، الكل خجل من بولس، الكل قال مش عايزين نلبس اسمنا مع اسم بولس قدام المحاكمة في روما. ونفس الوعظ اللي حكيت لكم اسمه بيقول، إيه اللي نتوقع بقى بولس يقوله لتيميساوس في رسالة أخيرة بعد ما كل الخدمة اللي خدمها بولس كل الناس سابته؟ تتوقع لو أنا مكان بولس، أو لو أنت مكان بولس، هتقول إيه لتيميساوس؟ هتقول له، بص يا تيميساوس، اخدم الرب، عيش عشان الرب، ادي نفسك للخدمة وادي نفسك للناس وحب شعب الرب، لكن خلي بالك ما تعملش ده وكل قدرتك، ما تديش نفسك للناس للآخر، لأنك ممكن تحب الناس قوي قوي قوي ويخنوك ويسبوك.

زي ما عملوا معايا. لو بولس قال كده هيبقى الكلام منطقي جدا، لأن بولس هيبقى بيقول لتلميذه حبيبه ابنه الروحي تيموثاوس، أنا مش عايزك تعدي بالألام اللي أنا عديت بيها، أنا عشت عشان الرب وديت حياتي للكنيسة ولشعب الرب وفي الآخر تم خيانتي. لكن الحقيقة بولس ما قالش كده خالص، قال حاجة لا نتوقعها. في عدد 6 في إصحاح 1 بولس بيقول لتيموثاوس: لهذا السبب أنبهك أن تلهب نار موهبة الله التي فيك بوضع يدي عليه. بولس بيقول لتيموثاوس: اتأكد أنك ملتهب للخدمة للرب طول الوقت. وفي عدد 7 يقول له: فإن الله قد أعطانا لا روح الجبن أو روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والبصيرة. وكأنه بيقول لتيموثاوس: اوعى يا تيموثاوس تخلي ظروفي ان انا مسجون ومتألم في السجن تخليك جبان وخايف من الخدمة، لانه اي فكرة عن الجبن والخوف في خدمة الرب هي فكرة مش من الرب. اي قلق هتقلقه عليا يعيقك انك تستمر في خدمة الانجيل دي فكرة مش حقيقية من الرب، لانه الله بيعطي روح القوة، الله بيعطي روح المحبة، والله بيعطي روح ضبط النفس، وهنا يقصد ضبط العقل، ان العقل ما يبقاش قلقان طول الوقت. عدد 8 في نفس الإصحاح بولس يقول لتيموثاوس: اوعى تخجل بيا وانا في السجن، واوعى تخجل من الانجيل اللي البعض هيقول ده السبب الرئيسي لوجودي في السجن، او ده بالفعل كان السبب الرئيسي للمشقات والألام بتاع بولس. عدد 8: فلا تخجل إذن بالشهادة لربنا، ولا تخجل بي أنا السجين لأجله، بل شاركني في المشقات لأجل الإنجيل متوكلا على قدرة الله. فبدل ما يقول له: من فضلك من فضلك اوعى تعدي باللي أنا عديت بيه، المشقات اللي أنا عديت بيها، بيقول له: ما تخجلش، اتقوى بقدرة الله، وأنا نفسي تيموثاوس تعدي بنفس المشقات اللي أنا عديت بيها، لو ده لأجل المسيح ولأجل الإنجيل. وده يجيبنا لسؤال ثالث في غاية الأهمية: هو إزاي كده؟ يعني إزاي بولس بعد ما اترك واتباع والناس أنكرته وسابته يقول لتيموثاوس الوصايا دي؟ بولس نفسه بيجاوبنا هو إزاي كده. في إصحاح 1 عدد 12 بولس بيقول الكلمات دي: من أجل ذلك أيضا أقاسي الآن هذه الألام، ولكني لست أخجل، لأنني أعرف من أنا مؤمن به، ولي تمام الثقة بأنه قادر أن يحفظ لي الأمانة التي أودعتها عنده سالمة إلى ذلك اليوم. بولس بيجاوبنا إزاي يقول لتيموثاوس وسط الألم اللي هو بيعدي بيه دوت: كمل، الهب موهبة الله اللي فيك، كمل، احتمل المشقات لأجل الإنجيل. الإجابة ببساطة إن بولس كان عارف شخص يسوع المسيح معرفة شخصية. بولس ما كانش عارف عن المسيح، بولس كان عارف المسيح، بولس كان عنده شركة شخصية مع المسيح، زي ما حد فيكم أو واحدة فيكم أو واحد فيكم عارف صديق كويس قوي ليه، أنت عارفه شخصيا، أنت تقدر تقول هو بيتضايق إمتى، بيفكر في إيه، إيه اللي بيتعبه، إيه اللي بيفرحه، هو مين أو هي مين. بولس يقدر يقول: أنا عارف المسيح معرفة شخصية، ولأني عارفه، لأني عالم بمن أمن، أنا أعرف أحتمل مشقات لأجله. بولس في حتة تاني بيقول: لأنه المسيح مش بس مخلصي، ده هو حياتي، ليه الحياة هي المسيح. مش بس ان بولس عارف المسيح، لكن بصوا في إصحاح 4 بعد ما قال في محاكمتي في الأول مفيش حد وقف معايا، يقول في عدد 17 بعد ما قال ولا واحد وقف معايا، يقول: إلا أن الرب وقف بجانبي وأمدني بالقوة لكي تتم بي المناداة بالبشارة فيسمعها جميع من هم من الأمم. بولس كان عارف المسيح وكان مختبر أنه الله معاه،
تعرف كم مرة حد فيكم قال لحد ربنا معاك؟ بنقولها لبعض على طول صح؟ ربنا معاك ربنا معاك. مش عارف كم حد فينا مدرك الحقيقة دي، إنه ربنا معايا. بولس وهو في السجن اللي هو في أعماق الألم فيه بيقول الرب وقف معايا، وهو في المحاكمة اللي كل الناس تركته فيها بيقول الرب وقف معي. بولس عارف المسيح، بولس عارف معية الله، لكن بولس كمان عارف قوة قيامة المسيح. لو سألنا بولس هو أنت إيه القوة اللي عندك دي تخليك تكمل المشوار المؤلم دوت، بولس هيقول دي مش قوة من عندي، ودي مش قوة أرضية أصلا، دي قوة الأرض ما اختبرتهاش، دي قوة بتعكس أكبر عدو في الأرض. أكبر عدو في الأرض هو الموت، في قوة انتصرت على الموت، قوة قيامة المسيح. بولس بيقول دي القوة اللي أنا بعيش بيها. ففي بداية الرسالة الأخيرة لي، بصوا في عدد واحد في أول إصحاح، يقول من بولس وهو بمشيئة الله رسولا للمسيح يسوع في سبيل الوعد بالحياة التي هي في المسيح. يبدأ الرسالة يقول أنا عارف أن أنا عندي وعد بالحياة. وفي عدد 10 من نفس الإصحاح وهو بيتكلم عن المسيح يقول المسيح سحق الموت وأنار الحياة والخلود بالإنجيل. فبولس فاهم كويس أنه الموت سحق، وأنه الخلود الحياة ما بعد الموت المسيح أخبرنا بإيه الموجود فيها. شباب وبنات، الجيل بتاعكم زي الجيل بتاعي بيخاف من الموت، لأن احنا ما نعرفش بعد الموت فيه إيه. ولو حد ما بيخافش من الموت ده يبقى مريض، دي تبقى مريضة. لكن بولس بيقول في حاجة تخليني ما بقاش خايف من الموت وأنا مش مريض، هو لو أنا عارف إيه اللي هيحصل بعد الموت. وما فيش حد يقدر يقول لي إيه اللي هيحصل بعد الموت إلا اللي زار المكان دوت ورجع تاني، والمسيح زار المكان ده ورجع تاني. المسيح زار الموت ورجع، عشان كده بولس بيقول المسيح أبطل الموت وأنار إيه اللي بعد الموت؟ أنار الحياة والخلود. وبولس بيقول ده الإله اللي أنا عارفه، وده الإله اللي ثقتي فيه، وده الإله اللي بيقف معايا لما كل الناس بتسيبني. فيقول لتيميساوس في صحاح 2 عدد 8، بص يا تيميساوس أنا عايز كل التعليم اللي بتعلمه تذكر يسوع المسيح المقام من الأموات، لأنه مفيش أجمل وأهم من أنك تذكر وتعرف شخص المسيح وقوة قيامته من الموت. ويقول له كمان يا شباب حاجة جميلة جدا في إصحاح 1 عدد 9، وده بالنسبة لي من أسرار خدمة بولس، من أسرار اللي شكلت الشخصية دي. بصوا في إصحاح 1 عدد 9 يقول إيه عن الله، يقول أن الله قد خلصنا ودعانا إليه دعوة مقدسة لا على أساس أعمالنا بل بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ركزوا في الكلام اللي بولس بيقوله. بصوا في عدد 9 بيقول إنه الله لما أنقذني وخلصني ودعاني أكون مقدس ودعاني يبقى ليه، ما كانش على أساس أعمالي. أكتر شخص عمل أعمال لأجل المسيح على كوكب الأرض هو بولس الرسول، وبيقول الله ما أنقذنيش بسبب كل الأعمال دي. العقل ده بتاع بولس فهم كويس إنه لو أنا فاهم إنه الخلاص مش بسبب أعمالي، بسبب نعمة المسيح الغنية، دي أكتر حاجة هتديني حياة تعيش لأجل المسيح. في وعظ اسمه تيموثي كيلر انتقل للأمجاد قريب، وبيقول كده عن عظة وعظها، بيقول إن الإنجيل خبر مفرح لأنه الخلاص مجاني بالنعمة. فبعد ما خلص العظة في واحدة ست جات له وقالت له أنا عندي مشكلة مع اللي أنت قلته، لأن أنا طول الوقت بظن إن أنا هشارك بجزء في خلاصي، أنا لازم أعمل حاجة عشان أنال الخلاص، وإنت النهاردة صدمتني قلت لي الموضوع مجاني كله بالنعمة. فبقول لها بس دي صدمة كويسة. قالت له هي صدمة كويسة بس مش كويسة، لأنه لو هو اداني كل حاجة بالمجان بالنعمة ده معناه إن أنا أديله كل حاجة في حياتي كلها كلها. لو هو اداني نفسه بالكامل بالنعمة
ده معناه انه رد فعل الوحيد المقبول ان انا اديله نفسي بالكامل بالكامل. وده بولس الرسول. بولس كان عارف انه لو الله اداني نفسه بالكامل انا هديله نفسي بالكامل. عشان وقتنا هختم معاكم بفكرة أخيرة صغيرة. بولس بعد ما اتكلم عن الصعوبات اللي واجهها في الخارج واللي تيميساوس هيواجهها من الخارج من الألام والمشقات لأجل الإنجيل، بولس كمان قال لتيميساوس في الرسالة دي إزاي الصعوبات اللي من الداخل من المعلمين الكذبة يواجهها. فبولس يقول له في أكتر من مكان مبادئ إزاي يواجه المعلمين الكذبة في الكنيسة. هقول لكم المبادئ سريعاً. أول حاجة في صحة 2 بنقرأ إنه يا تيميساوس بص في تعليم كاذب أنا مش عايزك أصلاً تدخل تتناقش فيه، هتضيع وقت. فبالإنجليزي بنقول choose your battles، اختار المعارك، إيه اللي تحارب فيه من التعليم الكاذب وإيه اللي ما تحاربش فيه، في مجادلات سخيفة سيبك منها. المبدأ الثاني بولس يقول له أكتر حاجة يا تيميساوس تساعدك تتعامل مع التعليم الكاذب هي إنك تشرح التعليم الصحيح مرات ومرات ومرات. فلو انت عندك 10 ساعات يا تيميساوس قضي منهم 8 ساعات ونص اشرح التعليم السليم وساعة ونص هاجم التعليم الغلط. اوعى تعمل العكس، لكن فصل كلمة الحق باستقامة. يقول له دوت في عدد 15 من الإصحاح الثاني، اجتهد انك تقدم نفسك لله وانك تفصل كلمة الحق باستقامة. ويقول له كده كل الكتاب موحى بيه من الله ذكره ووعظه يا تيميساوس. ذاكر الكتاب المقدس عهد قديم وجديد واشرحه للناس، ودي هتبقى أكتر حاجة بتساعد في مقاومة التعليم الكاذب. تالت حاجة ودي مهمة قوي وهختم بيها، بصوا معايا في صحاح 2 عدد 24، لأنه بصوا شباب ويا بنات لو حد فيكم بدأ يحب الكتاب دوت ويذكره ويغرق فيه أوعدكم أنك هتشوفوا وضع الكنيسة مختلف كتير عن الوضع بتاع الكتاب. هتلاقوا الواقع غير اللي الرب بيقوله. وأكبر تحدي بيواجه أي حد يشوف أنه الواقع غير اللي الرب بيقوله هو أنه لما يعرف كتير من كلمة الله يتكبر على الناس اللي حواليه، والناس اللي بيقولوا تعليم غلط يبقى طول الوقت إيه عايز يطحنهم ويبهدلهم. وبولس بيدي نصيحة لتيميساوس ولينا لما نعرف كلمة الحق ونعرف رسالة الرب ونلاقي الوضع مختلف حوالينا. بصوا بيقول له إيه في صحاح 2 عدد 24، بيقول له وعبد الرب يجب ألا يتشاجر بل أن يكون مترفقاً تجاه الجميع قادراً على التعليم يتحمل المشقات. وهنا بيتكلم مشقات وهو عمال يعلم صح والناس عايشة غلط، يفتكر أنه أنا كمان الرب كان عمال يعلمني حاجات الصح وأنا مش بتعلم بسرعة، الرب صبر علي، فأنت كمان تصبر على الناس وأنت بتعلمه. يتحمل المشقات بصبر. عدد 25 في غاية الجمال، ويصحح بالوداعة المقاومين عسى أن يمنحهم الله التوبة فيعرفوا الحق بالتمام فيعودوا إلى الصواب ناجين من فخ إبليس الذي أطبق عليهم ليعملوا إرادته. فبولس بيقول بص يا تيميساوس افتكر إنه اللي بيدي التوبة والرجوع عن التعليم الغلط والسلوك الغلط الله، الله هو اللي بيدي التوبة، عسى أن يعطيهم الله التوبة فيعرفوا الحق. وبص يا تيميساوس الناس اللي بتعلم تعليم غلط أو بتسلك بعيد عن المسيح دول في قبضة إبليس، في قبضة إبليس، وانت لوحدك ما تقدرش تطلعهم من القبضة دي، بس دورك تكمل توعظ برسالة الإنجيل وتطلب أن الرب يفوقه عشان يستفيقه من فخ إبليس. تعمل ده ازاي يا تيميساوس؟ بوداعة وبتواضع وبمحبة. عايز اقول لكم حاجة يا شباب، الرسالة اللي انا قلتها لكم النهاردة دي انا اكتر واحد محتاجها. انا محتاج اعرف يسوع المسيح اكتر، محتاج اعرف قوة قيامته، محتاج اعرف انه معايا، محتاج ادرس الكتاب دوت، محتاج اتكلم بالكتاب دوت، محتاج اعمل ده بوداعة. واي تلميذ للمسيح محتاج يغرق رسالة تيميساوس الثانية ويسمع كلمات أعظم مبشر في آخر حياته في السجن وهو متمسك بالإيمان.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلامنا البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوة الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سمك.

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه.

0: بيئه، ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر، أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
1: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
0: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع، ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل عمرك تعرضت لموقف إنك تكون بتعوم في مكان عميق وإنت ما عندكش خبرة في السباحة؟ الحقيقة أتمنى إنك ما تتحطش في الموقف ده، لأنه موقف صعب جدا جدا ولازم حد يتدخل لإنقاذك. السباحة رياضة مهمة جدا ورياضة مفيدة جدا جدا، والسباحة في البحار غير السباحة في الأنهار. بيقال إنه مية الأنهار أو المية العذبة هي مية تقيلة، فالسباحة فيها أصعب من السباحة في المية المالحة. الحقيقة النهر شيء جميل جدا، والرب بيتكلم عن حضوره يشبهه بالنهر في مزمور 46 وعدد 4، بيقول كده: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. حضور الرب عامل زي النهر، حضور الرب يجي كده زي النهر اللي يكتسح حياتي. بس الحقيقة أوقات كتيرة بنبقى عندنا اكتفاء. النهاردة الرب جاي يتكلم لينا، وعلى قلبي أني أسأل نفسي وأسألك وأسألك سؤال: هل يا ترى أنا عندي اكتفاء في حضور الرب لحياتي؟ هل يا ترى أنا عندي اكتفاء من معاملات ربنا؟ ولا أنا جوايا رغبة عايز أكتر منك يا رب، عايز أشبع أكتر، عايز أتبارك أكتر؟ في سفر حزقيال أصحاح 47 والآية رقم 5 يقول الكتاب: ثم قاس ألفا وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه سباحة، نهر لا يعبر. الرب في هذا الأصحاح ورى حزقيال رؤية أنه في نهر، وفي رجل قاس 1000 ذراع وعبر حزقيال، والحقيقة كانت المياه للكعبين، وبعد كده قاس 1000 ذراع تانية وكانت المياه للركبتين، وبعديها قاس 1000 ذراع أخرى وعبروا في المية، والمية كانت لغاية الحقوين. لكن بعد كده يقول أنه قاس 1000 ذراع أخرى وإذا بنهر لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت مياه سباحة، نهر لا يعبر. في مستوى من السباحة في حضور الله، إنجاز التعبير. في ناس مكتفية بأنه المية عند الكعبين. يعني إيه؟ يعني بيرضى كده بأنه يقرأ له آية في الكتاب، يصلي له صلواية، يعني حاجة بسيطة كده. وفي البعض التاني بيقول لك لا، أنا عايز أكتر شوية، عايز أتبارك أكتر، فبيقبل أنه مية حضور ربنا توصل للركبتين. وفي بعضنا بيدخل أكتر للأعماق وتيجي المية لغاية الحقوين. لكن الحقيقة صوت الرب ليا وليك النهاردة، ودعوة ربنا ليا وليك وليكي النهاردة إلى علاقة قوية بالرب، إلى أعماق جديدة. هل يا ترى اكتفيت بالأعماق اللي أنت فيها؟ هل يا ترى اكتفيت بحضور ربنا وقلت مش عايز أقرب أكتر من كده؟ هل يا ترى الفتور أصاب حياتك؟ هل يا ترى مش قادر تشتاق للرب أكتر من كده؟ ربنا دعينا لمستوى اسمه نهر لا يعبر. أتقابل مع حضور المسيح المنعش، تلاقي نفسك قاعد قدام الرب كده، داخل تقعد قدامه بتصلي، فاتح كتابك المقدس، ويتقابل معاك الرب، ويا سلام على هذا الوقت. تلاقي نفسك مش قادر تخلص، مش قادر تبطل كلام مع الرب، مش قادر تقفل كتابك المقدس، شبعان شبعان، كل شوية بتجوع والرب يشبعك، كل شوية بتعطش والرب بيرويك. ايه ده حضور الرب المنعش، ايه ده نهر الله، دي انهار، ده اعماق جديدة الرب بياخدني ليها كل شوية. حبائي، ربنا بيدور عليا وعليك، وعاوز يعلن لينا قلبه، عاوز يكشف لينا عن نفسه. هو بيحبني قوي قوي قوي، هو بيحبك وهو بيحبك، وعلى قلبه انه يظهر ليك ذاته. هو بيحبني قوي، هو بيحبك وبيحبك. والنهاردة صوت الرب ودعوة الرب ليك: من فضلك تعالى باشتياقات جديدة، تعالى النهاردة وقول له: يا رب عطشني لحضورك، يا رب جوعني لحضورك، يا رب أنا مش مكتفي بأنه المية تكون في حياتي للكعبين، ولا المية تكون في حياتي للركبتين، ولا حتى للحقوين، لكن عايز نهر سباحة لا يعبر، نهر حضورك يغمر قلبي. عايز أدخل لأعماق جديدة، عايز عناية تتفتح
يا رب على قداستك وعلى مهابتك. عايز اختبرك يا رب. حياتي عايشة على اختبارات قديمة، يمكن عايش على اختبار من سنين طويلة، لكن عايز اختبارات جديدة وعايز معاملات جديدة. عايز أقرأ الكتاب المقدس واكتشف يا رب نور جديد في كل كلمة وكل حرف بقراه. أنا بصلي النهاردة من كل قلبي إنه يبدأ الرب معاك ويبدأ الرب معاكي علاقة قوية وبعد جديد. تقول معايا أمين؟ يلا صلي معايا الصلوة دي. يا رب تعالى النهاردة بقوة اجذب قلوبنا، تعالى النهاردة بقوة نادي علينا، تعالى النهاردة قيس ألف ذراع وعبرنا إلى نهر لا نستطيع عبوره. يا رب بصلي النهاردة سامحنا على كل اكتفى، يا رب سامحنا على كل أوقات رضينا فيها بالقليل في العلاقة معاك، ودينا أشواق جديدة، ادينا النهاردة قلب يشتاق لحضورك القوي في حياتنا. لأجل خاطر اسمك الغالي أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. قصة يونان اللي معظمنا عارفها بتحكي عن الوقت اللي يونان رفض فيه انه يتكلم مع شعب نينوى وقرر انه يهرب من الرب. وده يمكن يكون حال ناس كتير مننا قوي لما بنقع في الخطية او لما بنقرر نمشي في طريق مش صحيح. لكن بيجي وقت ويونان بيدرك انه هو جوه الحوت في بطن الحوت ومحدش هيعرف يطلعه من المأزق ده غير ربنا. ويصلي يونان صلاة بتغير مجرى الأحداث فيقول كده: حين أعيت فيا نفسي ذكرت الرب. وقت ما الدنيا قفلت وحقيقي تعب عمل حاجة واحدة، إنه طلب ربنا من كل قلبه. لما شعر إن الموت بيقترب ليه، لما شعر إنه مفيش حل، قرر إنه يرجع للإله اللي هرب منه قبل كده. ويكمل بعد كده يونان يقول: فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. مش بس كده، مش بس قرر إنه يطلب الرب وهو في وقت الضيق وهو محتاج للمعونة، لكن بعد ما صلى وطلب الرب من كل قلبه اتملأ إيمان إنه صلاته استمعت وإنه الرب استجاب للصلاة بتاعته وإنها كانت مقبولة أمام الرب، برغم إنه ممكن في وقت كان شاعر لإنه كاسر الوصية ربنا مش هيسمع ومش هيستجيب. ويقول الكتاب بعد كده: وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. وقدام القلب المنكسر اللي بيطلب ربنا، قدام الإيمان ده بيؤمر الرب فبتتغير الأحوال وبيطلع يونان من جوب الحوت. داود جه في مزمور 139 وكمان حكى حكايته وقال كده: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، زي يونان ما كان في وسط البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. حتى في أقاصي البحر، حتى في بطن الحوت، إيدك هتهديني ويمينك هتمسكني. النهاردة في بداية يومك أنت هربان من إيه؟ وبقالك قد إيه هربان؟ وهربان ليه؟ طول ما أنت فاكر نفسك إنه الحل إنك تهرب من إنك تقف وتطلب ربنا، طول ما هتفضل تعبان وطول ما هتفضل جوه الحوت. لكن النهاردة في يوم جديد، يوم تطلع فيه للنور، يوم تقف زي يونان كده وتعرف إن حلك ومعونتك ومشكلتك وإعيائك مش هيتحل غير لما تيجي بكل قلبك وتطلب الرب. هيستجيب زي ما عمل مع يونان. صلاتك النهاردة مقبولة لأنها تطلع من قلب حقيقي محتاج للرب. ربنا عمره ما هيكون بيسد ودانه، إنجاز التعبير، ولا يكون بيغمض عينيه وانت بتطلبه. حتى لو كنت اخترت الطريق الغلط، حتى لو كنت في وسط الخطية، النهاردة يوم إنه الرب يستجيب للصلاة، النهاردة يوم للنجاة، النهاردة يوم إنك تطلبه بإيمان فيوجد ليك.

نعم يا رب، في بداية اليوم النهاردة يا رب جايين وبنعلن احتياجنا إليك، فأنا بحاجة شديدة إليك يا رب. النهاردة بنصرخ من كل قلوبنا ونحط احتياجاتنا وتعبنا وأنيننا يا رب قدامك يا رب. في بداية يوم جديد النهاردة جايين نقف قدامك، جايين نقرر ما نهربش يا رب، لكن نقف قدامك ونطلبك ونصرخ ونبكي يا رب، ونقدم توبة حقيقية عن كل وقت بعدنا فيه عنك، عن كل وقت ما دورناش عليك، عن كل وقت افتكرنا ان حلولنا ومشاكلنا تتحل بعيد عنك. لكن النهاردة زي يا رب ما يونان قرر وهو في بطن الحوت انه يطلبك وهو على مشارف الموت، قرر يرجع للإله اللي وحده عنده الحياة، اللي وحده يقدر يؤمر فيكون. النهاردة بنقرر نرجع، النهاردة بنقرر نتوب، النهاردة بنقرر نطلبك، وإحنا واثقين إنك أنت هتستمع وإنك أنت هتستجيب وإنك أنت أذانك مفتوحة، إنك مش بتتعامل معنا بحسب خطايانا ولا بحسب اختياراتنا ولا بحسب أمانتنا، لكن بتتعامل بحسب مراحمك. مراحم جديدة في هذا الصباح يا رب، مراحم جديدة واستجابات جديدة يا رب النهاردة، وأبواب جديدة تتفتح يا رب، قبول لكل حد فينا وغفران وستر ودم يغطينا، فتأمر يا رب، تقول كلمة فتأمر تتفتح كل الأبواب المقفولة وترد كل حد يا رب لحضنك في اسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي على القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا؟
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادة هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف هالجزمة شو حلوة.
1: وجع بالي. شوف
0: شو ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستها؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتها؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قلب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قلب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك حكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم، كل حكيك بالالغاز ماني فهمانه شي.
1: مالك فهمانه شي؟ نسيتي ذاك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طياره. حلوه منك هيك لكان. انا من الخطبه فهمتك انه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وانت بكل بساطه كشفتي سري لعيلتك.
0: هلا هذا اللي مزعلك؟
1: اي نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: اسمع لك، أنا شرحت لك إني ما قلت لها لأختي جوزي ما بيسافر لأنه بخاف من الطيارة. أختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحلة، وقت رفضنا أكتر من مرة فكروا إنه ظروفنا المادية ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الإنترنت وحبوا يعملوا لنا ياها مفاجأة. فهون بقى حسيت حالي إني ورطتهم بحق التذاكر، لأنه تذاكر الإنترنت إذا لغينا حجزة بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الأمر وكون صريحة معهم حتى يتفهموا الوضع. هاي أولا. وتانيا للتذكير بقى يا أستاذ، نحن تصافينا هداك الأسبوع، حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وأنت قلت لي إنك سامحتني وطوينا الصفحة. بقى ليش هلأ أنت عم تقول إنك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيك تقولي أي حجة تانية، مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان أحسن من هاي البهدلة قدام عيلتك يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك عيلتك؟ أنا قلت لك إنه أختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز أختي تفهم الموضوع بكل بساطة، وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة، ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز أختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال أم نبيل؟ يعني هلأ جوز أختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبة بكل روح طيبة، وأنا خجلانة كتير منه وهو عم بيقول لي ولا يهمه. الزلمة بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه حتى نسافر معون.
1: على القصة يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزة، كانت كتير حلوة عليك بس استياه.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزة، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني؟
1: سامحتك وتفهمتك.
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع

0: بتقولي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس، هاي سامحت أخي، هاي كل القصة.
1: ايه كون شخص متسامح، انا بقلك، بس مو شخص ساذج بسيط بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه ياكلوا حقه وحق أولاده. في فرق كبير انك تكون متسامح وانك تكون ساذج.
0: انت رح تجننيني هلا، صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. ايه لا اخي، حق من جارنا حتى سامحه.
1: لك ايش وجاب لجاب، شو عم تحكي انت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب واجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك، شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
0: بهي البساطة كان قتلنا، شو كنت عملت فيه وساويت لو اجا على راس حدا من اولادنا؟
1: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي اخوك لعندك يعتذر منك؟ انا ساعتها بقلك سامحه.
0: شو يجي لعندي؟ إيه انا ما بقبلها، اخي الكبير بيجي يعتذر مني؟ ما حلوة بحقه، هذا مثل ابو العيلة. شو عم تحكي انتي؟
1: ابو العيلة قلتلي، ابو العيلة هو اللي بيلم العيلة مو بيفرقها وبيستغلها. اخوك عم بيستغل محبتك واحترامك له حتى ياخد حصتك من المحل، ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع اخوك على طمع وشجع. طول ما انت ساكت رح يطمع اكتر واكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
0: طيب شو اعمل هلا؟ لك صدقيني انا بخجل احكي معه.
1: لا تخجل ولا شي، مسيك هاي سماعة التليفون وحكي مع اخوك، قل له انا بحبك بحترمك كتير يا اخي، بس انا بدي حقي، رجع لي حقي، وانا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل اهانة. انا بسامح. تسامح حقيقة كلمة كبيرة، رغم قساوة الحياة وضجيجة لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، انا بتوقع انه كل انسان على وجه الارض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
0: صحيح فرح، قد ما كان الانسان قاسي القلب او حتى شرير بيكون في داخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة او محصورة باشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح امه، ابوه، زوجته، اولاده، او حتى اصدقائه، تعبيرا لوفائه واخلاصه لهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا او اللي ظلمونا او اللي خانونا، وحتى بتشمل اعدائنا.
1: بس سام الموضوع مو بهالسهولة، بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق.
0: أكيد مو سهل فرح، وأنا بقول بدون قوة إلهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سبب الأذى إليك من انتقام إلى غفران، لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا، بفرح وبمحبة.
1: نحن منعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: توبة لمن لا يحسب الرب له إثما.
0: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، انه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما منرددها منقولها: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي، وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي، ما بقدر غير أني أغفر، وأغفر من كل قلبي كمان.
1: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
0: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجابه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. 7 مرات، 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، مساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. بعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديون.

0: يلي بوضح وبجسد تماما فكرة الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده ب10,000 وصارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته وأملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد تحنن عليه وعفاه كل الدين. فرح هو رايح على بيته تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100 وصار يطالب صديقه بالدين وقال له صديقه أعطيني فرصة حتى أسدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب. بيقول له بعدين مقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك ب10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
1: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا ياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
0: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
1: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
0: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر رومية بالعهد الجديد بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقولون الله لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتاكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن عقاب موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيفدي خطيته بذبيحة، يلي هي رمز للمسيح، طير كبش كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته، قبل عمل المسيح على الصليب بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة أن يغفر ويسامح للآخر.
1: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
0: الرب معكم.

0: حثامًا.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه

0: المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
1: هذا هو الذي قلت فيه يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
0: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
1: ما أنا المسيح.
0: فقالوا:
2: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
0: قال:
1: ولا إيليا.
0: قالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: قال كما قال النبي إشعيا:
1: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
0: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
2: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
0: أجابهم:
1: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
1: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت فيه يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
0: وشهد يوحنا قال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
0: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
1: ها هو حمل الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما:
3: ماذا تريدان؟
0: قالا:
4: ربي،
0: أي يا معلم،
4: أين تقيم؟
0: قال:
3: تعالى وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
4: وجدنا المسيح،
0: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
3: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
0: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
3: اتبعني.
0: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
5: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
0: فقال له نثنائيل:
5: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
0: فأجابه فيلبس:
5: تعال وانظر.
0: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
3: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
0: فقال له نثنائيل:
4: كيف عرفتني؟
0: فأجابه يسوع:
3: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيليبوس.
0: فقال نثنائيل:
4: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
0: فأجابه يسوع:
3: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
0: وقال له:
3: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي عن نتكلم فيه مع بعض، عن نتواصل فيه، عن نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: ربي وإلهي، ها أنا آتي إليك بكل احتياجي، أثق أنك ترحب بي، أثق في حبك، أثق أنك ستقبلني، ستمتعني بحبك الشافي لأعماقي، وستلمس ضعفي بقوة جديدة، وتقودني من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد، وتعظم العمل معي، ربي وإلهي. ها أنا آتي إليك، سأفرح وأفرح، ولن يقدر أحد أن ينزع فرحي. أسلمك نفسي وحياتي، فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب الخروج الأصحاح 32. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمعوا على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا معبودا يهدينا في سيرنا، لأن موسى هذا الشخص الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا جرى له. فقال لهم هارون: انزعوا حلق الذهب التي في آذان زوجاتكم وبنيكم وبناتكم وهاتوها لي. فنزع كل الشعب حلق الذهب التي في آذانهم وأعطوها لهارون، فأخذها من أيديهم وصهرها وصبها في قالب على شكل عجل وصنع منها صنما. فقالوا: يا بني إسرائيل، هذا ربكم الذي أخرجكم من مصر. فلما رأى هارون ذلك بنى منصة أمام العجل ونادى وقال: غدا عيد لربنا. وقاموا باكرا وقدموا قرابين وضحايا صحبة. وبعد ذلك جلس الشعب ليأكل ويشرب، ثم قام ليمرح. فقال الله لموسى: قم انزل، فقد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر، ضلوا بسرعة عن الطريق التي أمرتهم بها، فصنعوا لهم صنما مسبوكا على شكل عجل وسجدوا له وقدموا الضحايا وقالوا: يا بني إسرائيل، هذا ربكم الذي أخرجكم من مصر. وقال الله لموسى: تأملت هذا الشعب ورأيت أنه شعب عنيد، فاتركني ليشتد غضبي عليهم وأفنيهم وأجعلك أنت أمة عظيمة. فتضرع موسى إلى المولى إلهه وقال: يا رب، لماذا يشتد غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد قوية؟ لماذا يشمت المصريون فينا ويقولون: احتال إلههم عليهم وأخرجهم من هنا ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ تراجع عن غضبك الشديد وارجع، ولا ترسل المصائب على شعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبيدك الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت: أجعل نسلكم كنجوم السماء في الكثرة، وأعطيهم كل هذه البلاد التي وعدتهم بها فتكون نصيبهم إلى الأبد. فرجع الله ولم يرسل على شعبه المصائب التي هددهم بها. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا العهد في يده، وكانت الكتابة عليهما من الناحيتين، واللوحان هما من صنع الله، والكتابة هي كتابة الله منقوشة عليهما. وسمع يشوع صوت هتاف الشعب، فقال لموسى: صوت حرب في المخيم. فأجاب موسى: لا، هذا هتاف نصر ولا صراخ هزيمة، بل ما أسمعه هو صوت غناء. فلما اقترب موسى من المخيم ورأى العجل والرقص غضب جدا ورمى اللوحين من يديه وكسرهما عند سفح الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعوه
وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء، وأرغم بني إسرائيل أن يشربوا منه. وقال موسى لهارون: ماذا فعل بك هذا الشعب حتى جلبت عليهم هذه الخطيئة العظيمة؟ فأجاب هارون: لا يشتد غضبك يا سيدي، أنت عارف أن هذا شعب شرير، فقالوا لي: اصنع لنا معبودا يهدينا في سيرنا، لأن موسى هذا الشخص الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا جرى له. فقلت لهم: من عنده ذهب فلينزعه، فأعطوني الذهب فرميته في النار فخرج هذا العجل. ورأى موسى أن زمام الشعب أفلت، لأن هارون سيب لهم الزمام، فأخذ أعداؤهم يضحكون عليهم، فوقف عند مدخل المخيم وقال: من منكم في صف الله يأتي إلي؟ فاجتمع حوله كل اللاويين، فقال لهم: قال الله رب بني إسرائيل: ليحمل كل واحد منكم سيفه ويذهب في المخيم من أوله إلى آخره، ويقتل حتى أخاه وصاحبه وجاره. ففعل اللاويون كما أمر موسى، وقتل من الشعب في ذلك اليوم حوالي 3000 رجل. وقال موسى للاويين: أنتم اليوم خصصتم أنفسكم لله، لأنكم قمتم كل واحد ضد ابنه وضد أخيه، فأعطاكم الله بركة. وفي الغد قال موسى للشعب: أنتم ارتكبتم خطيئة عظيمة، فالآن أذهب إلى الله لعلي أكفر عن خطيئتكم. فرجع موسى إلى الله وقال: آه يا رب، ارتكب هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لهم معبودا من ذهب، فمن فضلك اغفر لهم أو امسحني من كتابك الذي كتبته. فقال الله لموسى: من أخطأ إلي أمسحه من كتابي، فالآن اذهب وقود الشعب إلى المكان الذي قلت لك عنه، وملاكي يهديك في سيرك، ولكن لا بد أن يأتي يوم فيه أعاقبهم على خطيئتهم. وضرب الله الشعب بوباء لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون.

0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتم منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، بنستفيد منها في حياتنا الروحية، بنستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
1: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. هلا وغلا أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات خليجية. خلكم معانا وراح نستمع لفكرة جديدة وفكرة عن طرق وأفكار الله. أكو وايد مرات يحتار الإنسان وما يقدر يفهم طرق وأفكار الله، ويشعر أن طرق الله غريبة وعجيبة وتختلف كلش عن طريقة تفكير الإنسان واتجاهاته، لأن تفكير الإنسان محدود جدا. منو يعرف طرق الله؟ منو يقدر يفحصها ويفهمها ويستوعبها؟ منو يقدر يقول شو اللي يخطط الله أو شو اللي راح يكون بالمستقبل، حتى شلون راح يحل هذه المشكلة أو الصعوبات اللي نمر فيها؟ ولما يعجز الإنسان عن حل المشكلة يدعي الله ويقول يا رب اتصرف أنت بهذه المشكلة وأوجد لها حل. تقول كلمة الله أن طرق الله مختلفة عن طرقنا، وأفكاره أعلى من أفكار الإنسان. وأكو آية تقول مجد الله إخفاء الأمر ومجد الملوك فحص الأمر، السماء للعلو والأرض للعمق وقلوب الملوك لا تفحص. إذا كان كذي عن الملوك، عيل شلون عن الله العظيم الجبار اللي ما أحد يعرف أفكاره غيره؟ هناك عمق في طرق الله، وهناك أفكار غريبة وعجيبة الإنسان ما يقدر يفهمها. لكن شلون تقدر تقرر إذا كان تفكيرك هذا الأرضي أو المحدود يرضي الله؟ مو أنت هدفك أنك ترضي الله؟ شلون تدرك أن تفكيرك راح يرضيه؟ الشخص اللي ينشغل باله بأمور تحزن قلب الله وتدور براسه أفكار خاطئة، هذا يدل على أن الله ما يسكن قلب هذا الإنسان، لأن من داخل القلب تنبع كل الأفكار. مكتوب في كلمة الله المقدسة الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح تخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير تخرج الشرور. القوانين اللي بالعالم لما تحاسبك على أفكارك ونوايا قلبك تكون واضحة، لكن الله يحاسبك على أفكارك وضميرك. الله يبي أفكارنا تشابه أفكاره، يعني أن الإنسان يترفع عن أفكار العالم المليئة بالغش والخداع والكره والحسد والغيرة والخصومات والحزن والخوف وغيرها من أفكار خاطئة جدا. أعزائي المستمعين، فاصل ونرجع لكم.

الله يبي أفكارنا تشابه أفكاره، شلون؟ هو يبي قلوبنا تكون نقية نظيفة، يبي أن قلوبنا تتصفى من أي أفكار غير مرضية لله. قبل نكمل الكلام، أحب أسأل عزيزي المستمع، هل أنت مهتم أن أفكار قلبك تكون مرضية لله؟ لو أنت أهم شيء عندك أنك تعيش في رضا الله وأنك تخاف ربك وتبي أفكارك تكون حسب أفكار الله، لابد أنك تقارن كل شيء تسمعه أو تشوفه أو تتعلمه بتعليم الله المقدسة. يعني مثلا، هل أفكار الأفلام اللي قاعد تطالعها أو الإعلام أو الكتب اللي قاعد تقراها، هل أفكارها تنطبق ويا تعليم الله؟ هل لها تأثير إيجابي على نفسك؟ هل لها نفس أفكار الله؟ ولا هي تبعدك عن التفكير النقي اللي يبيك الله تفكر فيه؟ عزيزي المستمع، نصيحتي لك إنك تنحاش وتبعد عن الأفكار اللي ما ترضي الله كلش. ولما تحس إنك مو قادر، اطلب من الله في صلاتك وفي قلبك إنه يساعدك تتغلب على أفكار الشر هذه. ما تترك أبدا الأفلام والإعلام أو أصدقاء السوء يأثرون فيك بطريقة سلبية. هذا إذا كنت مهتم إنك ترضي ربك اللي شايف قلبك ونواياه. بالنسبة لطرق الله والأساليب المختلفة اللي يتبعها مع كل واحد فينا، لما نفكر فيها راح نستوعب إنه إله عظيم جدا. لكن شلون أقدر أفكر بأفكار ترضي ربي؟ أعزائي المستمعين، خلكم معانا وراح نعرف الطريقة عقب الفاصل.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين بالطرق التي يريدنا الله أن نفكر فيها. تبي تنحاش من كل إثم، من كل خطية؟ تعال بكل قلب متواضع، بكل قلب خاشع لله، بكل قلب ضعيف، قول له يا رب أبيك تحط فيني أفكارك، ما أبي أكون بالعالم أتبع أفكاري أنا، أبيك أنت اللي ترشدني، أبيك أنت اللي تعلمني شلون أتكلم، شلون أتصرف. أول شيء أشكر الله إن أعطاك العقل والفكر اللي به تقدر تفكر أفكار الله. أحمد الرب، أدعو باسمه، أخبروا في الشعوب بأعماله، غنوا له، ترنموا له، تحادثوا بكل عجائبه. مهم جدا أني أتحدث، أتكلم، أتحكى عن عجائب الله. هل في كلامك وأسلوبك الناس يحسون أنك أنت فرحان وأنك أنت مستانس بعجائب وعظائم الله اللي قاعد يسويها وياك؟ الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها. هل تتكلم؟ هل طريقة كلامك فيها حمد وشكر لله؟ اطلبوا الرب، اطلب الله، قول يا رب أبيك، أبي أنت اللي تتكلم فيني، ما أبي أتكلم بطريقتي. الإنسان لما يتكلم بطريقته كل الناس راح يكونون مثل بعض، لكن لما الله يتكلم فينا نحس بتغيير، نحس إن روح الله قاعد يحرك فينا أشياء إيجابية وايد. اقرأ كلمة الله، لأن هذه فيها السر إنك شلون راح تقدر تصمد قدام كلام العالم السلبي. عزيزي المستمع، الحين صار وقت إن ندعي الله ونصلي علشان الله يفتح قلوبنا ويحط فيها كلامه. يا رب أشكرك لأجل كل شيء تعطيني إياه، كل كبيرة وصغيرة أنت اهتم فيها بحياتي. أشكرك يا رب لأنك أنت تضع فيني من روحك القدوس كلمات وأفكار من عندك. ما أبي أسلك بالعالم بطريقتي، لكن أبيك أنت اللي تعلمني شلون أتصرف وشنو أقول. أريد أن أرضيك يا رب بحياتي، لك كل كرامة ومجد يا رب من الآن وإلى الأبد.

مستمعينا الأعزاء، حضروا ورقة وقلم وكتبوا أرقام تليفوناتنا وبريدنا الإلكتروني عشان تتواصلوا معانا عقب البرنامج.

0: عزيزي المستمع، تذكر إن الله يمك، ما راح يتركك، وكل ما طلبته راح يكون موجود وياك. وإلى أن ألقاكم أعزائنا المستمعين، لكم مني كل تحية وسلامتكم.
1: يا سلام، شيء رائع وشيء في بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل ولأهميتها، احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة

نيمة قبل ما نستمع لا أنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نسمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنتي.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء. وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، تكلمنا في المرة الماضية عن سباعيات الزواج بحسب البروفيسور ميلاد فيليبوس، وذكرنا 4 ركائز من هذه السباعيات عن ماهية الزواج. فقلنا أولاً إن الزواج هو نظام أو قانون طبيعي كوني بين الكائنات الحية، وثانياً الزواج تبادل أخذ وعطاء، وثالثاً الزواج مشاكل أجل إذ لابد أن يختلف الزوجان في إطار الزواج، لكن بالحب والهدوء والحكمة يتخطى الزوجان المشاكل المتوقعة. ورابعا الزواج مسؤولية، نعم مسؤولية على عاتق الزوجين معا في التربية والعناية والرعاية لتسديد حاجات العائلة من كل النواحي. وفي حلقة اليوم سيدتي لا سوف نتكلم عن باقي العناصر الثلاثة من هذه السباعيات المفيدة في موضوع الزواج. الزواج خامسا هو اختيار، أجل اختيار. وضع أحد الشعراء 5 شروط للزواج في بيت واحد من الشعر، فقال: صبية ذات دين زانه أدب، بكر ولود حكت في حسنها القمر. وقال شرود أدي في إنه عند اختيار شركة الحياة يجب توافر 3 أشياء: التأمل الهادئ، التكامل في الشخصيات، والتبادل في الميول والمصالح. فلقد جرت العادة في القديم في بعض البلدان أن يمسك الزوج بيد زوجته فوق ماء جار، علامة على أن حياتهما ستسير من الآن فصاعدا في مجرى واحد، واتحاد تام، وتدريب مشترك، وتوافق زوجي دائم.

سادسا الزواج عائلة، إن السعادة في الزواج تنحدر من عائلات الخلف، فمن نشأ في بيت تسوده أجواء الشحناء والتوتر لا ترفرف عليه علائم السعادة. حضرت زوجة مرة إلى مكتب الاستشارات الزوجية وهي مضطربة يعتريها الخجل وتأنيب الضمير، وقالت إن أبويها من كبار الأثرياء المحسنين وزوجها شاب من العلماء فأحبته، أما أسرته فكانت تعيش في بلدة بعيدة ولم تجتمع بها إلا في شهر العسل، كانوا ظرفاء لكنهم كانوا يعيشون في حي وضيع من أحياء البلدة. واستاءت الزوجة لأن زوجها لم يذكر ذلك لها من قبل. وسابعا وأخيرا الزواج تكامل، هل يجب أن يتزوج الرزين بالنوع المرح واللطيف بالشديد والعملي بالخيال والمثالي بالواقع؟ تقدم خطيب تقي إلى خطيبته وقال لها إني أحبك ومستعد أن أتزوج بك، ولكن يجب أن تعلمي أنه قد تأتي علينا أوقات لا تجدين فيها لحما في الإناء ولا زيتا في الكوز. فردت عليه بابتسامة قائلة إنني أحبك ومستعد أن أتزوجك، وإذا جار الحال علينا فسأرفع صوتي معك قائلة بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وتابع البروفيسور ميلاد فيليبوس قوله كانت عادة إحدى البلدان في اختيار شريك الحياة أنه في حفل خاص قبل الزواج يجيء الرجل عاريا ما عدا ما يستر عورته، ويجتمع حوله الشباب ممسكين بسياطهم اللاذعة ويشبعونه ضربا مبرحا، ولإظهار رجولته عليه أن لا يتململ ولا يتأوه، إظهارا لصفات الرجولة التي ستكون مع شريكة حياته في مستقبل الزواج. إن الإخلاص ليس هو عدم المعرفة أو السذاجة، بل أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر. إلى هنا ينتهي حديث أو بحث البروفيسور.

أجل يا سيدتي، إن البيت السعيد يبنى على حياة سليمة خالية من المضايقات والمشاغبات وعوامل الهدم. فسباعيات الزواج التي شاركتك بها على مدى الحلقة الماضية وحلقة اليوم ما هي إلا أساسيات ينبغي على المقدمين على الزواج الأخذ بها أو التنبه إليها. مرة جاء إلى الرب يسوع المسيح الفريسيون ليجربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني.

كلام الرب يسوع المسيح يدل يا سيدتي على أن الاثنين يصبحان جسدا واحدا بعد الزواج. الوحدة والانسجام هما سمات الزواج الناجح، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان، أي إذا كان هذا الزواج بالحق مبنيا على أساس صحيح قوي، فإن الله هو الذي سيحفظه ويبقيه إلى أن يفرق بينهما الأجل. الزواج لا يؤخذ هكذا بشكل اعتباطي، لذلك فهو مسؤولية. لكن من أجل قساوة قلوب اليهود في القديم أذن لهم موسى بأن يطلقوا، لكن من البدء لم يكن هكذا، أي حين سن الله قانون الزواج بين الرجل والمرأة لم يكن كذلك، فالحفاظ على الزواج قائما منسجما موحدا تحت خيمة المحبة المعطاءة والباذلة هو بحسب إرادة الله ومشيئته الصالحة. وهذا لن يكون بالطبع إلا إذا كان الزوجان خاضعين أولا لله في حياتهما، أي لديهما علاقة حقيقية وشركة حية مع الله من خلال روحه القدوس. يقول سليمان الحكيم بوحي الروح القدس هذه الكلمات: بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. الرجل الحكيم في عز وذو المعرفة متشدد القوة. ويقول أيضا: البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب، وامرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. إذن يا سيدتي، الحكمة ورأس الحكمة مخافة الله هي التي توصل البيت الزوجي إلى شاطئ الأمان والسلام. والحكمة تأتي من عند الله، لأنه هو مصدر كل حكمة وعلم. فهل أخضعت نفسك أولا وبيتك لله كيما يمنحك هذه الحكمة والفهم في زواجك ومع عائلتك؟

أعزائي فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 58.

هل فعلا تتكلمون بالحق أيها الحكام؟ هل تحكمون بالعدل بين الناس؟ لا، بل تدبرون الشر في قلوبكم، وأيديكم ترتكب الظلم في الأرض. زاغ الأشرار حتى وهم في بطون أمهاتهم ضلوا وكذبوا منذ أن ولدوا، مثل سم الحية سمهم. سدوا آذانهم مثل الأفعى الصماء التي لا تسمع نغم الحاوي مهما كان ماهرا في سحره. اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، حطم أنياب الظالمين يا رب، اجعلهم يتلاشون كالماء المكبوب، كسر سهامهم حين يصوبونها، اجعلهم يزولون كحشرة وكجنين ميت لم ير الشمس. انزعهم أسرع مما يحمل وعاء بنار الشوك. يفرح الصالح عندما يرى عقاب الأشرار ويغسل قدميه بدمهم، ويقول الناس حقا للصالح أجر، حقا في الأرض إله يقضيه.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكو على راديو سما في برنامج جوه الشبكه الموسم الثاني. وتحت كلمه موسم ثاني دي خطوط كتيره جدا جدا جدا، لان الامانه ما كنتش متوقع انه احنا يعني نعدي بكل الرحله الكبيره والجميله جدا اللي احنا قضيناها مع بعض في الموسم الاول. كانوا 13 حلقه، ففتحنا مواضيع كتير واتكلمنا في تحديات كتيره جدا جدا جدا بتواجهنا احنا كشباب. وعلى نفس النهج وعلى نفس المواضيع وعلى نفس كل حاجه هنمشي برضو في الموسم الثاني. طبعا اللي ما خدش باله غيرنا الانترو ومزيكا جديده علشان يعني موسم تاني وكده. فطبعا عجباني جدا ومبسوط جدا جدا جدا، فاتمنى تكونوا متحمسين بهذا يعني بنفس الشكل، فتبقى حاجه جميله قوي. طيب تعالوا النهارده نكون بندي في البدايه بريف عن ايه هو البرنامج. اوكي، دايما دايما بصدعكم بايه هو البرنامج في البدايه، ولكن انا بحب جدا جدا ادي البريف بتاع البرنامج قبل ما نخش في الموضوع اللي هنتكلم فيه. ليه؟ لان ممكن يكون في حد كده بيسكرول في الفيسبوك او في اي سوشيال ميديا او اي حاجه ومش فاهم او مش عارف ايه ده. فانا احب من يعني من هذا المنطلق ومن مكاني اقول لك احنا بنعمل ايه وايه هو البرنامج. البرنامج باختصار اسمه جوه الشبكه، تمام؟ وجوه الشبكه ده برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب، واحنا شباب بيتقابلنا حاجات كتير قوي في حياتنا، ودي مرحله بيتم فيها التجارب وبنمر باوقات ولحظات فشل كتير قوي. فالتحديات دي بتبقى عباره، لو قسمناها بتبقى عباره عن مواضيع، والمواضيع دي بنحب ان احنا نكون بنفتحها ونتكلم فيها، مش بس بغرض انه ندي اجابات لقل يعني عن انه لو حصل كذا هنعمل كذا ولو حصل كذا هنعمل كذا. احنا مش جايين بس عشان نقول حلول، ولكن في كتير من الاحيان اللي بيحصل انه احنا بنشارك نفس الاختبارات، ومن جوه الاختبار ده او من جوه التجربة دي نقدر نطلع بفايدة نستفيد بيها بعدين في خطوات حياتنا بعد كده. فلو تحطينا في نفس الموقف ده احنا خلاص بقى عندنا خبرة، لانه احنا عدينا بالتجربة دي قبل كده، وده اللي بيعلمنا. مش لازم يبقى فيه احنا داخلين نقولك نصايح، مش لازم، ولكن يكفي جدا ان احنا نكون بنتشارك التجارب مع بعض. وطبعا في نص الحلقة بيبقى فيه اسئلة، بيبقى فيه نوع من المشاركات، وبحب جدا جدا جدا ومنبسط جدا لما مثلا اسال سؤال والاقي في ناس بتبقى كاتبه في الكومنتس او في التعليقات يعني انه اجابات للاسئله دي، بتبقى حاجه مشجعه جدا، وبشوف انه احنا كده فعلا بنوصل للغرض اللي احنا عاملين علشانه البرنامج ده. تمام، ده باختصار شديد جدا جدا في تقريبا 4 دقائق عن ايه هو البرنامج والديسكريبشن او البريف بتاع البرنامج ايه. طيب بما ان احنا في موسم جديد وموسم تاني، فاحنا اكيد هنتكلم طبعا في مواضيع جديده وحاجات برضو في تحديات وكده. فتعالوا نكون بنبتدي الرحله بتاعتنا بموضوع وكاني انا بحط نقط على الحروف، وكانها نقطه انطلاق لبقيه المواضيع التانيه اللي احنا حابين نكون بنفتحها ونتكلم معاكم فيها. واول موضوع هنتكلم فيه النهاردة هو انا مين. اعتقد من واحنا صغيرين كتير قوي قوي قوي بنبقى بنبحث عن احنا مين، هو هويتنا ايه، والناس شايفانا ازاي. كتير قوي قوي بنبقى مشغولين بالحتة دي جدا جدا جدا، وبنبقى عايزين ليها اجابة، لانه اعتقد وده اللي أنا كمان مريت بيه في حياتي في وقت ما وأنا صغير شوية، إجابة سؤال أنا مين وبحب إيه، فببقى عايز ليها إجابة بس ببقى تايه شوية. فتعالوا نكون بنشوف الموضوع في أول محور، لأن احنا دايما بنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع محاور. فتعالوا نشوف أول محور عايزين نتكلم فيه معاكم بيتكلم عن إيه بالظبط. وفي رحلة إنه أنا مين، كتير قوي قوي قوي قوي اللي بيحصل انه الناس بتعرف انا مين. الناس دايما بتحب تعلق للاشخاص التانية هو مين، حتى لو الشخص التاني مش قاصد، بس ده ممكن يحصل بشكل اوتوماتيك
من واحنا صغيرين. والحتة دي بتبقى صعبة شوية لي، لان انا وانا صغير في السن الصغير حتى ما لسه موصلتش لسن المراهقة، ما عنديش هذا النوع من المقدرة ان انا احلل كل حاجة بتخش جوه عقلي، فبستقبلها وبالطبيعي بصدقها وبكبر بيها الى حين ما اوصل لمرحلة اشوف واصطدم بانه انا مش كده، فاقرر ان انا امشي رحلة اغير فيها من الافكار اللي دخلت لي من وانا صغير. فمن واحنا صغيرين الناس بتحب، او مش بلاش نقول بنحب بتحب، ولكن اللي بيحصل انها بتعلق بالشكل الاوتوماتيك لينا شوية عناوين او ليبلز بكبر بيها وبصدقها. زي انه كتير جدا واحنا صغيرين في وقت المدرسة بنلاقي شخص شاطر جدا ودحيح وقاعد في اول ديسك ولابس نظارة كده ومسبسب شعره وجايبه على جنبه وحاجات كده جميلة ومعاه اللانش بوكس بتاعه وحاجات كده حلوة، فبنشوف انه دايما بيتقال له حتى واحنا مع بعض في الفصل نسقف للشخص الفلاني لانه الشخص الفلاني ده شاطر جدا، ونقوم نسقف له مش عارف ايه، ومهتم جدا بدرجاته وشاطر جدا، فبنلاقي الناس والمدرسين بيقولوا له انت شخص يعني انت ولد شاطر جدا، انت بنت شاطره جدا، برافو وحاجات كده. اوكي، دي بتبقى طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا كلنا بنحتاج ان احنا نكون بنسمعها. فالولد ده بيكبر ومصدق جدا في نفسه ان هو شخص شاطر، شخص بيعرف يجيب درجات، مع انه الحياه مش بس درجات حلوة. وانا مش قصدي ان انا اقلل من انه الشخص ده بيبذل فعلا مجهود وشخص عنده الملكة انه ذكي، الذكاء الاكاديمي اللي بيعرف بيجيب درجات كويس، مش بقلل خالص من ده، بالعكس دي حاجة حلوة جدا جدا جدا، وده نوع من الذكاء عامة، فدي حاجة كبيرة وتقدر. ولكن ده مش معناه خالص انه الشخص ده ممكن يكون شاطر في جانب من جوانب تانية في حياته، زي انه مثلا بيعرف يعمل صداقات كويسة مع الناس التانية، شخص علاقاتي اجتماعي شاطر، في ذكاء اسمه ذكاء عاطفي. فممكن يكون شخص فعلا عنده هذا الذكاء، لكن ممكن على الناحية التانية ولد تاني في الفصل او بنت تانية في الفصل ما عندهاش هذا النوع من الذكاء. فبتبتدي المدرسين يقولوا له أو تقول لها أنت ليه مش شاطرة زي فلان؟ أنت ليه ما عندكيش المقدرة أنك أنت تكون، طبعا أنا بقولها بطريقة كويسة، ما عندكيش المقدرة أنك أنت تلم درجات زي ما فلانة بتعمل أو فلان بيعمل، أو أنت ليه كده في العموم، أو أنت شخص شقي جدا، أو لما بابا يجي مثلا في يوم من الأيام يجي ياخدني من المدرسة مدرس يقابل يقول له ابنك ده مغلبنا. فالولد بيسمع الكلام ده كله، بيلقط الكلام ده كله، فبيكبر وهو فعلا مصدق انه بشكل او باخر شخص فاشل، ما عندوش هذه المقدرة انه يبقى زي فلان بيعرف يجيب درجات، فيسمع كلام ايجابي من المدرسين. وطبعا بتبتدي ببقعة، عارفين البقعة السودة اللي ما بتنزل على التيشيرت او القميص بتاعك، اللي بيحصل ايه؟ ممكن تفضل ايه تنزل نقطة وتفضل ايه تنفش واحدة واحدة واحدة وتكبر واحدة واحدة واحدة. فممكن فكرة صغيرة زي دي، او هي للأمانة مش صغيرة، ولكن ممكن فكرة جاية من كلمة واحدة صغيرة قد كده تبقى عاملة زي البقعة، فلما بتنزل بتبتدي تنفش وتكبر. فالولد فعلا بيكبر او البنت فعلا بتكبر حاسة بانها فعلا فشلة او مش ذكية زي فلانة صاحبتها في الفصل. فالناس بتبتدي تعلق عناوين من واحنا صغيرين عن انت مين وبتعمل ايه، فبكبر وببقى مصدق انا مين من خلال كلام المدرس بتاعي، صاحبي في المدرسه، صاحبي في الكنيسه، صاحبتي في الدروس. فدي اول نقطه، بربط القيمه بتاعتي وبربط انا مين بحاجة معايا أو حاجة أنا بعملها. زي مثلا كتير جدا جدا دلوقتي ناس كتير قوي في السوشيال ميديا زي ما بتدافع تقولك إنه قيمتك مش فلوس، على المحور التاني في ناس كتير قوي بتطلع على السوشيال ميديا بتقول إنه قيمتك في الفلوس، أنت إزاي قاعد كده وما بتعملكش كل 10 دقايق ملايين، أو بتعرف تستثمر فلوسك في الحاجة الفلانية والفلانية والفلانية. فاللي بيتصدر لك طول الوقت في السوشيال ميديا انك انت لو مش بتدخل دخل معين انت شخص بلا قيمه،
لانك انت للاسف في حرام ما بتعرفش تعمل فلوس زي ما الناس التانية بتعرف تعمل. وطبعا انا مش هتكلم في ايه نوعية المصدر للدخل ده، مش دي حتتي خالص ومش عايز ادخل في الحتة دي خالص، ولكن اللي بيحصل انه كتير جدا من الناس في السوشيال ميديا بتصدر الصورة دي بانه قيمتك في الفلوس، قيمتك في الحاجة اللي بتعملها، قيمتك في الحاجة اللي معاك، لو مش معاك الناس هتدوس عليك، الناس هتعرف تكون بتعمل كذا وكذا وكذا. والحقيقة انه العالم طول الوقت هيكون بيصدر لك الفكرة دي، لانهم ما عندهمش حاجة يبعوها او يتسمعوا بيها غير الفكرة الغريبة الامانة المزيفة دي. فده اللي بيحصل. فمن كتر ما انا محاط بهذا الكلام فبكبر وانا شايف فعلا انه انا قيمتي في الفلوس. وطبعا في عصر التكنولوجي اللي احنا بنعيش فيه ممكن لقي ولد او بنت عندهم 10 سنين ماسكين موبايل وفاهمين فيه اكتر من شخص ماسك نفس الموبايل عنده 30 سنة. فطبعا كمية السكرولينج وكمية الفيديوز اللي بتيجي وبنشوفها والاولاد بتسمعها كبيرة جدا، كل اللي داخل انا بكونه في اي انبوت بيخش، اي حاجة بتخش جوه دماغي بتشغل دماغي كتير وبفكر فيها كتير، دي الحاجة اللي انا بكونها. فما بالك انه في شخص دلوقتي ولد او بنت صغيرين في السن بيسمعوا كم الناس اللي بتقول انه قيمتك في الفلوس، فبيكبروا على الفكرة دي وبيصدقوها وبيقولوا ان انا فعلا انا مين بفلوسي. فاذا لو مش معايا في المعادلة الفلوس الكافية اللي تعيشني العيشة اللي أنا بشوفها على السوشيال ميديا، إذا أنا لا، بلا قيمة بلا قيمة. كنت شفت فيديو على السوشيال ميديا برضو بمناسبة أننا نتكلم في الموضوع ده، ولد طالع في برنامج، فالمذيع بيسأله بيقول له هو أنت سبت البيت بتاعك ليه؟ فبيقول له انا سبت البيت بتاعي لانه انا قيمتي اعلى من البيت ده. فما فهمش الراجل الاجابه وقال له ممكن تفهمني اكتر؟ فالولد قال له بالامان علشان مامتي ما عندهاش الفولورز او كميه الفولورز اللي عندي. فالمذيع قال له يعني انت سبت البيت ومعتبر نفسك شخص منفصل ومنفرد عن البيت بتاعك، يعني انت مش معترف بانه دول بابا ومامتك بسبب انه هما ما عندهمش الفولورز اللي عندك؟ فقال له اه. فالشخص ده رابط قيمته بايه؟ بكمية الفولورز، بكمية اللايكس، بكمية الرياكت اللي بتجيله على السوشيال ميديا، لكن دونا عن ذلك هو شخص بلا قيمة. فطبعا الموضوع كبير مش هين. فكرة ان انا طول الوقت بحاول ارضي الناس علشان احس انه انا كفاية. طبعا لو واحد دخل في كمية الحوارات اللي بتحصل بسبب الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده، هو طول الوقت بيحاول يجري، وكل ما بيجري بيشوف ان في حد سبقه، فطول الوقت جواه هذا الاحساس بانه شخص غير كافي، فبيفضل يجري بيفضل يجري بيفضل يجري، ومش بيعرف يدي نفسه وقت انه يرتاح. ليه؟ لانه ما وصلش. وللأمان هو عمره ما هيوصل، لأنه مش كل اللي بيتصدر على السوشيال ميديا هو بيبقى حقيقي، كتير قوي بيبقى فيك وبتبقى بس مجرد حاجات دعائية مش لازم تبقى حقيقية خالص. فأنا طول الوقت بحاول أحس أنه أنا كافي وأنا مش كافي، فبكبر برضو بعرف بيها أنه أنا مين. أنا شخص مش كافي، مهما أعمل أنا مش كافي ولسه في أكتر عشان أقدمه. امتى هعرف اوصل لده؟ مش عارف. وبتبقى اوحش حاجة لما تبقى صورتي جاية من كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي، سواء من كلام الناس عني وان انا بصدقه، او من حاجات انا بملكها، درجاتي، فلوسي، شكلي، حاجات كتير قوي. تعالوا نكون بنطلع فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل كلامنا في الموضوع،
واحب جدا لو عندكم اي مشاركات اي افكار دلوقتي واحنا بنتكلم شاركوها معنا في الكومنتس ارجوكوا، دي حاجة بتبقى مشجعة جدا جدا جدا، فتعالوا نكون بنعمل كده مع بعض. نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم تاني.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنتكلم في تاني محور معانا في حلقة النهاردة، انه ليه انا ساعات ببقى تايه ومش عارف انا مين. افتكر كتير قوي في وقت في حياتي وانا صغير شوية بسن المراهقة، كنت اكتر وقت انا كنت تايه فيه، واكتر وقت انا كنت مش عارف نفسي فيه وبلبس او خلي الحتة دي بعدين عشان ليه علاقة باللي هنتكلم فيه، بس مش عايز اقوله دلوقتي. بس ده اكتر وقت كان مرهق فعلا جدا جدا جدا في حاجات كتير قوي، في جوانب كتير قوي في حياتي. وللأمانة بعد وقت طويل وبعد ما كبرت شوية ومشيت رحلة يعني بحاول فيها انه انا اكون بهدم افكار كتير قوي بتشديني جدا لورا، كانت رحلة جميلة جدا جدا للأمانة، وبشجع اي شخص هو حاسس انه لسه تايه ولسه مش عارف يعمل ايه انه يكون بياخدها، وده هيبان اكتر لما نتكلم دلوقتي في الموضوع. كتير قوي علشان احس بانه انا كافي، وان انا بربط مثلا امتي بالاشخاص وبالناس وباعجابهم ونظراتهم ليا، فانا طول الوقت بحاول ان انا ارضي الناس، طول الوقت ان انا بحاول اقدم لهم احسن حاجة عندي علشان اقبل منهم او اتقبل سوري منهم واسمع منهم كلمات اعجاب، فابان قدام نفسي ان انا شخص كويس، لان انا رابط امتي بان الناس تبص لي بصة اعجاب. فاللي بيحصل انه، وده الوقت اللي انا هكلم فيه دلوقتي لانه كان ارهاق كبير قوي بالنسبة لي، ان انا ببتدي البس شخصيات تانية. وعارفين انتوا الفيديوهات اللي بتيجي انه شخص تعيس مكشر قايم من النوم وبعدها بيفتح الدولاب بتاعه وفي وشوش كتير قوي، والوش اللي بيضحك، الوش العصبي، الوش الجميل، الوش المبتسم ابتسامة فيها كده سلام وامان ومش عارف ايه، وبعدها الراجل ده بيقرر انه ياخد وش من الوشوش دي وبيلبسها وينزل يكمل بقية يومه بيها، ويعامل الناس كلها على نفس الوش اللي هو لبسه. لما يرجع البيت بياخد الوش ده اللي بيبقى تحتيه وش تعيس وحزين ويحلقه تاني ويقفل الدولاب ويرجع تاني الأوضة بتاعته وينام. فاللي بيعمله الشخص ده ايه؟ كتير جدا مننا بنعمل نفس الموضوع ده بشكل يومي. فأنا كتير قوي وافتكر انه علشان اكون برضي الناس وبرضي الاشخاص اللي انا كنت وسطها والناس اللي انا كنت بأمل ان هم يكونوا صحابي، حتى لو هم بالنسبة لي ما كانوش مناسبين بالمناسبة، ولكن انا ما كنتش بفكر في كده خالص الا انه ابقى وسطهم. حتى لو بص فكك من هم يكونوا شبهي او انا شبههم، نفس الحاجات اللي انا بحبها هم بيحبوها، مع ان ما كناش كده خالص، كنا مختلفين تماما ما ينفعش، بس انا كنت متمسك قوي بده لان انا كنت رابط امتي بده، بانه انا شخص مش عارف اكون بكون صحاب، ولو انا مش عارف اكون بكون صحاب هبقى لوحدي، فانا محدش بيحبني، محدش بيحبني، إذن أنا بعمل إيه؟ فمع الوقت الإحساس ده كل ما بيزيد اللي بيحصل إنه مش ببقى عارف أنا مين، فبحاول ألبس شخصية تناسب كل مكان وكل شخصية حتى لو هي مش شخصيتي. ولكن اللي بيحصل إنه في نهاية الوقت ده بوصل لمرحلة إنه بسكت، بهرب، مش بعرف اتعامل مع حد. وافتكر انه انا جيت قعدت قبل كده مع شخص كنت بتكلم معاه وبقول له انا مش عارف انا مين، انا مش عارف، يعني انا بتعامل مع الناس اوكي، بس انا بوصل لمرحلة وجواي احساس انه مش انا هذا الشخص، انا بقدم حاجة مش بتاعتي، مش انا، ده مش انا، في حاجة غلط. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا، وطبعا الخوف من الرفض بيخليني امثل، طول ما انا حاسس بانه انا مرفوض كل ما انا بمثل انه انا شخص تاني علشان انول الرضا، والموضوع ده بيبقى صعب جدا لانه انا اللي بنفسي بعمل كده في نفسي وبنزل نفسي قوي قوي كده، لانه انا شايف انه امتي تحت قوي كده مع انه انا مش كده. فالخوف من الرفض بيخليني امثل بشكل صعب، والصدمات والفشل
بيغيروا نظرتنا لنفسنا، لأنه أنا مع الوقت طول ما أنا حاسس أنه أنا بفشل أنه أنا أكون بعجب الشخص ده أو أن أنا أنول رضا الشخص ده، اللي بيحصل أنه بصطدم كل شوية بالواقع وأحس أنه أنا فشلت، فبالتالي أنا بدون قيمة بسبب أنه أنا فاشل. فطبعا نظرتنا لنفسنا بتتغير بشكل كبير جدا جدا، وكل ما المدة بتكبر كل ما الفكرة دي بتترسخ جوايا أكتر، فإن أنا أكون بنزعها بتبقى أصعب وأصعب، مش مستحيلة خالص لأن أنا مريت بده وعديت بده، فقدر أحس بكل شخص بيعدي بالوقت ده أو عدى بالوقت ده، فتبقى حاجة جميلة إن احنا نقعد نتكلم أكتر. وطبعا أحب جدا لو واحد بيسمعني دلوقتي يحب يشاركني عدى بوقت زي ده ولا لأ أو بوقت شبهه، يبقى شيء جميل جدا ان احنا نكون بنتشارك فيه، وده بيبقى وقت ان احنا حلو نكون بنفتح ده وكأنه الموضوع بقى برانا، انا خدته وهو قدامي، انا مش متضايق ان هو كان موجود، بالعكس انا دلوقتي فرحان ان هو دلوقتي بقى برايا وانا بواجهه بدون خوف، فبتبقى حاجة كويسة جدا. اوقات كتير بنفقد نفسنا واحنا بنجري ورا توقعات المجتمع، لانه افتكر انه بعد سن الارهاق انت بتخش بقى علشان تكون بتختار الجامعة بتاعتك وكده، فطبعا انت تبقى شخص مثلا بتحب الرسم جدا جدا جدا، واهلك للأسف مش معاك قوي في الموضوع ده، فطبعا بيصطدموا بالواقع اللي بيقول انه ابننا عايز يخش فنون جميلة، ملهاش مستقبل يا ابني، ما بتجيبش فلوس يا ابني، وحاجات كتير قوي، فلا احنا لازم ندخلك في الحاجة المعينة. فحتى بتكتشف انه حتى حاجات اللي انت بتحلم بيها الناس بسبب انها حاطه توقعات عاليه قوي قوي قوي قوي، او مثلا انت في ثانويه عامه ما عرفتش تكون بتحقق الدرجه الكبيره اللي اهلك وكل الناس متوقعاها منك، which is the عادي. واكتر حقيقه بتقول انه ثانويه عامه مش هي اللي بتتحكم في مسار حياتي، اسال اي شخص بعد ما اتخرج وبيشتغل دلوقتي، هل ثانويه عامه نفعتك في حاجه؟ الا طبعا ممكن في الانضباط، ممكن في حاجات معنوية شخصية مفيش مشكلة، لكن بتكلم على الدرجة التعليمية، في ناس كتير قوي ممكن تكون عدت بالعافية بس دلوقتي بيشتغلوا وحياتهم مرتاحة أكتر بكتير جدا من ناس ممكن تكون جابت درجات في ثانوية عامة كبيرة جدا جدا جدا، وبتحصل. أعتقد الحقيقة دي واضحة جدا جدا، ولو مش واضحة بالنسبة لك أو بالنسبة لك اسألوا اعرفوا، لأنه أنتوا مش الدرجة اللي بتجيبوها، مش دي القيمة. طبعا واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا إن أنت ممكن تكون مصدق ده عن نفسك، بس أنت ما بتجيش في وقت وبتقف مع نفسك وقفة فيها بتتكلم مع نفسك بصدق بجد. انت محتاج تعمل كده عشان تعرف تخش على الستيج اللي بعدها، اللي بيها بتفلتر كل الافكار اللي في دماغك دي وبتحاول تجيب محلها، تجيب افكار مكانها. وده تاني جزء في الحلقة بتاعتنا عايزين نكون بنتكلم فيه. تعالوا نكون بنطلع فاصل تاني ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا يعني ببقى قاعد دلوقتي وبيبقى في شغل فتقولي ماسك الموبايل كتير لو الناس اللي بتتفرج علينا, ف يعني تبقى حاجات كتير قوي مع بعض, فأمين بس ايه نكون بتصلولي والدنيا تبقى اخف والطف كتير. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الناس ممكن تكون بتعلق انا مين والمجتمع وانا واتكلمنا في انه انا مين بسبب حاجات بتحصل في حياتي. اوكي, صورتي الاصليه بقى كانت عامله ازاي؟ صورتي الاصليه عامله ازاي؟ هنقول شويه حقائق ونتكلم في بعض النقط اللي فيها, تعالوا نكون بنكشف واحده واحده, ممكن يبقى في منها البديهي ايوه, وممكن يبقى في منها

حاجات تبقى مختلفة. فتعالوا نكون باللي بنصدقها هي الحاجات اللي احنا بنعرف نقولها, ولما نقولها دماغنا تسمعها فتصدقها. فتعالوا نكون بنتكلم في الحتة دي. اول حاجة تعالوا نكون بنقول انه الانسان مش مجرد انجاز, مش مجرد حاجة بيعملها. الانسان مش قيمته بس في الحاجة اللي بيقدمها, مش قيمته في درجات, مش قيمته في فلوس. الانسان لو انا ربطت القيمة بتاعته بالحاجات دي فانا بقللها جامد قوي, ويمكن ده عكس اللي العالم بيتكلم فيه, عكس اللي ناس كتير قوي بتحاول تصدره وتوصله, مختلف تماما عن الناس بتقوله. قيمتي مش بس الحاجات اللي بعملها, مش بس لحظات تجاربي او فشلي. الفشل بيحصل في الحياة, لانه احنا كتير قوي طول حياتنا بنتعلم وبنخش في تجارب. حتى الكبير جدا وعدى بحاجات كتير قوي في حياته, لسه صدقوني في حاجات ما عداش بيها قبل كده وهيجي فيها, وفي حاجات منها هيفشل وحاجات منها ممكن تعدي, وده اللي بيحصل. فأبقى قاسي جدا وشخص صعب جدا لو ربطت قيمتي بكل حاجة أنا بعملها. صعب قوي. قيمتي مش بتقل بسبب فشلي أو أخطائي, لأنه أعتقد لو أنا كبرت مصدق, بالذات في وقت إرهاق, في وقت اللي بيبقى فيه مراهقة, السن الشباب ده بمر بلحظات فشل كتير قوي قوي قوي. واحنا اتكلمنا في ايه هو الفشل في الموسم اللي فات, فاحب جدا ترجعوا في الصفحة هتلاقوا الحلقة دي بتتكلم عن الفشل. ابقى شخص قاسي جدا جدا في مرحلة مرهقة زي المرحلة دي بتتكلم فيها عن الفشل, وانه انا اكيد لسه في سن بخش في تجارب جديدة, بتعرف على الحياة, لسه بدخل في حاجات انا معرفش اولها من نهايتها, لسه ما عنديش المقدرة دي, لسه بحاول, لسه بتعرف. واربط كل لحظة فشل بانا مين. اكيد بشكل كبير جدا جدا هطلع في عين نفسي انه انا في حاجات كتير قوي وحشة, مع انه دي طبيعة وسمات سن ان انا لازم اكون بعدي بده. حتى الكبير بيعدي بده, بس يمكن بشكل اقل شوية لانه ما عنده الخبرة شوية بيها يعدي جزء من الموقف, بس لسه في جزء من الموقف ثاني لسه ما تعرض لهوش, فبيخش وبيحاول يجرب ويشوف. ففي فترة بتبقى أصعب من فترات تانية, أو كل فترة تعالوا نقول

دلوقتي احنا اي حاجه بتحصل في العالم بتعرف توصل لنا. فيمكن الكلام اللي بيتقال دلوقتي ده يمكن ما تقلش في سن اصغر شويه لناس تانية. عندنا فرصه انه يتقال دلوقتي، عندنا فرصه ان احنا نعرف الحقيقه دي دلوقتي فنعرف نتعامل معها. ربنا خلق كل شخص بشكل مختلف وليه رحله خاصه، فابدا ابدا ابدا ما تربطش رحلتك الخاصه برحله شخص تاني، لانه ممكن اتنين يخشوا في نفس التجربه في نفس السن اللي هو المراهقه ده، واحد يعدي والتاني لا. هل ده معناه ان الشخص اللي معداش شخص فاشل او ناقص؟ لا، مش لازم. على فكره ممكن في نفس او في نفس السن موقف مختلف، نفس الاشخاص اللي كان فشل في اللي قبله ينجح واللي كان نجح يفشل، على حسب الشخصيه وعلى حسب الرحله اللي مرسومه. هات اتنين رسامين كبار ينسخوا رسمه معروفه ويرسموا نفس الرسمه 100%، حتى لو كانت تفاصيل صغيره، هتلاقي الشخص ده بيرسمها بطريقه والشخص ده بيرسمها بطريقه، الشخص ده بيبتدي الرسمه بتاعته بطريقه والشخص ده بيبتدي الرسمه بتاعته بطريقه. ممكن تلاقي نفس الرسمه من بعيد هي هي، بس لو قربت تلاقي التفاصيل مختلفه. ليه؟ لان الشخص ده مختلف او الرسام ده مختلف عن الشخص الرسام ده. فكل واحد ليه الرحله الخاصه بتاعته، ليه شخصيته الخاصه. فابدا ابدا ابدا ارجوك او ارجوكي للمره الثانيه ما تربطش ابدا الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك سواء كنت نجحت فيها او فشلت وتقارنها بشخص تاني، هيبقى صعب ومختلف تماما. فافهم انك انت ليك رحلتك الخاصه وشخصيتك المختلفه عن الشخصيه التانيه. وصدق انه في شخص حقيقي جواك بعيد جدا جدا على كل لحظات خوف وكل لحظات تمثيل ممكن تكون بتمثلها دلوقتي بدافع الخوف او الرفض او انك انت تشعر بالقبول من شخص تاني. ده مختلف تماما. اعرف ان جواك شخصية حقيقية، واعتقد انا على فكرة دي يعني محدش قالها لي قبل كده ولكن دي عشان اختبرتها، وزي ما قلت لكم قبل الفصل اللي فات انه انا جيت في وقت قعدت فيها مع شخص وبقول له انا حاسس انه ده مش انا، انا في حاجة غلط. اوكي انا بتعامل مع الناس وفي ناس ببقى عايز اوصلها وبوصلها فعلا، بس انا جواي احساس بيقول لي انه ده مش انت يا فادي، ده مش انا، في حاجة غلط، انا مش عارف ايه هي، في حاجة غلط. وما كنتش عارف ايه هي لانه انا ما كنتش صادق مع نفسي في الوقت ده وبقول لنفسي انا يا فادي انت بتمثل دلوقتي، انت حاطط وش غير الوش الحقيقي بتاعك لانك انت خايف من الرفض، ولانك خايف من الرفض بتمثل، ولانك بتمثل وبقالك وقت في الحتة دي بترهق بشكل لا واعي. بس مرة في مرة في مرة ومع طول الوقت بتوصل لمرحلة ان جواك مش قادر. فممكن توصل لمرحلة انك انت تنعزل عن العالم كله، مش عايز تقرب من حد، مش عايز تكلم من حد. وفي نفس الوقت ممكن توصل للكونكلوجن انه انت مش قابل نفسك باخطائك بفشلك، انت مش طايق نفسك، بتبص قدام يعني بتبص في نفسك في المراية وبتقول يعني ليه اتخلق كده. ما في ناس تانية في سني بيعرفوا ينبسطوا ويخرجوا ويعملوا صداقات ويوصلوا للناس اللي نفسي اوصلها، انا ما اتخلقتش كده ليه؟ لان انا فيه اكيد حاجه غلط. ومش بحط طبعا اعتبار لحاجات كتير قوي ممكن تخرجني برا الحته دي. فصدق انه جواك شخص حقيقي بعيدا عن التمثيل والخوف. الرجوع للنفس الحقيقية محتاج صدق، ان انت لو شايف نفسك بتمثل تقول قدام نفسك انا دلوقتي دي مش شخصيتي، انا بعمل حاجة بعيدة عني، في حاجة غلط محتاجة تقف، في ناس انا مش عارف
أفت إن مش عارف

ابقى وسطهم لان هم مختلفين عني، فبالتالي انا محتاج ابعد. صعبة شوية ادوس على نفسي عادي، بس الدوسة دي دوسة ايجابية مش سلبية زي التانية. ومحتاج شجاعة ان انا اواجه نفسي بالحقيقة دي، وبطل التمثيل او الخوف او الاسترضاء بان انا بحاول استرضي الشخص اللي قدامي عشان يبقى صاحبي. ولو عندي مشكلة اقولها لنفسي او اقعد فيها مع حد. وحاجة اخيرة ان انا اكون بقبل نفسي. طبعا الكونكلوجن بتاع الموضوع ان اقبل فيها نفسي دي بتيجي بعد رحلة طويلة، مش كده، تاخد وقتها لحد ما توصل لها. لأن هتوصل لها لو انت شغال على نفسك كويس وصح. وساعتها بس بحس بالسلام النفسي ان انا ببقى كتير قوي مفتقده وعايزه. فلما ببطل بعيش بالشخصيات الكتير قوي اللي انا بمثل بيها وبحاول اتعامل بيها مع الناس، لا الموضوع بيختلف. بعرف اتنفس، بعرف ابقى شخص افضل حتى مع نفسي، بقبل نفسي، بقف قدام المرايه واقول شخص جميل. انا ليه كنت بفكر في نفسي كده؟ بالعكس انا عندي ميزه 1 2 3، واللي انا كنت فاكره عن نفسي وحش طلع مش وحش. ولو انا كنت فاكر نفسي ان انا مش دمي خفيف زي ما في ناس تانية دمها خفيف، لا انا طلع دمي خفيف على فكره، بس انا ما اتحطيتش وسط الناس اللي شبهي ومناسبين ليا، فالموضوع ما كانش كويس. بس وكان محتاج مني لحظات شجاعه ان انا ابعد وابتدي من جديد. دي كانت صعبه جدا عليا مثلا وقتها. طبعا انا بشارك بحاجات شخصيه ليه، لانه انا مش مكسوف ان انا اكون بقولها، ولانه ممكن يكون شخص تاني انت او انتي بتمر بنفس الوقت اللي انا مريت بيه. فالتجارب دي من يعني انا بشوف انه ربنا خلقنا لبعض زي ما خلق ادم لحواء، وربنا شايف انه مش حاجه كويسه انه ادم يفضل لوحده، ومش حاجه كويسه ان انا اكون بمر بالتجارب دي وما بشاركهاش مع شخص ممكن يكون بيعدي بنفس التجربه دي ومحتاج يسمع الكلمتين دول. فما عنديش مشكله، ممكن يكون ده غرض اللي ربنا او ده واحد من الاغراض اللي ربنا خلقني من خلالها او خلقني علشانها. فمحتاج استخدم التجارب بتاعت الشخصيه دي لغيري ولنفع غيري. ونوصل لاخر محور هنتكلم فيه مع بعض. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

أمين أمين. من الترنيمة اللي أنا بحبها أوي أوي أوي. طيب أرجع لنفس إزاي نفس الحقيقية طبعا. شوية tips and tricks نكون بنديها إزاي ترجع لنفسك في 15 دقيقة. لا طبعا بازر بس يعني هنديكم شوية حاجات كده ممكن نكون بنشتغل فيها مع بعض الوقت اللي جاي اللي بيها ممكن نكون بنساعد نفسنا في رحلة طويلة وطبعا يبقى محتاج فيها مساعدة ومتابعة. فطبعا اللي هقوله دلوقتي ده يعني حاجة بسيطة جدا جدا على المجهود للأمانة اللي هتبذل أو هتبذليه لو أنت في الحتة اللي بنتكلم فيها من شوية إن أنت لسه بتبحث عن شخصيتك الحقيقية وهوايتك الحقيقية. أول حاجة بطل تقارن نفسك بغيرك وكفاية مقارنة سوشيال ميديا. أرجوك سوشيال ميديا كل ما هي بتعمله إنها بتكون بتقولك عكس الواقع وبتقولك أحسن حاجة. فيش حد هيصحى من النوم شكله وحش شعره منعكش مش غسل وشه مش عامل أي حاجة هيصور نفسه بكل فخر وينزلها على السوشيال ميديا. فيش حد يعمل كده. بالعكس انا يعني هلبس احسن حاجه عندي هغسل وشي ههتم بنفسي ممكن احط برفان مع انه مش هيطلع في الصوره بس برضه يعني عشان اخد بس ايه الحركه واصور نفسي وانزل. ده بالظبط اللي بيحصل كل اللي بعمله كل الناس بتعمله دلوقتي انها تكون بتماركت لنفسها وشخصيتها على السوشيال ميديا. فلو عايز ماركت نفسي اكيد هطلع نفسي احسن حاجه في الدنيا واصور احسن حاجه عندي حتى لو هي فعلا مش امتلكها خالص يعني ممكن تكونش حاجتي انا بس اصورها على السنه بتاعتي عادي عادش ارجع ورا يعني. بس بطل تقارن نفسك بالناس دي او باي حاجه على السوشيال ميديا. عندك هذا التطلع وعندك جواك ليميت بيقولك لا ده حاجه وحياتك حاجه مفيش مشكله. مش عارف اللي حصل ده غلط انا متاسف جدا بتحصل بتحصل ولكن ما تحاولش تكون بتعمل كده لانه هيبقى مفروض يعني صعب جدا جدا جدا عليك لانك انت هتحس انك انت بتجري وبرده مش بتوصل لانه كل ما هو احسن في احسن منه وبرده ده اللي بيعمله السوشيال ميديا. واجه نفسك بسؤال مهم جدا جدا جدا. انا بعمل ده عشان انا عايزه ولا عشان ارضي حد؟ انا وسط الناس دي هم شبهي فعلا ولا انا دايما بعمل الحاجات اللي هم بيحبوها اللي هي عكس شخصيتي وعكس مبادئي لمجرد بس ان انا استرضي او انور رضاه؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا والاجابه عنه بتوضح حاجات كتير قوي بالذات لو اتحطيت في موقف زي موقف العلاقات اللي احنا لسه بنتكلم فيه او اتكلمنا فيه من شويه. اسال نفسك السؤال ده جاوب عليه بكل صدق وشجاعه هتوصل لحاجه صدقني وقرار. والقرار ده عشان حد يشجعك عليه ممكن يبقى صعب في البداية ولكن انت لو بتتبع مع حد طبعا يكون شخص موثوق فيه يتبعك يبقى شيء كويس جدا جدا جدا وافضل كتير قوي قوي قوي قوي قوي. فده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. حاجة صعبة تقبل ضعفك وما تكرهش نفسك. ربنا خلقنا ذو قيمة كبيرة قوي وما فيش حد يخلو من غير ضعف. دورك انك انت تبقى عارف ايه نقاط ضعفك ومتقبلها وشغال عليها على قد ما تقدر وتقبل نفسك في الاخر. ده دورك. ودورك انه تفلتر كل فكر غلط او مغلوطة بتعكس حاجة عنك مش حقيقية. ده دورك. وشارك في حد. خلي في حد يكون بيتابعك. احنا بنبذل مجهود في حاجات كتير قوي في حياتنا. معلش حاجة من الحاجات اللي مهمة قوي هو احنا. فنبذل شوية مجهود مع شوية معافرة نعرف نتقبل فيها نفسنا بضعفتنا عادي. ناس كتير قوي اعتقد ممكن بقى تستخدم السوشيال ميديا وقتها وتشوف الناس دي ممكن تكون قبلت نفسها ازاي او كانت شايفة نفسها ازاي ودلوقتي هي بقت ايه. اعمل كده. ادي لنفسك وقت بعيد عن الزحمة والدوشة. اكتب
أرجوك اكتب في كل آخر يوم، طلع ورقة وقلم واكتب، لمجرد ان الموضوع ده يبقى عادة صدقني عمرك ما هتستغنى عن الورقة والقلم. بتطلع كمية حاجات كبيرة قوي، ممكن يبقى في دماغك أفكار كتير قوي وكلهم مغلوطين، وونس انك انت تكون بتطلعها وبتكتبها تحس هو ايه ده، اكيد لا طبعا انا ازاي فكرت في التفكير ده. بتحصل صدقني، وانس انك انت بتطلع الحاجة برك وبتكتبها وبتقراها بتحس انه ايه ده، لا ما حصل واحد اتنين تلاتة يقول عكس ده، اذن ده مش صح. لو القلم والورقة بقوا اصحابك الموضوع بجد بيفرق جدا جدا جدا معك، ومش بتقدر تستغنى عنهم. ولو انت قاعد وقت مش بتكتب بتحس بحاجة غلط، خلي الورقة والقلم صحابك، لان هما لو الحاجات متنعكشة الورقة والقلم بيجبروك انك انت تكون بترتبها، فلما بترتبها بتعرف تتعامل معها كويس. فلو في لحظات فشل او يأس مش بتعلق ده على قيمتك على قد ما بتقول انه انا محتاج اتعامل مع ده وده وده. طبعا ده بتبقى ادراك ونضج، بس احنا في رحلة بنتعلم فيها وبنعرف، فده كويس. علاقتك مع ربنا بتفرق جدا جدا طبعا. وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتعرف او بعرف فيها ربنا من خلال كلمته المقدسة، من خلال الكتاب المقدس، كلمة ربنا الحية، من خلال ان انا اكون بقرأ الكتاب المقدس وباخد وقت عميق مع الله، وهو وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتبقى اكتر وقت بيبقى فيه قرب بيني وبين ربنا، وانه الشخص ده هو اللي خلقني فهو عارف يكون بيعكس الصورة بتاعتي الحقيقية ازاي. والسلام النفسي اللي انا ببقى مفتقده بيرجع لي تاني وانا جوه الوقت ده، وانا قاعد قافل باب غرفتي او اوضتي وفتح الكتاب المقدس وبقرأ فيه وبصلي وبطلع كل حاجة لربنا بدون ما أخاف، بدون ما أتكسف، بكل أفكاري. طبعا الموضوع ده بيبقى أسلوب بيختلف من شخص لشخص. في شخص يبقى يائس وحزين يجري يعمل حاجات تانية غلط، في واحد بيرجع لربنا، في واحد يكون بيصارع في حياته مع حاجات غلط بس هو عارف إن النقطة اللي لازم يكون بيعدي عليها هو ربنا، لازم يتكلم معاه فيها، ده بيفرق. علاقتي بربنا بتحل حاجات كتير قوي في حياتي حتى لو انا مش لامسها بالشكل اللي انا متوقعه. الله نفسه مش متوقع وبتعمل وبيعمل حاجات وبيتدخل بطرق عجيبة ومختلفة وممكن ما تخطرش على البال، فدي الوقت ده بيفرق جدا جدا في حياتي. من هنا بترجع لي امتي، من هنا بعرف امتي ايه، فمع الوقت بعرف اتلامس معاه. واحدة من الامثلة اللي موجودة في الكتاب، شخص من الاشخاص اللي كان شايف نفسه حاجة والله كان شايف فيه حاجة تانية خالص، موسى من اكتر الامثلة اللي بتتقال. موسى من اكتر الناس اللي كانوا شايفين نفسهم ان هم ربنا عمال يقول له هتعمل كذا وكذا، هتروح مصر وهتكلم فرعون وهتخرج شعب اسرائيل من ارض مصر وتوديهم الارض اللي انا وعدت بيها ابائك وابراهيم ان كنتوا هتملكوها كنعان. وموسى واقف قدام ربنا وبيقول له انا هعمل ده ازاي، انا عارف اعمل ده ازاي، انا شخص ثقيل اللسان، انا مش بعرف اتكلم، فانت عايزني اروح مصر وأكلم فرعون اللي هو بيعتبروه إله هناك وياخد شعب إسرائيل بكله وخرجه من أرض من أكتر البلاد كانت قوية جدا في الوقت ده وأنا أصلا مش عارف أتكلم؟ ولكن ربنا كان شايف في موسى حاجة مختلفة تماما. ومن قصة موسى بنكتشف إن موسى كان فعلا أكتر شخص مناسب للمهمة اللي ربنا كلفه بيها.
انه يخرج شعب اسرائيل من ارض مصر، رغم انه هو نفسه كان شايف انه مش مناسب ومش عارف يتكلم. جدعون اللي ربنا قال له جبار البأس، وهو بيكلم ربنا بيقول له انا اصغر واحد في عشرتي، وزي ما جدعون بيقول احنا بنقول برضو بالمثل، بنقول انا اكيد مش هعرف اكون بعمل الحاجة الفرنية، انا مخلوق مش بعرف اعمل ده ولا ده ولا ده، ممكن اكون بعرف اعمل حاجات بس مش كتيرة يعني، بس انا في الاغلب دي قدراتي. فتلاقي بعد كده ربنا بيستخدمنا استخدام بشكل غريب ومختلف، فبجي بقف وبقول انه وانا بعرف اعمل كده. لو علاقتي كويسة جدا او علاقتي او لي علاقة بالله، بكتشف انه ربنا شايف في هذا الشخص فعارف يطلع مني ده. بتحصل. وصلنا لنهاية حلقتنا. كانت حلقة جميلة واستفدنا، وانا نفسي شخصيا استفدت، وبتبقى حاجة جميلة ان انا اقول الافكار دي برضو وبطلعها من بقي وعقلي بيسمعها. انا بنفسي اعمل كده لان ده بينفعني جدا جدا جدا. وهنا تخلص حلقتنا في اول حلقة في الموسم الثاني من برنامج جوه الشبكة على راديو السما. استناكوا يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 9:05 يعني مش هينفع 9 بالظبط. فألقاكوا الثلاثاء اللي جاي، وكانت حلقة جميلة وانبسطت جدا، واتمنى تكونوا انبسطتوا وما تكسفوش خالص وما تفكروش مرتين ان كنتوا تكونوا بتبعتوا لنا على الماسنجر لو في اي حاجة مشغولين بيها، نكون معاكم بنساعدكم ونتشارك معاكم اكتر. اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم، مع السلامة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

أهلا بيك في يدعوك للحياة. مرات كتيرة ربنا بيتعامل معانا بطرق متنوعة. الكتاب المقدس بيقول كده أنه الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان. ياما مرات ربنا بيتكلم بطريقة ومرات كتيرة بطرق متنوعة والإنسان لا يفهم. ومش المشكلة في صوت ربنا، المشكلة في إدراكنا إحنا. مرات كتيرة نتيجة الظروف الصعبة ونتيجة الخوف بيتعامل معانا ربنا ومش بنقدر نميز إنه ده صوت الرب لحياتنا. خليني أقرأ معاك قصة حقيقية حصلت في إنجيل متى أصح 14 بداية من عدد 22. بيقول الكتاب: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. الحقيقة الرب قال للتلاميذ اسبقوني إلى العبر. ولو أنت قريت هذا الأصحاح تعرف أنه كان قبلها عمل المسيح معجزة إشباع الجموع المعروفة لناس كتيرة فينا. الرب أشبع آلاف الناس والتلاميذ شافوا المعجزة دي واشتركوا في أنهم خدوا الطعام الخبزات والسمكات وبدأوا يوزعوا على الناس اللي قاعدة. ولكن رغم أنهم شافوا معجزات لكنهم كانوا ما اختبروش يعني أنه المسيح ينقذهم في وقت أزمة بطريقة فوق طبيعية. الرب قال لهم عدوا الناحية التانية اسبقوني إلى العبر، يعني يسبقوه. وهو بعد ما صرف الجموع كان على الجبل والسفينة كانت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وهم بتهالي وهم في وسط البحر كانوا خايفين جدا جدا جدا، مع انهم كانوا خبراء في البحر، مع انهم كانوا صيادين، ويعني ياما حصل معهم ازمات زي كده، ياما اجتازوا في خبرات علمتهم ازاي يجيبوا السفينة يمين يجيبوا السفينة شمال، ياما حاولوا انهم ينقذوا نفسهم بنفسهم ونجحوا. فبعندهم خلاص حصيلة من الخبرات بتقول اوكي احنا هنعرف نتعامل مع الازمات بنفس الطريقة اللي تعاملنا بيها قبل كده. ولكن في هذه الأزمة وفي هذا التحدي واضح أنه الخبرة ما جابتش نتيجة. يقول الكتاب أن السفينة كانت معذبة من الأمواج والريح كانت مضادة. بيحاولوا يمين وشمال يهدوا الرياح، يحاولوا يعوجوا السفينة يمين يجيبوها شمال أنه حاجة تحصل، ما فيش. السفينة معذبة. وياما يا أحبائي ياما السفينة بتاعت حياتنا بتكون معذبة، ويجي الرب ويجي المسيح يتكلم لينا ولكن لا نفهم معاملاته. تقول لي منين الكلام ده؟ خليني أقول لك. يقول الكتاب الآيات اللي قرناها في عدد 25: وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. قالهم المسيح في الهزيع الرابع من الليل، يعني تقريبا قبل الفجر بشوية صغيرين، قالهم ماشي فين؟ ماشي على البحر. البحر ده اللي كان عامل لهم مشكلة، البحر ده اللي كان بيخش المية بتاعته بتدخل جوه السفينة والسفينة معذبة من الأمواج. لكن الحقيقة الرب جاي ماشي على البحر كأنه عاوز يقول لهم مش هو ده اللي مخوفكم، أنا أقدر عليه، أنا ماشي فوقيه، أنا ماشي فوق البحر. ربنا جاي يتكلم لناس النهاردة ويقول كده: يلي بتقول المشكلة بتاعتي صعبة، ربنا جاي يقول لك أنا أقدر أمشي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أخطي فوق المشكلة، أنا أقدر أني أضع أقدامي فوق المشكلة، لأني أنا إلهك اللي بيحبك ويأتي لإنقاذك. جاي الرب ماشي على المية في الهزيع الرابع متأخر بعد ما كانوا خافوا وترعبوا وقلقوا وحسوا انه خلاص هنغرق، لكن كان الوضع صعب جدا، كان الوضع سيء جدا، السفينة معذبة والرياح مضادة والموج شديد جدا والخطر عمال يلحقهم، والخبرة بتاعت السنين واضح انها مش جايبة نتيجة. جالهم المسيح في الهزيع الرابع: هل يا ترى
فهموا معاملات النعمة؟ هل يا ترى فهموا أنه اللي جاي ده هو المسيح وجاي لإنقاذهم؟ تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نحاول نجاوب على هذا السؤال.

أهلا بيكم ورجعنا بعد الفاصل. هل يا ترى التلاميذ فهموا إنه اللي جاي ماشي على المية ده هو ده المسيح؟ هل يا ترى قدروا يفهموا ويستوعبوا إنه ده بجد الرب يسوع المسيح اللي قال لهم اسبقوني للعبر؟ وطالما قال اسبقوني يبقى غالبا جاي وراهم. لما أقول لحضرتك اسبقني ده معناه إن أنا جاي وراك. فالرب اللي قال لهم يسبقوه للعبر هو ده اللي جاي فوق المية ده؟ الحقيقة بصوا، يقول الكتاب المقدس في عدد 26: فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. التلاميذ فكروا شبح، وصرخوا من الخوف صرخوا. الحقيقة كان هناك بعض الأساطير في ذلك الوقت بتقول إنه السفن اللي بتبقى في وسط البحر وفي الليالي المظلمة اللي فيها عواصف شديدة، كان في بعض الأساطير بتقول إنه الأشباح بتيجي وتلتهم السفن بالبحارة. فالحقيقة أعتقد إنه يعني اللي جه في ذهن التلميذ إنه يا نهار أبيض، هي واضح إنها ليلة مش فايتة. يعني التلاميذ إحنا بنغرق دلوقتي وإحنا بننهار وبنموت من شدة الرياح، وشايفين حد جاي ماشي على المية. استحالة يجي في ذهنهم إنه ده المسيح. غالبا الأسطورة دي كده طلعت في ذهنهم وقالوا أيوة إحنا نهايتنا تبقى بهذا الشكل. لكن الحقيقة إنه كان اللي جاي ده هو المسيح. ياما مرات ربنا بيتكلم ليك، ياما مرات ربنا بيتكلم ليك في وسط الأزمة، ياما الرب بيتكلم ليك في وسط الأزمة ويقول لك أنا جاي لإنقاذك، أنا جاي أخرجك من المشكلة. بس من كتر الضلمة اللي بتبقى مالية ذهني، أنا مش مدرك أنه اللي جاي ده هو الرب. أنا مش مدرك أنه معاملات نعمة الله أنه يجي فوق المشكلة بهذا الشكل، أنه يجي ماشي على البحر بهذا الشكل. أنا مش مدرك أنه يقدر يمشي فوق الأزمة ويجي في الهزيع الرابع. مرات أقول طب ما لو كان هو الرب، طب ما كان جه من الأول. طب لو هو الرب، طب ليه يمشي على المية؟ ليه ما يجيش راكب مركب زينا؟ ليه ما يجيش راكب سفينة زينا؟ وتبدأ المبررات والتحليلات تشتغل، وأنا غير مدرك أنه إلهي له طرق متعددة، وأنه لا يعدم وسيلة يستطيع أنه يتدخل بأي طريقة كانت. أحبائي، جه المسيح بمعاملة نعمة خاصة جدا، لكنهم لم يستطيعوا فهمها. والنهاردة الرب جاي عشان يقول لك أنا عايز أفتح عينك إنه أنا أستطيع إنقاذك. وأكتر إنقاذ أنا محتاج له مش إنقاذ من ظروف صعبة، وإن كان ده شيء مهم جدا، لكن أحتاج أنا وتحتاج أنت وتحتاجي أنت إلى إنقاذ من أزمة جديدة اسمها الخطية. الخطية خاطئة جدا يا أحبائي. الخطية دمرت الجنس البشري، الخطية دمرت حياتنا. واللي يقدر يجي النهاردة وينقذنا من الخطية هو شخص الرب يسوع المسيح اللي سفك دمه على عود الصليب عشان يقولك أنا بحبك، أنا دفعت ثمن خطيتك، أنت تستطيع أن تضع رجائك في يسوع المسيح فتنال غفران الخطايا. هل يا ترى النهاردة شاعر أن الخطية مسيطرة عليك؟ الخطية ماسكة فيك؟ الخطية مكلبشة فيك بإيديها وستنها؟ قل له يا رب أنا جاي قدامك النهاردة، أؤمن أؤمن أؤمن إنك زي ما جيت للتلاميذ في الهزيع الرابع تيجي النهاردة لأجل إنقاذي. أنت موجود لأجل خلاصي، أنت موجود النهاردة عشان تقول لي إنه أنا جاي أخلصك، أنا جاي أبرئ حياتك. أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إنه مهما كان الرياح مضادة، مهما كانت حياتك معذبة، يمكن معذبة من الوجع، من ترك الآخرين ليك، يمكن معذبة من كوابيس بتحلم بيها ليل ونهار، يمكن حد فينا بيحلم إنه بيقع مثلا من فوق مكان مرتفع جدا، ربنا جاي يقولك أنا عندي إنقاذ ليك، أنا أضمن أبديتك، أنا جاي أخلصك، أنا جاي النهاردة أنتشلك من الدمار ومن الخراب، أنا جاي النهاردة أقولك إنه مفيش غيري يستطيع إنقاذك. الناس تركتك لكن أنا أنقذك، يقول الرب. ربنا جاي يقولك أنا بحبك، أنت غالي علي قوي، أنت غالي علي قوي، مهما كان الوقت طويل، ومهما كنت بعدت، ومهما كنت أخطأت وتركت المسيح، ربنا جاي يقولك أنا بحبك، أنت غالي علي جدا جدا جدا. هل تأتي معي النهاردة وتصلي وتطلب من الرب أنه يدخل حياتك؟ تعالوا بينا نصلي. يا
رب شكرا ليك من كل القلب لأنك إله كل نعمة. شكرا ليك لأنك بتحبنا. شكرا ليك لأنك جاي تغفر خطيتنا. يا رب النهاردة ادينا فهم وإدراك جديد، ادينا فهم وإدراك لمعاملات نعمتك، ساعدنا نثق فيك يا رب. أنا بصلي لكل حد خاف من صوتك في يوم من الأيام، لكل حد قلق لما شافك بتيجي بطرق معجزية. يا رب النهاردة تعالى بسلام غير عادي يا رب، تعالى النهاردة ملانا بسلام وملانا بطمأنينة، تعالى النهاردة واعلن ذاتك في المشهد، تعالى وقول كلمتك، تعالى ومجد اسمك، تعالى واكرم ذاتك في وسطينا. يا رب ساعدنا نثق فيك، ساعدنا نتكل عليك. انت من تهدئ العواصف، انت من تهدئ نوء الحياة. اقبلنا، اقبلنا واقبل توبتنا النهاردة. في المسيح يسوع بنصلي ولي كل المجد. آمين.

0: انت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: ايوه يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. انت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: الله يعصر عليك امر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح 21.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به؟ وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا سرب،
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام،
0: الصحة والامور
1: والله تمام.
0: شنو المحاضرة كانت كيف؟
1: المحاضرة كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليلة رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انسى بس محاضرة طويلة. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليلة شكلك
2: الله. انا الليلة بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجة في راسنا طار.
0: مبروك.
2: تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا لا، الليل الفته مع اخونا سرب. ولا رايكم شنو؟
2: هذه فكره كويسه.
0: الناس دي مش تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام، انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوانا الزيت ده كترتوه في ولا الجبنه ذاته ناقصه ولا شنو يا اخوانا؟ في شنو الحاصل بالظبط كده؟
3: أهم حاجة الحاجات مظبوطة. يلا يا جماعة،
2: حاجة نشكر ربنا عشانها كل مرة، مرات كثيرة بنس. شنو حاجة إن احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمة دي الهسي بناكل فيها.
0: دي واحدة من الحاجات الجميلة، نعمة الحلوة دي. وغير كده كمان الموية، واحد بيجي طالع من جوه بس نفسه إنه يشربها. دي الحياة ذات يعني، نشكر الله غير. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها أخونا، بعد آخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الذي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليلة وكلام جديد ولا شنية هذه؟
3: تمام أكيد طبعا.
2: ظاهر عليك أنت مذاكر كويس يا هيثم.
0: أبتقني أخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايته الحمد لله.
3: تمام، ورينا عسى قول لنا شنو الليلة.
0: أبتقني يا هادية ونشوف. إحنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض، أخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكل. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أغيم ميثاقي معكم، فلا ينغرق كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: يا سلام، كلام جميل جدا. ودي يا أخوانا بنسميها شنو يعني، لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي، النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت، والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت دار أقول كمان الحتة بتاعتي إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار والليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بتديه ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أكون زي نوح. أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت، إنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على إنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبديه تاني وعد إنه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
0: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تتخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعملوا معانا في حياتنا وكده.
3: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر.
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعاً في الإنسان يعني بات النون من ترى يتولك أمر شنو يعني المحل بتاعت عبادة. عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان الناس التانيين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني ما حعمل حاجة زي دي، ما حيبيد الأرض ولا حيبيد الإنسان ولا حيبيد البهائم.
0: اللعنة كمان
2: والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيبيد الأرض.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف وشتاء. يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الأمر.
0: بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
3: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعتي إنه الميثاق على هذا القليخ أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديتوا كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، اديه يعمل، اديه يحصد، اديه يزرع، اديه يعمل كل عمل الخير، يعني افتح له درب تاني معه من اول جديد.
0: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الانسان، بالانسان يسفك دمه لان الله على صورته عمل الانسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عداله بتاعت الله هنا،
2: او زي شريعه جديده او قوانين جديده الله وضعها. يعني حتى نقلم ذاته حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زوج سفك دم زول.
0: يعني
2: زي الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا.
2: بالضبط.
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمع أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأنه هذا داري ورينا إنه بينديك وبيندي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
3: ولا حاجة،
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي نتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيسكن لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المسبح
2: نوح والمسبح. صح
0: نوح والمسبح،
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو تعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. تاني دي ضد السلطة. يعني زي ربنا تاني رغم إنه صنع الشر لكن تاني ربنا
0: بدي فرصة.
2: أدى فرصة للإنسان. سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، انا قلت له اديك السلطه.
3: ما تنسى في الاول لما بدينا الدراسه انه هو تاج الخليقه.
2: بالضبط.
3: الانسان تاج الخليقه.
1: وبرضو الانسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بده وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الانسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، او نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
1: يعني من خلال المقطع دي انا ممكن اقول بانه الله يعني مسامح.
0: الله مسامح. جميل.
1: مسامح يعني ما انه البشر ده يعني عمل اشياء كثيره لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان وده من ده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمه.
3: برضو بوريني أنه يدرسون أنه الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود. يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت إنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها يعني، ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف يعني نظرتي تتغير، حتى لأنه أنا صنعة الله والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
2: صديق هذه نقطتك دي جميلة جدا، يعني يعني في كلامك انت قلت ولا عجبني انه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني انا اخوي لو غلط لي مرة واحدة
3: خلاص
2: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للانسان وتاني اضاوا السلطة وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى انه يكون في محبة زي دي في قلوبنا، يعني الله قدر كيف جواب في هو اله محب وإله قافر فعلا بيغفر.
0: دي الحقيقة إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل لكن بيرجع وبيتأن على الإنسان وبيرحم زي ما قلت بفرصة ثانية كمان.
3: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
0: بالضبط،
3: إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي احنا والافكار الشريره اللي بنصنعها لنفسنا ونضر بها كمان باقي الخليقه يعني طبيعه والحيوانات الحاجات دي كلها.
2: كويس، شنو الانسان شنو الحاجه اللي نستفيدها او شنو الحاجه اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الانسان؟
3: ممكن نقول الانسان الطائع، يعني
2: ده في نوع
3: يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها، يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم، والدليل على كده المسبح اللي بناه.
2: انا برضو برجع للنقطة بتاعت المذبحة هادية، يعني انا قاعد احس كنت وانت بتتكلم بسرح، لو انا محل نوح مارق من الفلك الواطة كلها مدمرة الفيضان ما اعرف كم مغطي، شنو الفكرة اللي يجي في بالي
3: اول فكرة؟
2: تلقى انا حس اقعد يا اخي مزرع،
3: انا اقعد وين
2: اجيب طورية من وين اجيب شنو من وين اعمل شنو؟ لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلك طوالي ذكر عنه بنى مذبح لله، وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي انه داري يقول الله انت مكانتك الاولى، حتى لو كل شيء مدمر انا بشكرك انا دار اعبدك. يعني انا نيتي انه زي ما قلت لكم انا من متين بقول لكم انه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني اثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. انا دار ادى الله المكانة الاولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار يعبده عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
0: تقريبا كل الملخص الشخصية بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة ثانية، لكن كلهم يعني زي ما انتوا قلتوا بيتفقوا فيها ان الشكر الانسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيره، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسه نشكر الله فيها، لكن زي ما قال ايمن انه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير انه اول حاجه فكر فيها في حياته انه اقدم شكر لاجل كل ما الله صنعه معي في الرحله الطويله.
1: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة أنه بدأ بالعمل، الإنسان يعني ما يقود يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بين هم المطلو لازم يبدو بالعمل لإعمار الأرض ده لنا يعني
0: حقيقة يدل قال في 22
3: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطط عليه وعلامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
0: بالضبط كده حلو جدا يعني نقاط جميلة
2: بالضبط كده معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
0: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحرف الفصول يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة و...
3: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل يزرع يحصد وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني إنه الله صادق في عهده
0: ما بتغير
2: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي أو شنو الشيء أنا أعمله فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان
3: أولا أنا أعلم نفسي إنه أنا أسمع إنه ده الله
2: بالضبط كده
3: ده كلامه ده وصيته أتعلم أنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه أتعلم أشكره أتعلم دايما يعني ألجأ له أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير وأكيد حياتي بعد كده هتمشي أحسن وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس اللي حولي وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده يعني
0: جميل يا هادي الحاجة الثانية نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا أنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو
1: حجر أنا بحسبه بأنه يعني الله هو المعرفة يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد لأن الرب هنا عمل لنا عهد فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني وده اللي أنا داير أقوله يعني
0: جميل جدا يا سرق
2: أنا الشيء داير أقوله برضه تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه إنه أنا أطيع الله ما بس أطيع الله يعني الحاجة دي الأزيدة ما بس في الظروف الكويسة لكن حتى لو الناس كلها ضدك لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله أنا لازم أطيعه ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدنا عن الله الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمنى بكل صراحة إنه أنا دهر أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي إن الله هو مكون السيطرة على كل شيء الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب مرات كثيرة جدا إحنا يمكن أنا بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب يعني الطوفان ده ليه حصل ربنا عاقب الناس دين أبادم لأنه هم عملوا الشر إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر أنا بحاول إنه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطيئة يعني دي النقطة اللي أنا
3: هيا سرب ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
1: عندي ترنيمة
3: طب سمعنا يلا
2: حينا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسى بس جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا يا
1: شباب؟ أكيد طبعا أكيد
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا. شكرا لك كثير أخونا السرب والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب بنردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة.
0: شارك الناس التانية
2: يعني أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها ونشجع الناس التانين كمان يمشي للشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة يا ريت لو تصلي لنا وإنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصلي لنا وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب. بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها يا رب. باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب الليلة ما في دك، انتهينا بدري،
0: نستمشي المحاضرة
2: المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام.
2: شكرا
1: مع السلامة.
2: الله مع السلامة.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: حور رابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة

0: ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
0: فقالا له:
2: أين تريد أن نهيئه؟
0: فأجابهما:
1: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
0: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
1: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
0: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
0: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
1: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
0: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
1: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
0: وقال الرب يسوع:
1: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
0: فأجابه سمعان:
3: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فقال له يسوع:
1: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
0: ثم قال لتلاميذه:
1: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
2: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
0: فقالوا:
3: يا رب، معنا هنا سيفان.
0: فأجابهم:
1: كفى.
0: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
1: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
1: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
1: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
0: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
3: أنا أضرب بالسيف يا رب.
0: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
1: كفى، لا تزيدوا.
0: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
1: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
0: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
0: فأنكر قال:
3: أنا لا أعرفه يا امرأة.
0: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
0: فأجابه بطرس:
3: كلا يا رجل.
0: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
0: فأجابه بطرس:
3: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
0: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
1: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: ربي وإلهي، ها أنا آتي إليك بكل احتياجي، أثق أنك ترحب بي، أثق في حبك، أثق أنك ستقبلني، ستمتعني بحبك الشافي لأعماقي، وستلمس ضعفي بقوة جديدة، وتقودني من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد، وتعظم العمل معي، ربي وإلهي. ها أنا آتي إليك، سأفرح وأفرح، ولن يقدر أحد أن ينزع فرحي. أسلمك نفسي وحياتي، فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب الخروج الأصحاح 32. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمعوا على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا معبودا يهدينا في سيرنا، لأن موسى هذا الشخص الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا جرى له. فقال لهم هارون: انزعوا حلق الذهب التي في آذان زوجاتكم وبنيكم وبناتكم وهاتوها لي. فنزع كل الشعب حلق الذهب التي في آذانهم وأعطوها لهارون، فأخذها من أيديهم وصهرها وصبها في قالب على شكل عجل وصنع منها صنما. فقالوا: يا بني إسرائيل، هذا ربكم الذي أخرجكم من مصر. فلما رأى هارون ذلك بنى منصة أمام العجل ونادى وقال: غدا عيد لربنا. وقاموا باكرا وقدموا قرابين وضحايا صحبة. وبعد ذلك جلس الشعب ليأكل ويشرب، ثم قام ليمرح. فقال الله لموسى: قم انزل، فقد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر، ضلوا بسرعة عن الطريق التي أمرتهم بها، فصنعوا لهم صنما مسبوكا على شكل عجل وسجدوا له وقدموا الضحايا وقالوا: يا بني إسرائيل، هذا ربكم الذي أخرجكم من مصر. وقال الله لموسى: تأملت هذا الشعب ورأيت أنه شعب عنيد، فاتركني ليشتد غضبي عليهم وأفنيهم وأجعلك أنت أمة عظيمة. فتضرع موسى إلى المولى إلهه وقال: يا رب، لماذا يشتد غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد قوية؟ لماذا يشمت المصريون فينا ويقولون: احتال إلههم عليهم وأخرجهم من هنا ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ تراجع عن غضبك الشديد وارجع، ولا ترسل المصائب على شعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبيدك الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت: أجعل نسلكم كنجوم السماء في الكثرة، وأعطيهم كل هذه البلاد التي وعدتهم بها فتكون نصيبهم إلى الأبد. فرجع الله ولم يرسل على شعبه المصائب التي هددهم بها. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا العهد في يده، وكانت الكتابة عليهما من الناحيتين، واللوحان هما من صنع الله، والكتابة هي كتابة الله منقوشة عليهما. وسمع يشوع صوت هتاف الشعب، فقال لموسى: صوت حرب في المخيم. فأجاب موسى: لا، هذا هتاف نصر ولا صراخ هزيمة، بل ما أسمعه هو صوت غناء. فلما اقترب موسى من المخيم ورأى العجل والرقص غضب جدا ورمى اللوحين من يديه وكسرهما عند سفح الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعوه
وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء، وأرغم بني إسرائيل أن يشربوا منه. وقال موسى لهارون: ماذا فعل بك هذا الشعب حتى جلبت عليهم هذه الخطيئة العظيمة؟ فأجاب هارون: لا يشتد غضبك يا سيدي، أنت عارف أن هذا شعب شرير، فقالوا لي: اصنع لنا معبودا يهدينا في سيرنا، لأن موسى هذا الشخص الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا جرى له. فقلت لهم: من عنده ذهب فلينزعه، فأعطوني الذهب فرميته في النار فخرج هذا العجل. ورأى موسى أن زمام الشعب أفلت، لأن هارون سيب لهم الزمام، فأخذ أعداؤهم يضحكون عليهم، فوقف عند مدخل المخيم وقال: من منكم في صف الله يأتي إلي؟ فاجتمع حوله كل اللاويين، فقال لهم: قال الله رب بني إسرائيل: ليحمل كل واحد منكم سيفه ويذهب في المخيم من أوله إلى آخره، ويقتل حتى أخاه وصاحبه وجاره. ففعل اللاويون كما أمر موسى، وقتل من الشعب في ذلك اليوم حوالي 3000 رجل. وقال موسى للاويين: أنتم اليوم خصصتم أنفسكم لله، لأنكم قمتم كل واحد ضد ابنه وضد أخيه، فأعطاكم الله بركة. وفي الغد قال موسى للشعب: أنتم ارتكبتم خطيئة عظيمة، فالآن أذهب إلى الله لعلي أكفر عن خطيئتكم. فرجع موسى إلى الله وقال: آه يا رب، ارتكب هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لهم معبودا من ذهب، فمن فضلك اغفر لهم أو امسحني من كتابك الذي كتبته. فقال الله لموسى: من أخطأ إلي أمسحه من كتابي، فالآن اذهب وقود الشعب إلى المكان الذي قلت لك عنه، وملاكي يهديك في سيرك، ولكن لا بد أن يأتي يوم فيه أعاقبهم على خطيئتهم. وضرب الله الشعب بوباء لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون.

0: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتم منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، فابقوا معنا.
1: تأملات خليجية، تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. هلا وغلا أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات خليجية. خلكم معانا وراح نستمع لفكرة جديدة وفكرة عن طرق وأفكار الله. أكو وايد مرات يحتار الإنسان وما يقدر يفهم طرق وأفكار الله، ويشعر أن طرق الله غريبة وعجيبة وتختلف كلش عن طريقة تفكير الإنسان واتجاهاته، لأن تفكير الإنسان محدود جدا. منو يعرف طرق الله؟ منو يقدر يفحصها ويفهمها ويستوعبها؟ منو يقدر يقول شو اللي يخطط الله أو شو اللي راح يكون بالمستقبل، حتى شلون راح يحل هذه المشكلة أو الصعوبات اللي نمر فيها؟ ولما يعجز الإنسان عن حل المشكلة يدعي الله ويقول يا رب اتصرف أنت بهذه المشكلة وأوجد لها حل. تقول كلمة الله إن طرق الله مختلفة عن طرقنا، وأفكاره أعلى من أفكار الإنسان. وأكو آية تقول مجد الله إخفاء الأمر ومجد الملوك فحص الأمر، السماء للعلو والأرض للعمق وقلوب الملوك لا تفحص. إذا كان كذي عن الملوك، عيل شلون عن الله العظيم الجبار اللي ما أحد يعرف أفكاره غيره؟ هناك عمق في طرق الله، وهناك أفكار غريبة وعجيبة الإنسان ما يقدر يفهمها. لكن شلون تقدر تقرر إذا كان تفكيرك هذا الأرضي أو المحدود يرضي الله؟ مو أنت هدفك أنك ترضي الله؟ شلون تدرك أن تفكيرك راح يرضيه؟ الشخص اللي ينشغل باله بأمور تحزن قلب الله وتدور براسه أفكار خاطئة، هذا يدل على أن الله ما يسكن قلب هذا الإنسان، لأن من داخل القلب تنبع كل الأفكار. مكتوب في كلمة الله المقدسة الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح تخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير تخرج الشرور. القوانين اللي بالعالم لما تحاسبك على أفكارك ونوايا قلبك تكون واضحة، لكن الله يحاسبك على أفكارك وضميرك. الله يبي أفكارنا تشابه أفكاره، يعني إن الإنسان يترفع عن أفكار العالم المليئة بالغش والخداع والكره والحسد والغيرة والخصومات والحزن والخوف وغيرها من أفكار خاطئة جداً. أعزائي المستمعين، فاصل ونرجع لكم.

هي بأفكارنا تشابه أفكاره، شلون؟ هو يبي قلوبنا تكون نقية نظيفة، يبي أن قلوبنا تتصفى من أي أفكار غير مرضية لله. قبل نكمل الكلام، أحب أسأل عزيزي المستمع، هل أنت مهتم أن أفكار قلبك تكون مرضية لله؟ لو أنت أهم شيء عندك أنك تعيش في رضا الله وأنك تخاف ربك وتبي أفكارك تكون حسب أفكار الله، لابد أنك تقارن كل شيء تسمعه أو تشوفه أو تتعلمه بتعليم الله المقدسة. يعني مثلا، هل أفكار الأفلام اللي قاعد تطالعها أو الإعلام أو الكتب اللي قاعد تقراها، هل أفكارها تنطبق ويا تعليم الله؟ هل لها تأثير إيجابي على نفسك؟ هل لها نفس أفكار الله؟ ولا هي تبعدك عن التفكير النقي اللي يبيك الله تفكر فيه؟ عزيزي المستمع، نصيحتي لك إنك تنحاش وتبعد عن الأفكار اللي ما ترضي الله كلش. ولما تحس إنك مو قادر، اطلب من الله في صلاتك وفي قلبك إنه يساعدك تتغلب على أفكار الشر هذه. ما تترك أبدا الأفلام والإعلام أو أصدقاء السوء يأثرون فيك بطريقة سلبية. هذا إذا كنت مهتم إنك ترضي ربك اللي شايف قلبك ونواياه. بالنسبة لطرق الله والأساليب المختلفة اللي يتبعها مع كل واحد فينا، لما نفكر فيها راح نستوعب إنه إله عظيم جدا. لكن شلون أقدر أفكر بأفكار ترضي ربي؟ أعزائي المستمعين، خلكم معانا وراح نعرف الطريقة عقب الفاصل.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين بالطرق التي يريدنا الله أن نفكر فيها. تبي تنحاش من كل إثم، من كل خطية؟ تعال بكل قلب متواضع، بكل قلب خاشع لله، بكل قلب ضعيف، قول له يا رب أبيك تحط فيني أفكارك، ما أبي أكون بالعالم أتبع أفكاري أنا، أبيك أنت اللي ترشدني، أبيك أنت اللي تعلمني شلون أتكلم، شلون أتصرف. أول شيء أشكر الله إن أعطاك العقل والفكر اللي به تقدر تفكر أفكار الله. أحمد الرب، أدعو باسمه، أخبروا في الشعوب بأعماله، غنوا له، ترنموا له، تحادثوا بكل عجائبه. مهم جدا أني أتحدث، أتكلم، أتحكى عن عجائب الله. هل في كلامك وأسلوبك الناس يحسون أنك أنت فرحان وأنك أنت مستانس بعجائب وعظائم الله اللي قاعد يسويها وياك؟ الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها. هل تتكلم؟ هل طريقة كلامك فيها حمد وشكر لله؟ اطلبوا الرب، اطلب الله، قل يا رب أبيك، أبي أنت اللي تتكلم فيني، ما أبي أتكلم بطريقتي. الإنسان لما يتكلم بطريقته كل الناس راح يكونون مثل بعض، لكن لما الله يتكلم فينا نحس بتغيير، نحس إن روح الله قاعد يحرك فينا أشياء إيجابية وايد. اقرأ كلمة الله، لأن هذه فيها السر إنك شلون راح تقدر تصمد قدام كلام العالم السلبي. عزيزي المستمع، الحين صار وقت إن ندعي الله ونصلي علشان الله يفتح قلوبنا ويحط فيها كلامه. يا رب أشكرك لأجل كل شيء تعطيني إياه، كل كبيرة وصغيرة أنت اهتم فيها بحياتي. أشكرك يا رب لأنك أنت تضع فيني من روحك القدوس كلمات وأفكار من عندك. ما أبي أسلك بالعالم بطريقتي، لكن أبيك أنت اللي تعلمني شلون أتصرف وشنو أقول. أريد أن أرضيك يا رب بحياتي، لك كل كرامة ومجد يا رب من الآن وإلى الأبد.

مستمعينا الأعزاء، حضروا ورقة وقلم وكتبوا أرقام تليفوناتنا وبريدنا الإلكتروني عشان تتواصلوا معانا عقب البرنامج.

0: عزيزي المستمع، تذكر إن الله يمك، ما راح يتركك، وكل ما طلبته راح يكون موجود وياك. وإلى أن ألقاكم أعزائنا المستمعين، لكم مني كل تحية وسلامتكم.
1: يا سلام، شيء رائع وشيء في بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل ولأهميتها، احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة. الأخ العزيز نزار الحسيني مجهز لنا ترنيمة قبل ما نستمع لأنا وأنت ومع أختنا العزيزة سلوى حبيب. نسمع الترنيمة وبعدها نكون مع أنا وأنتي.

صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء. وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، تكلمنا في المرة الماضية عن سباعيات الزواج بحسب البروفيسور ميلاد فيليبوس، وذكرنا 4 ركائز من هذه السباعيات عن ماهية الزواج. فقلنا أولا إن الزواج هو نظام أو قانون طبيعي كوني بين الكائنات الحية، وثانيا الزواج تبادل أخذ وعطاء، وثالثا الزواج مشاكل أجل إذ لا بد أن يختلف الزوجان في إطار الزواج، لكن بالحب والهدوء والحكمة يتخطى الزوجان المشاكل المتوقعة. ورابعا الزواج مسؤولية، نعم مسؤولية على عاتق الزوجين معا في التربية والعناية والرعاية لتسديد حاجات العائلة من كل النواحي. وفي حلقة اليوم سيدتي لا سوف نتكلم عن باقي العناصر 3 من هذه السباعيات المفيدة في موضوع الزواج. الزواج خامسا هو اختيار، أجل اختيار. وضع أحد الشعراء 5 شروط للزواج في بيت واحد من الشعر، فقال: صبية ذات دين زانه أدب، بكر ولود حكت في حسنها القمر. وقال شرود أدي في: إنه عند اختيار شركة الحياة يجب توافر 3 أشياء: التأمل الهادئ، التكامل في الشخصيات، والتبادل في الميول والمصالح. فلقد جرت العادة في القديم في بعض البلدان أن يمسك الزوج بيد زوجته فوق ماء جار، علامة على أن حياتهما ستسير من الآن فصاعدا في مجرى واحد، واتحاد تام، وتدريب مشترك، وتوافق زوجي دائم.

سادسا الزواج عائلة، إن السعادة في الزواج تنحدر من عائلات الخلف، فمن نشأ في بيت تسوده أجواء الشحناء والتوتر لا ترفرف عليه علائم السعادة. حضرت زوجة مرة إلى مكتب الاستشارات الزوجية وهي مضطربة يعتريها الخجل وتأنيب الضمير، وقالت إن أبويها من كبار الأثرياء المحسنين وزوجها شاب من العلماء فأحبته، أما أسرته فكانت تعيش في بلدة بعيدة ولم تجتمع بها إلا في شهر العسل، كانوا ظرفاء لكنهم كانوا يعيشون في حي وضيع من أحياء البلدة. واستاءت الزوجة لأن زوجها لم يذكر ذلك لها من قبل. وسابعا وأخيرا الزواج تكامل، هل يجب أن يتزوج الرزين بالنوع المرح واللطيف بالشديد والعملي بالخيال والمثالي بالواقع؟ تقدم خطيب تقي إلى خطيبته وقال لها إني أحبك ومستعد أن أتزوج بك، ولكن يجب أن تعلمي أنه قد تأتي علينا أوقات لا تجدين فيها لحما في الإناء ولا زيتا في الكوز. فردت عليه بابتسامة قائلة إنني أحبك ومستعد أن أتزوجك، وإذا جار الحال علينا فسأرفع صوتي معك قائلة بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وتابع البروفيسور ميلاد فيليبوس قوله، كانت عادة إحدى البلدان في اختيار شريك الحياة أنه في حفل خاص قبل الزواج يجيء الرجل عاريا ما عدا ما يستر عورته، ويجتمع حوله الشباب ممسكين بسياطهم اللاذعة ويشبعونه ضربا مبرحا، ولإظهار رجولته عليه أن لا يتململ ولا يتأوه، إظهارا لصفات الرجولة التي ستكون مع شريكة حياته في مستقبل الزواج. إن الإخلاص ليس هو عدم المعرفة أو السذاجة، بل أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر. إلى هنا ينتهي حديث أو بحث البروفيسور.

أجل يا سيدتي، إن البيت السعيد يبنى على حياة سليمة خالية من المضايقات والمشاغبات وعوامل الهدم. فسباعيات الزواج التي شاركتك بها على مدى الحلقة الماضية وحلقة اليوم ما هي إلا أساسيات ينبغي على المقدمين على الزواج الأخذ بها أو التنبه إليها. مرة جاء إلى الرب يسوع المسيح الفريسيون ليجربوه قائلين: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني.

كلام الرب يسوع المسيح يدل يا سيدتي على أن الاثنين يصبحان جسدا واحدا بعد الزواج. الوحدة والانسجام هما سمات الزواج الناجح، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان، أي إذا كان هذا الزواج بالحق مبنيا على أساس صحيح قوي، فإن الله هو الذي سيحفظه ويبقيه إلى أن يفرق بينهما الأجل. الزواج لا يؤخذ هكذا بشكل اعتباطي، لذلك فهو مسؤولية. لكن من أجل قساوة قلوب اليهود في القديم أذن لهم موسى بأن يطلقوا، لكن من البدء لم يكن هكذا، أي حين سن الله قانون الزواج بين الرجل والمرأة لم يكن كذلك، فالحفاظ على الزواج قائما منسجما موحدا تحت خيمة المحبة المعطاءة والباذلة هو بحسب إرادة الله ومشيئته الصالحة. وهذا لن يكون بالطبع إلا إذا كان الزوجان خاضعين أولا لله في حياتهما، أي لديهما علاقة حقيقية وشركة حية مع الله من خلال روحه القدوس. يقول سليمان الحكيم بوحي الروح القدس هذه الكلمات: بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. الرجل الحكيم في عز وذو المعرفة متشدد القوة. ويقول أيضا: البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. وامرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. إذن يا سيدتي، الحكمة ورأس الحكمة مخافة الله هي التي توصل البيت الزوجي إلى شاطئ الأمان والسلام. والحكمة تأتي من عند الله، لأنه هو مصدر كل حكمة وعلم. فهل أخضعت نفسك أولا وبيتك لله كيما يمنحك هذه الحكمة والفهم في زواجك ومع عائلتك؟

أعزائي فعلا كلام رائع على ربي يبارك فيش يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكيله الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 58.

هل فعلا تتكلمون بالحق أيها الحكام؟ هل تحكمون بالعدل بين الناس؟ لا، بل تدبرون الشر في قلوبكم، وأيديكم ترتكب الظلم في الأرض. زاغ الأشرار حتى وهم في بطون أمهاتهم ضلوا وكذبوا منذ أن ولدوا، مثل سم الحية سمهم. سدوا آذانهم مثل الأفعى الصماء التي لا تسمع نغم الحاوي مهما كان ماهرا في سحره. اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، حطم أنياب الظالمين يا رب، اجعلهم يتلاشون كالماء المكبوب، كسر سهامهم حين يصوبونها، اجعلهم يزولون كحشرة وكجنين ميت لم ير الشمس. انزعهم أسرع مما يحمل وعاء بنار الشوك. يفرح الصالح عندما يرى عقاب الأشرار ويغسل قدميه بدمهم، ويقول الناس: حقا للصالح أجر، حقا في الأرض إله يقضيه.